Jesus.

0: ولا تنقل عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مع هبوب رياح الشهيد نشوب عدد من الحرائق في مختلف جهات البلاد، وخطور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة بمعتمدية تمغزة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث اندلع ظهر الأمس حريق هائل في محيط الغابية الواقع بين المنطقة الجبلية برفرف وسيدالي المكي بغار الملح من ولاية بن زرت، مما استوجب تدخل وحدات الحماية المدنية والغابات وفعال والي بن زرت المخطط الأخضر للسيطرة على هذا الحريق، حيث ذكرت الولاية في بلاغ لها أن الوالي سلم بن يعقوب وهو أيضا رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة فعل هذا المخطط بهدف السيطرة على حريق نشب في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفرف وسيدالي المكي في غار الملح منذ الساعة الواحدة بعد الزوال. وأكد بن يعقوب تسخير كافة إمكانيات اللجنة الجهوية وناظرتها المحلية واستنفار الوسائل اللوجستية التابعة لمصالح الحماية المدنية والولاية والمعتمدية والبلدية والفلاحة والغابات والتجهيز أيضا. وأشار الوالي أيضا إلى تسخير عدد من الطلعات الجوية لطائرة عمودية أمنتها مصالح الدفاع الوطني، علاوة على عدد من الفرق المدنية المتطوعة، وذلك من أجل منع امتداد الحريق لمساحات أخرى والسيطرة عليها على الرغم من التضاريس الوعرة والصعبة جدا لموقع الحريق والهبوب المتواصل لرياح الشهيلية. ووالي بن زرت يضيف أن العملية متواصلة وتدخلت الميدانية لأفراد فرق اللجنة الجهوية والمحلية وبقية الشركاء والذين يعملون حتى الساعة على إخماد النيران والسيطرة على الحريق، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أو غيرها باستثناء ما أتت عليه النيران من غطاء طبيعي. كذلك اندلع أمس حريق في منطقة بالقرب من المسرح الأثري بمدينة دقة الأثرية، وقد تصاعد الدخان وألسنة اللهب في الأحراش والنباتات المحاذية للمسرح، هذا وتبذل وحدة الحماية المدنية ومصالح الغابات جهودا مكثفة لحصر الحريق وإخماده ومنع وصول النيران إلى المدرجات الأثرية أو تهديد سلامة الجمهور والمنشآت وخاصة الجمهور الذي توافد إلى المسرح الأثري لحضور حفل فني. أيضا شهدت ولاية نابل عشية الأمس اندلاع عدد من الحرائق من بينها جرومبالي ومنطقة بني ويل وبير بورك باب الحمامات، وقد توجه النائب عن الأقليم الثاني أنيس الخلفاوي بنداء استغاثة وطالب المسؤولين بالتدخل العاجل لإخماد الحريق على مستوى الطريق الحزامية بمنطقة تركي من معتمدية جرومباليا قبل أن يتوسع، خاصة وأن مكان الحريق فيه أشجار زيتون وغراسات أخرى وبالقرب من عدد من المتساكنين ما يمثل خطرا عليهم. وفي ولاية جندوبة اندلع كذلك يوم أمس حريق هائل بغابة قلوب الثيران من معتمدية فرنانة بالتزامن مع هبوب ريح الشهيلي، حيث تسربت النيران إلى دوار البرهمية وأتت على عدد من المنازل والأكواخ المخصصة للحيوانات، وقد قام المواطنون بإجلاء النساء والأطفال ثم إخراج الحيوانات وما قل وزنه من الأثاث، وقد تدخل أعوان الحماية المدنية وإدارة الغابات وبمعاضدة جهود المواطنين الذين قدموا من التجمعات السكنية المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق وما زالت عمليات التبريد متواصلة وفق ما أفادنا به مراسلنا. هذا وقامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 907 تدخلات من بينها 259 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشره أمس المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة الفيسبوك. في شان وطني آخر، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم أمس الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة صندوس فم الخنجة من معتمدية تمغزة ولاية توزر للتصويت على سحب الوكالة. وتقرر إجراء عملية التصويت على سحب الوكالة يوم الأحد الموافق لل 27 من سبتمبر 26 2000 من الساعة 8 صباحا إلى غاية 6 مساء، وستجرى عملية التصويت وفقا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 6 جويلية 26 2000، والقاضي بقبول عريضة سحب وكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر. وسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نظمت العام الماضي عمليتين اثنتين للتصويت على سحب الوكالة من عضوين اثنين في مجلسين محليين في ولاية المهدية. دوليا الآن، حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه إذا شنت أمريكا هجوما على المراكز النووية والحساسة في البلاد فستصبح جميع المصالح الأمريكية وحلفائها وداعميها أهدافا لهجوم قوي من إيران. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة لم تنهي عملها على الإطلاق مع إيران في وقت وصل فيه الجيش الأمريكي لليلة العاشرة على التوالي قصف بنى تحتية إيرانية. وللمرة الثانية خلال 10 أيام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بشن ضربات على منطقة جبل الفأس والواقعة بالقرب من منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم قريبا. ومن أخبار العالم كذلك، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على السماح لشركة الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت عقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. ورئيس الوزراء اللبناني يضيف أن استئناف الرحلات المباشرة يمثل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM. Music.

0: اشكر ولا تنقد.
1: عندك ميكرو جوهرة. ربي
0: عليكم مع ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك.
2: وعبر على رأيك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعاء 22 جويلية 2026 الموافق لسبعة صفر 1448 للهجرة. في العلامة البارزة لحياة المواطن التونسي علاش يتحدث زعمة صباحا مساء ويوم الأحد ونهار السبت قبل الأحد وبعد الأحد يتحدث على هالموجة التي طالت من سخانة واللي رافقتها البارح حرائق كبيرة ونرجع عليها ونشوفوا على مستوى رفراف وغرب ملح جبل هذاك ساعات متقدمة من الليل الحماية المدنية والخيان يحاولوا يطفيوا ويسيطروا على هذا الحريق ولكن خليته متواصل قبل ما نرقد. إن شاء الله ربي يعطينا باللطف وإن شاء الله ربي يحفظنا ونساعد أرواحنا في السخانة هذية ثم نستحفظوا على ثروتنا الطبيعية واللي هي تعدلك الأشجار والغابات هي راهي اللي قاعدة تعدل في طقسنا وتعطي فينا في الأكسجين وتعدل من درجات الحرارة اللي حسب المعطيات يقولوا بداية من اليوم تنقص شوية وتخف شوية لكن في الصباح قائلة الساعات الأولى لهذا الصباح حتى قبل شروق الشمس حوصوا في 33 و32 درجة قائلة بأتم معنى الكلمة. هل باش تنقص هذه الدرجات نشوفه بعد قليل مع نشراتنا لكن مبدئيا باش نسجل حسب الميتيو وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي يقول باش نسجله درجات حرارة تعرف انخفاضا خاصة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات في حين تبقى مرتفعة ببقية الجهات وباش تتراوح القصوى بين 38 و43 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء. هذا وغيره بالتفصيل يكون بعد قليل لكن هاد كما تعودنا نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم اصبح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا نهار زين. احنا مش متفقين رضاية الوالدين هي حسن حسين وراي تحل كل البيبان والشبابك المسكرين امام مرضي الوالدين وزيد اروع حاجة ترضي رب العالمين ما رضاء الله الا برضاء الوالدين وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن وتتواصل بكم ومعاكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي ثم معها يتبعها مباشرة حزب لطيف مسمع من حزب لطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام طالبين من ربي سبحانه وتعالى يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بناياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده، وان شاء الله طريق السلامه بالنسبه لكل مستعملي الطريق الان. سعدوا لي رواحكم وحيده وحيده، راكم توصلوا سالمين غانمين باذن الله. نقول صباح الورد للخليفه متاعنا، مع كانت شده تليفون الخليفه مروه المخرجه لهنا، شده تليفون وتحسب. قلت لها فاش تحسب؟ قلت لي السخانه ما طاحتش ومش تطيح اليوم، اقسم بالله درجين وانا نكلم فيها وهي تحسب.
2: حديث الساعة
1: ليه؟ شنو هو ليكواسيون هذه اللي تعمل بها تقيس بها نسخانة؟ مش شنو
2: تشوف الواحد هو
1: عند خلطة معينة
2: عند المستمعين؟ لا، تبع تقريب في المواقع. شوف المواقع، النماذج الموجودة على مستوى المنطقة في أوروبا، في تونس، في تبع بلدان مروه في الامور هذه، وهي من بدايه تبع ما طاحتش سخانه.
1: هي من بدايه تبع
2: انا قلنا
1: ربي سايب علينا ما تبعش، خليها تطيح سخانه.
2: ركز مع المطر توجيه الامطار. ان شاء الله ثم شويه امطار البارح في الشمال، هكا صبت شبوب في جهه جندوبه، في
1: صبت حتى في تونس وصلت. انه ولايه بن عروس زغوان زاد شويه يدل صبت.
2: ان شاء الله على الاقل تعاون الجهد نتاع اطفاء الحرائق.
1: طلعت السخانة أكثر.
2: طلع، ما احنا على الحرائق اللي تبعناها البارح حاتم، حرائق تقريبا في في في معظم مناطق الشمال، من رفراف وسيد علي المكي وصولا عند راهم ونبر والمناطق الحدودية الجزائرية. يعني تقريبا شفنا كثير من البلايص في الحرائق تبرسق. اي مهرجان دقة وين البارح لطفي بوشناق تشوف النار هكا كأنها ورا المسرح، كأنها داخلة في السين.
1: كأن التصوير من بعيد توجي
2: الكومبوز
1: بين الواحد نتاع السين، الحيط اللي وراء السين،
2: والنار من بعيد في الجبل. ان شاء الله ربي يلطف بينا وببلادنا يا الله العظيم.
1: ساقيت سيدي يوسف زاد مسكت العباد يقولوا لي اوسي هاي تو تكلمت معنا قبلك حتى يد على خدها وما توصل الناس.
2: وصلت ساقيت سيدي يوسف تكلم مره،
1: سيدي يوسف تبع
2: ندخلوا الكيف ما عادش نقاش. ان شاء الله ربي يلطف بينا وبين
1: من اقصى الشمال واقصى الجنوب.
2: يا والله
1: غسرة وتتعدى بإذن الله. هذا ما نقولوه، وسعوا بالكم حيدا وحيدا، نكونوا تري بوزيتيف هكا وبإذن الله تو تتعدى، وابقوا معنا كل صغيرة وكبيرة بشقوها في متينالكم. هات نبدأو
2: بالفلوس.
1: فلوس يا رب. اي سيدي الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 20 جويلية 2026 عندنا 1106 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية زاد بتاريخ 20 مزعلناش 21، بقينا في 22 مليون و 731، لا زادوا بارابور البارح،
2: زادوا في الكل
1: في المجموع بهم التوريد، بقينا في 90 يوم زاد. هذا جيد. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 20 جويلية عندنا 29285 مليون دينار، هذوما الاسباس اللي قاعد يدور. الدولار بعد ما انخفض شوية يعاود يرجع لمكانته 2950 مليم فاصل 6، وين كان قبل معناها بالاروندسمون 2951 مليم. اليورو 3374 مليم فاصل 9، بالاروندسمون 3375 مليم.
2: معقول في الاستوديو مش تكون معانا كيما العادة وككل يوم أربعاء عماد المحاسبين بالبلاد التونسية الخبير المحاسب ياسين القطي مش تكون معانا؟ طبعا هذا استحقاق بينه وبين متابعينا مشاهدينا المؤسسات الشركات الأفراد. ثم الشخص ما عندوش علاقة بمسألة المحاسبتية ومسألة الجباية ومسألة القباضة وغيرها، هذيك العادة التعاون مستمر حاتم، وهو في انتظار ديما أسئلة المتابعين والمشاهدين على جوهرة أفهم. مش نرجعوا للطقس بشيء من التفاصيل، الانفراج المتوقع بحسب الخبراء والنماذج. أنا باش نشوفه
1: كينا كاش اسمها هذيك عبد اللطيف ولا شو اسمها بتعمل في بالحساب وباليدين وده شون
2: قتلك ما هيش بشتيح السخانة. أنا باش نثبته. احنا على كل حال معنا باش يكون سي حمدي حشاد الخبير في المناخ،
1: مهندس وخبير ما نسحقوش لو
2: المهندسين
1: وخبراء. عندنا مروه بالك الحساب اللي تاع صوت قلنا تيع ولا ما تيعش
2: وسمشي ومتابعة أخرى. بشكر معنا صانع المحتوى خليفة حامد اللي هو عودنا من حين لآخر كن معنا شنو جديد في عالم المحتوى بين ظفرين سميه عالم المحتوى حاتم. اشتابوا الحرائق كذلك على مستوى بلادنا، الأخبار في سوسة، شأن العام والرياضة كالعادة على جوهرة أفهم.
1: يلا نمشي مباشرة هكا ولا لا ما غير فاصل مروة، نمشي لي أون بريف. وانا متاكد اللي هو اليوم
2: هو
1: برح ثبت غادي.
2: ايوه
1: خديت المعلومه من المصدر من عند منال، وقالت لي اشرف بن عبد السلام هو اليوم موجود في
2: الاستوديو. وهي في سعاده بالموضوع.
1: اي اي اي اي اي اي اي اشرف الرائع، مرحبا بيك، منورنا اخويا ومنور الاستوديو في سوسه، وخاصه زميلتنا المخرجه الرائعه منال بنت خيل، راهي فرحانه برشا بيك.
3: منوره بوجودكم، شكرا لك حاتم وخليفه وكل الساده المستمعين. منال اليوم في مش في المود ظهر لي ابار كلمه صباح خير، ما قال شيء.
1: عجب،
3: واضحه الاسباب.
1: فرحتها، لا هذيك التعبير على فرحتها بطريقه جديده، فهمت؟
3: قالت لك نص الليل قص علينا الضوء وما رقدتش لي
1: الكل. يا ربي ما
2: شو تعمل بيه انت بعد نصف الليل كاو؟
1: شنو ما الكلمات يزور ما يخدم؟
2: اركض على روحك.
1: شو يركض على روحك؟ ما اللي يزين الماء مقصوص عليك، مقصوص منال الماء ولا لا واشرف مقصوص الماء؟ ماء وضوء؟
3: لا هو امبارح يعني استثنائيا القصاد، معناها احنا توا بدينا وكانه نطبعوا مع المساله بشويه بشويه، كل يوم ولينا
1: هذاك المشكل كان طبعنا وسنسونا، معناها هكا الحربوشه بالعناء مشينا هذول.
3: امبارح الشيء فات حده، معناها لا ماء لا ضوء لا تليفون، وكانه انسان في جزيره نائيه عايش.
1: لا اله الا الله، شو معناها التليفون زاد مقصوص؟
3: التليفون كي يقص الضوء يتقصى مع الريزو، هذه ده يعني مش قالوا لي.
1: اها انترنت ما احناش نجم لا يخدم لا يتواصل لا
2: يحصل انترنت مربوط ولي كسحه
3: بالضوء. قالت لك حتى الانترنت تطيح، المودام مقصوص بالطبيعة، ما فماش انترنت في الدار.
1: لا لا
3: هذا هو
1: ان شاء الله ربي يعدي على خير الفتره. ان شاء الله ربي يعدي على خير. طيب سيدي اشرف نبداو معاك، اش عندك وما عندك شيء؟
3: المواقع التواصل الاجتماعي من امبارح في الليل تقريبا، وهي يعني ضاجه بالحرائق اللي اندلعت في بنزرت وفي المنطقه الغبيه في بنزرت، وبيان البلاغ الصادر عن ولاية بنزرت اللي أفاد بأنه ولي الجهة فعل المخطط الأخضر للسيطرة على حريق صار في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيد علي المكي بغار الملح. الحقيقة فيديوهات من الأول شكيت في مدى صحتهم وقلت ممكن من أماكن أخرى وبتواريخ قديمة، لكن صفحات يعني تتمتع خلينا نقول بمصداقية في بنزرت نشرت الفيديوهات هذه وتكشف معناها حجم الحرائق اللي صارت امبارح في المنطقة الغبية في رفراف وفي بنزرت وفي مجموعة من المناطق في بنزرت. الوالي أشار إلى تسخير عدد من الطلعات الجوية لطائرة عمودية أمنتها مصالح الدفاع الوطني وعدد من الفرق المدنية، وإلى حد اللحظة وحسب الصفحات اللي حكينا عليها ما زالت المجهودات متواصلة في إطار السيطرة على الحريق ومنع تسربها ووصولها إلى مناطق ممكن فيها سكنية حتى المطاعم وسلسلة المطاعم اللي نعرفوها احنا في بنزرت. امبارح كذلك اندلع حريق قريب من المسرح الأثري بدقة وتصاعد الدخان وأسلة الذهب. حتى الفيديوهات المنتشرة امبارح على موقع التواصل الاجتماعي تظهر الحفلة أحياها الفنان لطفي بوشناق، ويبدو أنه الصورة واضحة والفيديو واضح أنه البلاصة عالية والحرائق ظاهرة حتى من مدارج مسرح دقة الأثري. ولاية نابل كيف كيف شهدت عدد من الحرائق في جرومباليا في بيربو رقبة الحمامات، والنائب الشعب أنيس الخلفاوي عن الأقليم الثاني توجه بنداء استغاثة وطالب المسؤولين بالتدخل العاجل لإخماد الحريق على مستوى الطريق الحزامية بمنطقة تركي من معتمدية جرومباليا قبل ما يتوسع، خاصة وأنه في بلاصة الحريق فما أشجار زيتون وغراسات أخرى قريبة من عدد من المتساكنين. الحرائق وصلت حتى الجندوبة حتى مخليفة، واندلع حريق هائل بغابة قلوب الثيران معتمدية فرنانة بالتزامن مع هبوب رياح الشهيلي، وتسربت النيران إلى دوار البرهمية وأتت على عدد من المنازل والأكواخ المخصصة للحيوانات. تقريبا هذا الحدث الأبرز والعنوان الأبرز في الأخبار الوطنية هو موجة الحرائق المندلعة وقصان الضوء والماء والتليفون. على مستوى أخبار العالم، الجيش الأمريكي أعلن الانتهاء من أحدث غاراته على إيران امبارح. ونختم بالعناوين الرياضية حسب ما مدهمنا وليد الجزيري: ماهر الكنزاري مدرب جديد للنادي الإفريقي، يوسف البليلي يتخلف على إجراء الاختبار الطبي مع ترجي، شبيبة القيروان تلجأ المحكمة الدولية بعد رفض الجامعة لملفها في خصوص ترتيب البطولة، أمين كمون مدرب لمستقبل سليمان، وآخر أخبار الانتقالات اللاعبين في كرة السلة: بشير يحيى يمدد عقده مع الاتحاد المنسيري، وآخر أخبار الأندية الأوروبية وغيرها من التفاصيل وأخبار الرياضة مع وليد الجزيري بعد إن شاء الله.
1: عشت وشفت يا سيدي أشرف، عشت وشفت الحمد لله. أشرف بن عبد السلام يعطي في عناوين الرياضة
3: المكلف بمهمة يعني
1: نعرف نعرف من بريمير
3: يعني مرسول في المساء
1: يون بريمير.
3: هذا هو تقريبا كل الأخبار والتفاصيل بعد الأخبار.
1: شكرا لك أشرف، يعطيك ألف صحة. يلا خلينا نمشيو لانونشينمون ميوزيكال يعمل الكيف مطول شوية ناخذوه باعتبار تحدثنا برشا. الانطلاقة نتاعو كالعادة بصوتها، ونخليكم مع رائعة منها روائعها، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي، طريق السلامة للجميع، وابقوا معنا رجعين، وإن شاء الله كل ما يعطينا ربي في بلادنا يعطينا باللطف.

تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة.

0: عادل الموجة نسمع جوهر الفرح. في المسير والمهدي على 89.4 آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الأخباري، وبداية بالعناوين. ولي بنزرت يفعل والمخطط الأخضر للسيطرة على حريق النشب في المحيط الغربي. والجيش الأمريكي يعلن عن انتهاء موجة ضربات جديدة على إيران. في تفاصيل أخبارنا، فعل ولي بنزرت المخطط الأخضر للسيطرة على حريق النشب في المحيط الغربي الواقع بين المنطقة الجبلية برفرافة وسيدي علي المكي بغار الملح. وذكرت الولاية في بلاغ لها أن الوالي سالم بن يعقوب، وهو أيضا رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، فعل المخطط بهدف السيطرة على حريق نشب في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيدي علي المكي بغار الملح منذ الساعة الواحدة بعد الزوال من نهار يوم أمس. وأكد بن يعقوب تسخير كافة إمكانيات اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية واستنفار الوسائل اللوجستية التابعة لمصالح الحماية المدنية والولاية والمعتمدية والبلدية والفلاحة والغابات والتجهيز. الوالي أشار أيضا إلى تسخير عدد من الطلعات الجوية لطائرة عمودية أمنتها مصالح الدفاع الوطني، إضافة إلى عدد من الفرق الأمنية المتطوعة من أجل منع امتداد الحريق لمساحات أخرى والسيطرة عليها، على الرغم من أن التضاريس الوعرة والصعبة جدا لموقع الحريق والهبوب المتواصل لرياح الشهيرية. تمت أمس السيطرة على حريق النشب بالمحيط الداخلي للمدرسة الإعدادية طريق تونس بوسالم من ولاية جندوبة، بعد أن تسبب في احتراق جزئين محيط الملعب الاصطناعي واحتراق أشجار بمدخل المدرسة وحشائش متيبسة، وفق ما فادت به وكالة تونس أفريق الأنباء. وأكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي عدم بلوغ الحريق أقسام التدريس أو المبيت وبقية مكونات المدرسة. ووفق شهود عيان، فإن الحريق الذي نشب بالمحيط الداخلي للمدرسة نجم عن شرارات كهربائية من أسلاك ناقلة ومحاذية لسور المدرسة. صدر أمس برائد رسمي الجمهورية التونسية الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فوملخنجة من معتمدية تمغزة ولاية توزر للتصويت على سحب الوكالة. وتقرر إجراء عملية التصويت على سحب الوكالة يوم الأحد 27 سبتمبر القادم من الساعة 8 صباحا إلى غاية 6 مساء وفق الفصل الأول من نص الأمر. أخبارنا العالمية، أعلن الجيش الأمريكي اليوم الانتهاء من أحدث غاراته على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه تم إتمام الليلة 11 على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومستودعات للطائرات المسيرة ومنشآت لوجستية عسكرية. من جهتها، فعلت إيران دفاعاتها الجوية في العاصمة طهران وسط تقارير عن ضربات وانفجارات في مناطق متفرقة من البلاد بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة إتمام عملياتها العسكرية في إيران. وفد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع نشاط مكثف للدفاعات الجوية في غرب طهران وشرقها وشمال شرقها، فيما ذكرت وكالة إرنا الإيرانية أن الانفجارات وقعت في مدينة بوشهر التي تضم محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد. متابعة ولقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق. صحفظوا لي على روحكم، راكم أنتم رسمين البلاد هذه على خاطر نحبوكم، وعلى خاطر علاقتنا تتجاوز العلاقة متاع باث ومتلقي، هي علاقة متاع تواصل ومحبة، وأيضا نفكروا في بعضنا. هذاك علاش تأمينات كتامة وجاورة فام تي في تقول لكم يوميا، مش يوميا، هي 3 مرات في الأسبوع، 2 و4 وجمعة بالضبط، تقول لكم على خاطر نحبوكم رانا نرافقوكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: البارح في سوسة كنت قاعد مع فلاح اختصاصه تربية الأبقار، عنده أكثر من 6 بقرات يربي فيهم، لكن في قالب الحديث يقول لي مانيش مأمنهم، التأمين متاعهم غالي برشا. وأنا عندي النص هذا حاضر قدامي، قلت له ليه راهو فما اجتهاد من طرف تأمينات كتمال، قد فكرة خاصة بها ممتازة للغاية، وزدت حتى اتصلت بالأخيان في كتمال باش نثبت وعطيته الرقم. صحيح يقول لي يون برومير وما في باليش بها، هذيك علاش قلت اليوم خركزوا معها تركيز كلي. تأمين الأبقار وضمان تجديد الثروة الحيوانية مسألة مهمة وحياتية للتوانسة الكل، لأنه إنتاج الحليب راهو ضروري في الغذاء متاعنا وفي التوازن متاع بدونات ومشتقات الحليب. زاد قلنا تأمين الأبقار وضمان تجديد الثروة الحيوانية مسألة مهمة، خاصة مع بعض الضغوطات ونقص الإنتاج اللي ساعات نسجلوه ونعيشوه. ولكن الحقيقة الحقيقة الحقيقة تأمين البقرة الحلوب الواحدة واللي قيمتها قيمة تقارب 10,000 دينار أو أكثر تتأمن بحوالي 400 أو 500 دينار. هنا ممكن ياسر برشا على الفلاح الصغير. شنو الحل؟ والفلاح قطعا ما ينجمش يدفع المبلغ هذا لا على مرة ولا على مرتين، وممكن ما ينجم الزادة حتى على 3 و4 مرات. ما يقارب 80% من مربي الأبقار ما يملكوش أكثر من 5 بقرات، وبالتالي مسألة تأمينهم والوصول إلى وصول الفلاح إلى التأمين متاع هذه الثروة متاعه صعبة برشا عليه، وممكن تنجم تكون مستحيل عليه. دونك شي لزمنا لهنا حل ابتكرته ولقاته كتما. شنو الحل هذا؟ قلت لك انا باش نمشي لمراكز التجميع اللي تعامل معها يوميا الفلاح، الانتاج يحلب البقرة ويهز الحليب لمركز التجميع واللي هو منتشر من اقصى شمال الى اقصى الجنوب. المراكز هذه اش عملت لهنا؟ عملت اتفاقية إطارية تتعمل مباشرة مع المجمع لفائدة الفلاح المربي، وهك شو اللي عندنا يا سيد؟ أنا تأمين البقرة تم والحمد لله، محسوب كان نعملوها بالكالكولاتريس ونحسبوها، محسوب كأنه تأمين بالنهار ولا بالشهر، أقصاه بالشهر. وهذه فكرة ذكية جدا عجبتني برشا من مؤسسة كتما،

0: كيف حكيت مع الوخيان في كتما يقولوا لي جربناها مع بعض المجمعين ومشيت إن شاء الله ركزوا فيها أكثر وتلقى رواج عند بقية المجمعين اللي أدعوهم إلى التفاعل إيجابيا مع هذه المبادرة اللي تحمي ثروتنا الحيوانية وتضمن لنا استمرار الإنتاج والإنتاجية وتحافظ على كل فلاحة صغار اللي هما قلت يمكن يوصلوا لأكثر من 80% نسيج مهم لنا احنا واللي قاعد يجتهد وربي ينجح اعماله وربي يسره وربي معاه ان شاء الله من اجل انه هو يحقق العيش الكريم وزاد قاعد يساهم في اقتصاد بلاده ويوفر في هذا المنتوج يوميا للمواطن التونسي. ميرسيك تما.
1: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: شهر صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية باش نمشيو للأفراح، لكن قبل ذلك خليني نرحب بالخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سلمي، اللي حضروا في رواحهم إن شاء الله موفقين، الله ورضاية الوالدين وإن شاء الله ربي يلطف ببلادنا.
1: نحب نقول اهتمامنا بالقطاع الفلاحي عنده إيجابيات كثيرة، يعني انعكس حتى على أسرة البرنامج.
2: هاي.
1: مروة تخامم في بلادهم باش تستثمر في الفلاحة، حل ولا أبقار حلوب ولا حاجة من هذا.
2: لا والله وتمشي الأمور، علاش لا؟
1: قديه هو التيران اللي عندك غاديك؟ قديه
2: هذا حكيت؟ يمكن 20
1: هكتار. بهيني خدمة
2: 20 هكتار،
1: 20 هكاكا مروة أكثر شوية قتل.
2: إيه أكثر بهيني خدمة.
1: البلاصة وين؟
2: كل مرة في بلاصة.
1: شيرن، شيرن شنية؟
2: عقلت شيرن،
1: عقلت شيرن.
2: باهي عقلت شيرن،
1: باهي ممتاز.
2: منطقة رائعة جدا،
1: فلاحية بهذا معنى الكلمة،
2: مناطق فلاحية ذيك كلها.
1: شو يزرعوا فيها مروة؟ زراعات كبرى قتل.
2: هاي
1: نجم معناها تستثمر. باهي والله سيبيان
2: إن شاء الله. هو تقريبا أهم استثمار في بلادنا هو الفلاح.
1: خلينا احنا نمشي ونهني وكل من احتفل بعيد ميلاد اليوم تضحك. 22 عفوا جويليا، كل عام وانتم حيين مليون الف خير، ونستقبل المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم اليوم. كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم اللي احتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وقلنا قيمهم النوم، عملوا له سيربريز وهديوا له المونجالا الرائعه من سيتي واتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الفوزيه المهري، نقول لك صباح الورد الفوزيه.
3: صباح النور،
2: كل عام وانت حيه بألف مليون خير.
1: مهري ولا مهري؟
3: مهري
1: بريقي،
3: مهري
1: بريقي،
3: مهري لقب الوالد وبريقي للزوج.
1: معناها حمام سوسه ولا نغال؟
3: لا لا لا لا، انا في المروج في تونس.
1: مروج تونس. مهري تونس.
2: ما شو علاقتك بالبقالتة؟
3: بقالتة أنا مولودة في البقالتة، وأهلي وأهلي عائلتي كل شيء بقالتة، وعائل زوجي في البقالتة.
2: أصيلة البقالتة،
1: بقلوطية وفلفل الحار راهو زوجي متمتع به معنا الحرورية البلية دي.
3: ناتو الحار بنسير، ناتو الحار.
1: وهو سيء جبته الاثنية ولا يأكل الحار ولا ليه؟
3: عاد هو بقلوطي زادة الحار، هو بقلوطي.
1: هو بقلوتي زاد.
3: ايه هو بقلوتي ياكل الحار.
1: اوكي
2: الا فوزيه، ايش عملت اليوم؟
3: شنو
2: عملت؟
1: يا مدام ما بتمشيش معاه.
2: عملت
1: قال قديش عملت عمر هاو شيخص

0: فهمت؟ ما تمشيش معاه لبقعة أخرى، أبقى غادي أعطيه العمر فقط.
1: 64
0: سنة لله، ربي يطول في عمرك وان شاء الله في المية وما بعد المية والصحة قوي، يعطيك صحة
1: تبدأ. ربي يبارك لك ان شاء الله، عايشك ربي يبارك لك.
2: آية بقلوتية، اعطينا شكون صاحب او صاحبت المفاجأة.
1: والله انا مستخايل خويا كمال المهري ومرته حسنة واولاده ايوب ومحمد، نستخايل هما، هو ديما يعمل حاجات كما هكاك ومغروم ياسر بجوهر اف ام.
0: وهو البقلوتي الاخر راجلك وينه؟ ما يعملش العمليات هذوما؟
1: لا صعيب، لا صعيب،
0: صعيب شوي. ما لا خلينا نشوفه مع سيدي خليفه. هاي
2: لا صعيب،
1: قال يضحك هو خاطر بالحق ما يعملهاش.
2: قالت لا صعيب، لا صعيب.
0: شكون
2: فعلا خوها كمال ومرت خوها حسنه كولا؟
1: الاولاد
2: محمد ايوب ومحمد امين،
1: محمد امين وايوب
2: ربي يفيض.
0: يلا نورتنا يا بقلوتية باهية، وسلمنا على البقلوتي اللي بحذيك، وربي يدوم عشرتك انت وياه، وان شاء الله ما
1: فرحكم
0: وربي يخليكم يتولي في عماركم. جي كونفوندو، تعرف كيف قلت حمام سوسة مع المهيري؟
2: مهيري حمام
0: سوسة، مهيري رجل الأعمال النجح الله يرحمه وينعمه، جي كونفوندو. لا بقلوتية باهية، ربي يتولي في عمرك وربي يحفظك، وان شاء الله ديما فرحانه هكا. نواصل
2: نمشيو لسي علي جرايه، نقول لك صباح الورد سيد علي.
3: صباح الخير يا شيخ خليفه، صباح الخير يا شيخ عادم.
0: مرحبا يا اخي منورنا.
3: يا انا شيخ عادم
0: محلى سويت،
3: نهارك مبروك يا اخويا، مع السخونه يا اخويا كوي اسمه يتحرحر، هذا مش بقلوتي يا بابا.
0: واللهجة محلاها محلاها محلاها، ما غير ما تقول لي بسفاقس سفاقس سيارة صلي عني به وتبارك الله على اللهجة العزيزة الغالية.
3: الله يبارك لك يا سعادة، ماشي يا خليفة، صباح خير يا خليفة.
2: ربي يفضلك سيدي علي، وإن شاء الله ربي معانا في الحرارة كما قلت
3: والطقس. الحمد لله. لا اسمع استيق الله يكسر خيرهم، فرحوا بينا، قال لك أنتم تعبتوا يا أخويا، مشوا الله وصغر قريتوا صغاركم، قال لكم يا أخويا خلنا نقبوا معكم في الغسرة هذه في جويلة وعثمانية جماعات
0: ومو السنة
3: حتى
0: السنة
3: دي كسر خيرها.
0: يعني يخموا فيكم توا هكا علي برسمك، يخموا فيكم مش الفاتورة تنقص متاع الضوء ومتاع ومتاع الماء في الصيف هذي هكا.
3: لا يا سعادم، وما اسمع الضوء بسبع مرات البارح نحسن بيهم، عبارة نرسم في فرح متعش كبة سبع مرات. واسمع وعاتيني بحثوا لك رسمت او كسار وقت الخلاص. لا عاتين
2: بعثولك لسمس
0: تشوف
3: ثقافة
0: تورة رخيصة، تعال تشوف
3: 178 بعثولك
0: هكا هو
3: لا فيه البركة.
0: الله سيدي وعدي ابو عادي فعلي، ربي يخليك يا سيدي علي، اعطينا نفرحوا بيك زاد، احنا قلنا قداش عملت اليوم
3: عمر بابا. حتى نقدم روحي قبل علي جرايا من الساقس، عملت 61 سنة، عودنا الحين جديدة تو.
0: تو دخلنا اي دخلنا الحياة جديدة باعتبار خرج في الروتريت
3: والصحة قوية يا سعادة،
0: هذا كما نقولوه يا رب، يعطيك صحة لبنان وطول العمر ان شاء الله.
2: اي سيد علي اعطينا شكون صاحب المفاجأة.
0: هي
3: لا انا نعرف الماش مبيوع يا شيخ خليفة يا سعادة.
0: قالوا
3: والله الماش مبيوع البارح مع السيدة بنتي، هي انا اول حاجة نهنيها بنتي انا جرية نسحة الباس كنترول.
0: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ان شاء الله ديما
3: في الافراح والله غسرة وتعدي. انا حاسة البارح هي امها قلت لها قديش السميس متاع شهور ايتين وانا عمري عميل شفيه ما عمي ما نسمعش مشي دو. قلت لها لله انا بعث وينه قلت لها لله قدنا نسمعنا هامي
0: معناها البنية وامها
3: هي امها صاحب.
0: محظوظ يا صاحبي ان شاء الله هما يظهروا ترى سيدي خليفة.
2: لا وفعلا البنية هنا والمدام مريم
0: ربي يحفظهم لك ورب يدوم عشرتك انت والمدام ويفرحك بنورات نوراتك يا ابو علي يا
3: بيه. كدوات
0: انا هما كدوات
2: كدوات عيد ميلاد ما جابولوش.
0: لحظه برك، انت فايز قبل علي؟
3: ها
0: انت فايز قبل بكادو؟ كدوات عيد ميلاد،
2: كدوات عيد ميلاد بتاع المدام والمي.
0: ايش فيني مخي انا خام توا يجيو توا يجيو يا علي باش يجيو واحنا زاد اوسي يظهر لي توا بالكش احنا زاد نعمل سوربريز. ابقى معنا في الاستماع يلا نختم.
2: الاستاذ المحامي منير قريبه من سوسه من خوه بشير قريبه يقول كل عام وانت حي بخير، وايهاب الجديدي من حمام سوسه من اخته هبه واولادها سيلين وسادين يقولوا له كل عام وانت حي بخير.
0: التصويت علي صفاق صاور
2: الكادو الاولاني سيد علي. هاي المقالة جات سيد علي.
0: جات سيد علي الكادو الاولاني في انتظار البقية ان شاء الله. يلا فاصل قصير وماشيين للاوضاع نتاعنا. وين احنا؟ وين غدوة باش نكونوا
2: يا صاحبي؟ ان شاء الله انفراج يبدو.
0: يا تو شوفوها الانفراج ما فقتش به في صباح 33 درجة ومروة شد تحسب بيديها ودرا شنو اللي عملت وخرجت قالت لي ماش باش تطيح سخانة لا اليوم لا غدوة هكا وبالغش وصعبة
2: لاباس
0: والله لاباس والله الحمد لله ان شاء الله كل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف. يلا
4: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: 75 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: باش تستنى خاطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أوران
3: جوهرة أفلام
1: بمبليسيتي
0: تسمع من الاثنين للجمعة
4: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: على جوهرة أفلام موش مع الموجة.
5: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي مباشرة للوضع الحالي في قراءة علمية بطبيعة الحال يحل كتاب عليها خليفة بن سالم في الأريير بلان.
6: أريير بلان
7: هذا هو حاتم. السؤال قريب تنفرج الأمور في علاقة بحرارة الطقس واللي هي يتبعها أليم بالنسبة لنا احنا كتوانسة. يقف قصان الضوء لأنه احنا حرارة مع قصان الضوء تقريبا ولت حاجة مقلقة متعبة للجميع. ننتظر هل ثمة انفراج لا حسب النماذج اللي موجودة. باش يكون معنا الأستاذ حمدي حشاد الخبير في المناخ والطقس. نقول له صباح الورد أستاذ حمدي.
8: صباح النور تكليفة. مرحبا بشي حاتم ومرحبا بكل المستمعين الجغرافية.
7: كيفاش باش تكون هذا أول سؤال الأيام القادمة باش ينفرج الطقس ويتلطف شوية وتيح درجات الحرارة أم ستتواصل الموجة ذي يا أستاذ حمد؟
8: ماذا معنى الحمد لله على الأقل الخبر بنين قلوب باهي للناس اللي تسمع فينا. معنى ابتداء من يوم العشية تبدأ درجات الحرارة في الانحسار والانخفاض التدريجي على مدى على الأقل الرؤية واقع خلينا نقوله على مدى أسبوعين القدام إن شاء الله.
5: يعني دول لا يا رب الحمد لله لأنه عبدتني اليوم تعمل في أحساب
7: مروة هي تقريبا طلعت صحيحة خطر قتلك اليوم الصباح ما زالت مش تقعد سخونة مروة وتقول يمكن غدوة يبدأ الانفراج. طو أنت تقول لنا أستاذ حمدي أنه من المساء تبدأ درجات الحرارة تتراجع كولا
8: من المساء تبدأ درجات الحرارة إن شاء الله في الانخفاض.
5: يبشرك بالخير.
7: والدرجات الحرارة هذه تقريبا في حدود قديش باش تتراجع؟ احنا وصلنا 48 49.
8: الصيف العادي الصيف العادي أسخن منه شوية باش ترجع معنا صيفنا العادي لكن درجات الحرارة أكثر شوية من المعتاد هذاك هو باش نرجعوا لهم لا ننساو شوية الأربعينات ننساوهم شوية مبدئيا خلينا نقعدوا شوية في الثلاثينات على الأقل.
7: باش نرجعوا للثلاثينات
8: باش نرجعوا للثلاثينات.
5: اي باهي ما يسالش ثلاثينات
7: الحمد لله
5: وخير من الوضع اللي احنا كنا فيه من الاربعين لتسعة واربعين وواش معناه وصلنا ديريكور في بعض الولايات حمدي.
8: ده وصلنا اكيد معناه وصلت في القروان ده نهار السبت اللي فات معناه وصلت 49.7 معناها اسخن بلاصه معناها وين تقع القياسات طبعا نحكي في افريقيا والثانيه في العالم نهارتها قروان معناها كانت الثانيه في العالم.
5: نعم
8: مش معناها حتى في تونس فقط لا ده كانت الثانيه على مستوى العالم في النهار
5: على مستوى العالم معناها نشوف
8: مش نفهم معناها وين درجات الحراره حقيقه معناها نشوف كأي مواطن تونسي معناها نتابع اللي قاعد يصير معناها قطعة الكهرباء للأسف هي زادت الطين بلة.
5: تو احنا نحكيو احنا نحكيو وقص علينا الضوء في اللاك
7: احنا تو خاص علينا الضوء
8: بالمحرمات الحديث عنه معناها في وسيلة إعلامية باش يقول واحد قص علينا الضوء لكن البارح اليوم نسمع أربع وسائل إعلام يكون في الأنتين معناها قص علينا الضوء.
5: هاي هاو تو حالا قص علينا الضوء من با دقيقة من اللي قص علينا الضوء ورانا مواصلين بطبيعة الحال خدمتنا حتى لو كان يزيدوا قصوا علينا الماء.
7: أستاذ حمدي الانفراج هذه البعض يقول أنا دوم حوالي 10 أيام 7 أيام في التقديرات العلمية
8: أسبوعين على الأقل الرؤية واضحة معناها الأسبوعين القديم.
5: هو مشكلتي مش لهنا يا حمدي خويا مشكلتي هل دخلنا خدينا دورة باش نوليو الانفراج يصير ولكن نرجع فيما بعد لموجة من الحرارة اللي تكون قد هذه ولا أكثر منها. هاو اللي مخوف التوانسة ومخوفني زاد.
8: سي حاتم للأسف الحديث والأمور هذه محتاج لتحقيق كان بطريقة علمية، ما نجموش نحكي بطريقة دجل أو معناها بس معلومات غالطة أو ماهيش علمية أو ماهيش مجابة للمصداقية، بالتالي فنكونوا واضحين. راهو معناها ممكن فما إمكانية تكرر، لكن حتى كيف تتكرر مش بالشكل هذا. مش بتكون بالقسوة هذه ومش بتكون ممكن بالامتداد، خاطر معناها ممكن الذروة الحرارية تاع الفصلية معناها تجاوزنا، قاعدين نتجاوزوا فيها على الأقل. خلينا نقول
5: الحمد لله يا رب.
8: معناها الذروة اللي معناها ديما بلادنا سجل البيك الكبيرة تاع التمبيراتور ديما معناها خلال هذه الفترة من السنة، كل ما نزيدوا نقدموا أسبوع في الصيف ونكونوا خليناها وران معناها البيك يمشي ويتيا، ممكن نسجلوا راهو معناها موجة أخرى، لكن مش تكون بنفس الشدة معناها على الأقل، ومش بنص طول الأيامات اللي معناها تعديوا علينا معناها على الأقل. هذا خليني نقول لك حاجه سي حاتم.
7: ايوا
8: اللي شفناه في 2026 استثنائي بكل المقاييس، مش في تونس فقط، في العالم نحكي في مرحله ما من شهر جوان معناها تقريبا الاسبوع الثالث من شهر جوان كانت معناها 62% من كوكب الارض تحت درجات حراره غير اعتياديه. معناها 62% من مساحه الكوكب شهدت معناها موجات حراريه. ما صارتش قبل من بالامتداد هذيك بالمساحه هذيك عمرها ما صارت. معناها استثنائي معناها 2026 خلينا نقولوا مش في القيمه الحراريه، لا ثم ثلاث عناصر تلموا مع بعضهم في وقت واحد. العتبه الحراريه معناها اللي كنا معناها نحكيو على 35 توا حسبناها في 37 مثلا في تونس 12 يوم ما طاحتش تحت 37. 12 يوم كاملين ما طاحتش تحت 37، هذا فترة تعتبر طويلة نوعا من أطول فترات، كنا نقول في تقديري من أطول فترات كان ماشي الأطول، على الأقل كان نحسبوا على 37، كان مش نحسبوا على 35، ثم فترات أخرى طويلة سابقة ممكن تعديت. هذه من العنصر الأول معناها، ثم تعطل عملية التفريغ الحراري اللي تو نحكي ممكن خاطر برشا ناس لاحظتوا راهو خلال القالة والقيلولة ذيك من المباني والكياسات الخرسانة والاسمنت والبنية التحتية تخزن كمية كبيرة من الحرارة. شنو يصير لها في الليل هذيك؟ في العادة نحكي في العادة تصير عملية تفريغ حراري.
7: كانش تسخن في الليل
8: معناها هيك الليل كالديجاجمون تاع الشباب تعاود تخرج تبرد، كل المباني تعاود تبرد مرة أخرى. المشكل هنا مش قاعد يصير فينومينيا تعطل وقف معناها دونك المباني وكل البنية التحتية ولا غالب نحن ثقافتنا
5: قاعدة شادة سخانة ما فرغتش السخانة نتاعها
8: معناها قاعدة تتراكم حراري معناها شنو معناها أنت تقعد باش نبحيت معناها باش تقعد تحس معناها فما وهش
5: وهش كبير متاع سخانة حتى من الكياس خارج نحس به خارج وهش من الكياس متاع سخانة. شكرا ليك حمدي، نبقى في المتابعة معذرة على أنه ذو قصر، ولكن وصلنا البث إذاعيا بطبيعة الحال تلفزيا نعدلوا الأمور عنا مهندس زاد احنا لهنا تقدم الجروب هي
7: إن شاء الله
5: بارك الله عليه الجروب يلا فاصل ونرجعين

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: بيري عايد تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: صباح النور صباح الورد النجم الرياضي الساحلي وصل تحذيرات والموعد انطلاق البطولة تمارين صباحية في قاعة تقوية العضلات وتمارين مسائية في ملعب محمد معروف تحت إشراف المدرب الفرنسي براكوني ونجم بفضل النزاعات وبفضل مساهمة جمهور النجم تم غلق الملف العاشر ملف ياسين العمري بمبلغ 290 مليون وملف جديد هو الملف عدد 11 يخص اللاعب حمزة جلاسي والمبلغ المطلوب توفيره 281 ألف دينار. بعد مغادرة فوز البنزرتي رسميا ماهر الكنزاري هو المدرب الجديد للنادي الإفريقي ويباشر مهامه الاثنين القادم 27 جويلية. التمارين حاليا تتواصل تحت إشراف المدرب المساعد أحمد التويهري والبارح كان التحاق المنتدب الجديد هيكل الشيخاوي بتمارين الإفريقي. يوسف البلايلي تخلف البارحة على إجراء الاختبار الطبي مع الترجي ثم كان من بعدها كان من المفروض أنه يلتحق بتربص الفريق في عين دراهم لكن يوسف البلايلي سافر للجزائر ونشر الصورة على حسابه رفقة جمال بالعمري فيها أغنية الآن نحن أحرار ما أثار تفاعل وتساؤلات حول رسالتها. في المقابل والد يوسف البلايلي في اتصال هاتفي مع مسؤولي الترجي أكد التزامه بالحضور رفقة يوسف غدوة الخميس لحسم ملف التجديد. بعد صدور قرار اللجنة الوطنية للاستئناف بقبول استئناف شبيبة القيروان شكلا ورفضه أصلا بخصوص الطعن المقدم في الترتيب النهائي للبطولة هيئة الشبيبة القيروانية تقرر التوجه للمحكمة الرياضية الدولية التاس في إطار تمسك الجمعية بحقها في الدفاع عن مصالحها الرياضية. مدرب محمد المكشري غادر فريق العدالة السعودي في بعد تعذر التوصل لاتفاق مع إدارة النادي بخصوص ملف الانتدابات الجديدة. والنادي الرياضي الصفاقسي ينطلق اليوم في تربص مغلق في مدينة سوسة يتواصل غاية 30 جويلية. في نفس الإطار تم البارح توزيع المهام داخل هيئة المديرة المنتخبة برئاسة سيد مهدي فريخ. أمين كمون مدرب جديد المستقبل سليمان مستقبل سليمان في الرابطة المحترفة الثانية والتمارين باش تنطلق يوم 27 جويلية نبقى في الرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة للملعب الجابسي يتعاقد مع المدرب شاكر مفتاح. خرج تونس رسميا 6 منتخبات ضمن تأهلها المونديال 2030 وهي البلدان المستضيفة للمونديال بما أنه تقريبا نفس الشيء في مونديال 2026 3 بلدان مستضيفة أمريكا كندا المكسيك نفس الشيء في مونديال 2030 3 بلدان مستضيفة هي المغرب البرتغال وإسبانيا لكن فما الفيفا بمناسبة أنه مونديال 2030 مرور 100 سنة على أول مونديال 1930 ثلاثة بلدان باش تستضيف ثلاثة مقابلات الأولى في المونديال اللي هي الأرجنتين الباراغواي والباراغواي واللي خصت الفيفا للبلدان هذه استضافة ثلاثة مقابلات في مونديال 2030 احتفالا بالذكرى 100 على أول دورة في كأس العالم. ألاف المشجعين كانوا في استقبال المنتخب الأرجنتيني بعد عودته للأرجنتين رغم الخسارة في النهائي. عودة المنتخب الأرجنتيني كانت دون ميسي اللي قرر بقاء في الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلته. الفيفا وفي تقرير خاص بمونديال 2026 خصص فقرة للمنتخبات الإفريقية وأكد بروز 7 نجوم من المنتخبات الإفريقية وهي حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا مهاجم منتخب الإيفواري ديو ماندي ثنائي منتخب المغرب عز الدين أوناحي وإسماعيل صباري إسماعيل سار مهاجم السنغال وثنائي المنتخب المغربي إمام عاشور والحارس مصطفى شوبير. في كرة السلة الاتحاد الرياضي المونستيري جدد عقد اللاعب بشير بن يحيى نذكر أن الاتحاد قام بتجديد عقود كل من مختار غيازة اسكندر بن راشد أحمد العدامي حسام المهملي مع انتداب الأمريكي جاكسون جوردون قادم من الشبيبة القيروانية. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

كالعادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 إلى 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل. جوهرة بوبليسيتي. تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. موش مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع موشة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. السخانة كما قالنا حمدي حاشد منذ قليل باش تنقص نسبيا بداية من عشية اليوم، نتفرهدوا شوية الحمد لله، إن شاء الله الضوء زاد ما عادش يقص باعتبار تنقص الدرجات متاع الحرارة، وبالتالي نوليو ونرجعوا باش نمشيو للنزل التونسية ونستمتعوا ببحرنا وبالانيماشون اللي موجودة في الليزوتيل. هذيك على ليش قلنا المدير التجاري لبرافوياج يجيب حذانا ويفسر لنا أكثر هالبرومو اللي موجودة وإلا هالخيار اللي عملته برافوياج وقت تقول لك مير بري غارونتي وتقول لك أرخص سوم في تونس عندي. مرحبا بك صهيب الهمام.
2: صباح الورد والريحان سي حاتم ليك والكافة مستمعي ومشاهدي جوهر اف ام تي في.
1: أعطيني شنو الحكاية بالضبط نحب نفهم.
2: وهو كذلك سي حاتم هو الحق، احنا رو هذه الشعار متاعنا اعز معناه احسن اسعار في تونس، هذه استراتيجية خدمنا عليها اخذتها الادارة العامة للوكالة براءة فواياج منذ بداية الموسم السياحي اللي هي تكون في اطار المنافسة الشريفة انه تكون الاسعار متاعنا معناها خذيت بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن التونسي اليوم اللي كان هو القرار في أقل الأسعار في تونس للفنادق في تونس اللي هي بتكون عند براءة فواياج.
1: نعم هم الفنادق الكل،
2: الفنادق اللي في الجمهورية التونسية كل في المناطق السياحية الكل،
1: نخلة الريزيرفي تاو النجم
2: اليوم براءة فواياج تخليك انت من دارك تنجم بسامبل كليك انك تريزيرفي من دارك، مش لازم اليوم تنقل للاجونس والا حاجة، اليوم تنجم انت تدخل على البلاتفورم نتاعنا سيت ويب نتاعنا www.baraevoyage.com انك تشوف تلقى العروض تاع الفنادق في تونس الكلها موجودة وتنجم تريزيرفي من دارك. هذه حاجة. الحاجة الثانية اليوم أكيد براءة فواياج يعني ديما سنس الحرفاء متاحة يعني بالدلال، اليوم تخفيضات متاعنا موجودة في كل المناطق السياحية من الحمامات توصل 40%، سوسة 35%، المهدية مستير والمهدية 25%، اليوم تخفيضات موجودة في الفنادق هذه.
1: والفنادق كيما نحبانا بنقى 3 اتوال والكتر اتوال وسانك اتوال زادة
2: بالطبع زي ما كل فئة تاع الفنادق مش تكون موجودة، ومش هذا برك سي حاتم اليوم حتى اليوم العائلة حتى فيها عندها صغير الاولاني عندها جراتويتي يمشي جراتوي، الصغير الثاني 50% هذا وين هو حسب الميزانية متاع العائلة التونسية. اليوم احنا نجموا نواجهوهم، ينجموا يتصلوا بينا على 21 881 882 او على 70 550 020، احنا نرشدوهم نعاونوهم نجموا نواجهوهم يعطيونا الميزانية متاعهم احنا بقادرين انه معناها نسهلوا لهم العملية متاعهم،
1: تعملوا لاكومبانيمون المرافقة باش تبقى معايا صهيب الهمامي المدير التجاري اللي براءة فواياج لأنه بيتهنينا على العملية هذه وفهمناها وعرفنا السيت www.baravoyage.com بالتليفون وسي تعملوا له لاكومبانيمون ترافقوه الى حدود تهناو انه ياخذ الحاجه اللي يحب عليها وحسب الميزانيه اللي حاطتها. لكن باش نمشيو للدوزيام فولي اللي هو الفولي اللي التوانسه توا بعد ما تم الاعلان الرسمي على افتتاح موسم العمره راهم يفكروا في العمره، خاصه هل ستتزامن مع المولد النبوي الشريف، لأن العمرة متاع المولد يحبوها بارشة التوانسة.
3: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraevoyage.com برمج سيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: براءة فواياج votre partenaire de confiance. تعودتوا على هذا الثقة حسن الإدارة والخدمات الراقية والإكيب بروفيسيونيل اللي تعمل كيف العمرة اسنة وقتاش أول رحلة وش فيها جديد اللي تكون تخدموا ما خديتوش كونجيات تخدموا تحضروا في كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالموسم العمر الجديد 1448 للهجرة.
2: الحمد لله سي حاتم, بعد نجاح الموسم الفارط العمرة وشفنا يعني ردود الأفعال نتاع المعتمرين مشاو معانا ونجاح الكبير اللي لقيناه, وهذه حملنا مسؤولية وثقة أكبر اللي هذاك وضعنا الاستراتيجية متاعنا جديدة احنا الموسم الجديد إن شاء الله اللي تم الافتتاح متاعه يعني الأسبوع الفارط يوم 16 جويليا. إن شاء الله احنا في آخر اللمسات التحضيرات متاعنا, تعرف أنه براء فواياج اليوم كي تقول عمرة تقول براء فواياج, كي تقول عمرة الحمد لله تعرفنا بالتميز متاعنا في خدمة المعتمرين. هيك علاش احنا اليوم في اللمسات الأخيرة تحضيرات الموسم الجديد تاع العمرة, إن شاء الله اللي مش تكون أولى رحلات متاعنا مش تكون في آخر شهر جويليا آخر شهر أوت عفوا مع المولد النولد مولد نبوي الشريف. اليوم احنا يعني تعرف عنا عقود قاعدة تصح مع الشركاء السعوديين في المملكة العربية السعودية, عنا تحضيرات لوجستية اللي قاعدين نقوموا بها يعني في تونس, أكيد برؤية جديدة بروحة جديدة اليوم قاعدين نحضروا في الموسم متاعنا, أكيد فما برشة مفاجآت, أكيد فما برشة حاجات تستنى معناها المعتمرين متاعنا إن شاء الله مش يخرجوا في الأبان في الوقت متاعهم. دونك احنا برشة ناس تتصل فينا بالتليفونات اليوم وتبعثنا على الباج وقتاش العمرة كيفاش تسأل على أسعار, احنا نقولوا ما احنا
1: رانا نسألك حاجة فهمت. هل النجم تاو نتصل بك بالتليفون ونحجز على عمرة متاع المولد عمرة رمضان عمرة بعد رمضان نجم ولا ما نجمش؟
2: بالطبع سي حاتم تنجم
1: قيد اسمي معناها
2: انت طوى عطيت دو دات اللي هو متاع المولد متاع رمضان اللي هي سيدي جهة طوى عليها طلب كبير برشا عنا احنا معتمين مشاو معانا قبل في عمرة شهر رمضان كامل السنين تصلوا بينه هم على بيكري هم اللي كلمونا قالونا نحبوا نرجعوا معاكم فمش كون مشا معانا سابقا كلمنا قالوا عندي اخويا راه عندي اختي راه عندي ولدي يحب يمشي معاكم كذا قاعدين نقيدوا احنا
1: نقيدوا النجم
2: بالطبع يتصلوا بينا على 21 881 882 او على 70 550 020 يحجز معنا من تو خاصه مقاعد لعمرة المولد قلنا في اخر شهر اوت ان شاء الله, وبالنسبه لشهر رمضان والاسر الكل يعني قاعدين من تو قاعدين نستقبلوا احنا في الحجوزات نتاع المعتمرين.
1: هذا خارق العادة. إذن اللي سألته لي هاو جاوب عليه المدير التجاري لبراء فواياج راوت نجم من توا تتصل بالتليفون وتسجل وعندك وقت البريوريتي باش تكون موجود في الرحلة اللي تختارها أنت سواء متاع المولد وإلا متاع شهر رمضان وإلا المواعيد الأخرى اللي يحبوا عليها التوانسة واللي العمرة دائما وبدن راهو يحبوا يمشوا فيها التوانسة.
2: وهذا اللي تميزنا به احنا سي حاتم في براء فواياج اللي هي السيرفيس الخدمات متاعنا.
1: شكرا لكم وصلوا لي هكا لأنه ينبوني كيب نحييها الكل نحيي محمد عيش نحيي المجموعة الكاملة اللي تقول لك أنا نحبوا يروح ويوصل داره فرحان حتى الباب داره الرافق ومسعد من اللي يخرج لين يروح المعتمر, فبرافو عليكم في هذا المجهود.
2: شكرا سي حاتم.
1: شكرا لك سعيد الهمامي المدير التجاري لبراء فواياج.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي دائما وابدا شد صحيح. احنا موعدتونا إذاعة لوتروت، وهذا يشرف لنا احنا إذاعة لوتروت وكل الطرقات الوطنية رافقوا كل مستعملي الطريق، ونحبهم يوصلوا كان سلمين غنمين، ونكون سعداء كيف جينا الموجات الإيجابية أنه التفاعل يكون جيد من طرف مستعملي الطريق، ويكونوا فرحانين بالمادة المقدمة لهم من ناحية، أيضا بالحرص من طرف المؤسسات الشريكة معنا في المحافظة على سلامتهم ومرافقتهم. أسيرونس معناها أسيرونس لقات خدمة على هالبعد هذا في الرسو في المسؤولية المجتمعية، خدمة على البعد هذا أبعاد كبيرة تخدم عليهم، وانت روتر هالمرافقة الآمنة لمستعملية الطريق وللزاسوري متاحة لي ميور كوندكتور دو كات اسيرونس اللي هما باش ينضموا لكلوب سون. يوميا نكون سعداء باستقبالهم بالليزونت بوزيتيف اللي قدموه لنا. اليوم باش نمشيو مع بعضنا لصفاقس، وتحديدا لاجونس كات اسيرونس ايمن علاوي في صفاقس، وباش يكون معنا محمد فوزي عبيدي.
2: كات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: محمد فوزي عبيدي شكرا لك على تفاعلك الجيد معنا، حبر ما كلمناك قلت لنا على ذمتكم، وهذا شرف رولي ان احنا باش نصافح ان دي ميور كوندكتور دو كات اسيرونس ليدخل لكلوب سون المره هذه.
3: شكرا سيدي، سعدت بسمع صوتك سي حاتم، بارك الله فيك.
1: يعيشك محمد فوزي عبيدي. قداش عندك السوري عند كات اسيرونس ايمن العلاوي صفاقس؟
3: على ما أذكر أكثر من 10 سنوات، على ما أذكر 15 سنة تقريبا.
1: وانت قديش عندك من اللي خذيت البرمي؟
3: أكثر من ربع قرن نقولوا احنا 25 سنة.
1: اللهم صلي على النبي. قديش عندك انت محمد فوزي عبيدي ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله ما تسببتش، لا من بداية مشواري في القيادة
1: بارك الله تو ربع قرن، انا ماذا بيا قرن كامل تو، ان شاء الله يا ربي يطول لك في عمرك،
3: ربي يطول في العمر ان شاء الله،
1: ان شاء الله ربي يطول لك في عمرك. وبرافو على حرصك الشديد على حسن السياقه، فن السياقه بيتم معنى الكلمه، وهكا كيف واحد يكون حريص راهو ربي معاه سبحانه وتعالى، هو يسعى وربي يتمم بالخير وما يتسبب في حتى حادث. اعطينا في السعي نتاعك شنو اللي تعمل بالضبط يوميا لي باش تقود وانت مرتاح وايضا ما تسبب في حتى حادث؟
3: أولا هو تطبيق معناها قواعد السلامة المرورية في استعمال الطريق، عدم التهور، عدم الانسياق وراء مغالطات الآخرين، وثم ما ننسوش ديما هو الفحص الدوري للسيارة اللي هي نقطة أساسية في القيادة.
1: بيتوا في الصيف شنو اللي تتفقده يوميا أنت مثلا؟
3: إضافة إلى المحرك ما نفقده بصفة دورية، خاصة العجلات.
1: معليش؟
3: لأن هذه هي اللي ممكن تسبب كارثة لا قدر الله، لأنه توقف المحرك ما يشكلش مشكلة كبير قدر ما نجم تشكله مثلا تعرض العجلات للإتلاف أثناء القيادة.
1: هي تتفلق عجلة لطفة صاحب اللطف
3: لا قدر الله،
1: وخاصة واحد كيف هذا يجري.
3: نعم.
1: ريت قد ما تقلل من السرعة قد ما كل ما يعطيه ربي سبحانه وتعالى يكون خفيف، هذا ما نقوله، قلل من السرعة واستعوذ على روحك انت، اسعى وربي يكون معنا الناس كل. محمد فوزي عبيدي من عرش لجونس متاعك جونس ايمن العلاوي جونس كات اسيرونس صفاق ايمن العلاوي، قلت لك اللي فما كادو ولا ما قلت لكش؟
3: لا ما زلت ما
1: اكتشفتش. ما قتلكش انت اصيل صفاقس غادي
3: سكنة؟ لا اصيل
1: الرجال سيلي بوزي. وتعملت الاسيرونس في صفاقس؟
3: اي والله انا في الاول الاختيار كان اختيار عفوي للامانه، لكن بعد الحق نشكرهم على الخدمات ونشكرهم على طريقه التامين، ما لانه عنده التامين احيانا يكون تامين شبه شامل للسائق وللسياره معنا.
1: ان شاء الله ربي معك، وان شاء الله عام اخر فقط نقول لك انا 100 سنه اخرين ما تسبب في حتى حادث، يطول لي عمرك في الخير يا صديقنا محمد فوزي عبيدي اللي هو من سيدي بوزيد، لكن السوري كما قلت لكم في صفاقس ايمن العلاوي، اللي نقول له عندك كادو خويا العزيز. قيمة 500 دينار. 500 دينار كاملين سيدي العزيز.
3: مشكورين بارك الله فيكم. مشكورين.
1: قاعد تقدمهم لك. قاعد تقدمهم لك
3: اللي
1: اللي هي كارت أجيليس اللي متاع أجيل إنرجي فيها 500 دينار إسانس. مبروك عليك محمد فوزي عبيدي أسوري في قاعد أسورانس أيمن علاوي صفاقس.
4: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أوسو، 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهرة اف ام.
5: جوهرة اف ام.
6: ما فاتك شيء، انجاحك ومستقبلك بنيديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوغي. إمساد اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد. 71 796 679.
7: جو سيف
8: سني
7: حافلة انترنت.
8: اسني في سيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
7: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
5: جوهرة
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة التلفزيون موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة أثر.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله طريق السلامه بالنسبه الى كل مستعملي الطريق. شو مع بعضنا للميتيو دو جور اللي كما تعرفوا جيدا انه العلامه البارزه واللي اطمنا والحمد لله وصلتنا من عند خونا حمدي حشد منذ قليل الخبير في المجال المناخي، واللي يقول انطلاقا من اليوم العشيه نعرفوا تفرهيدة باش تنقص درجة الحرارة وترجع تقريبا تدريجيا نحو المستويات العادية متاعها بعد ما تعبنا برشا صراحة. فما تعب كبير صار لنا من خلال استمرار لمدة 10 أيام أو أكثر لموجة الحر. أو شوفوا مع بعضنا درجة الحرارة اللي نسجلوها الآن واللي الأقصى درجات اللي باش نوصلوا لها اليوم من خلال بطبيعة الحال قراءة سريعة لهذه الحالة الجوية المتميزة راي في الصباح وتقريبا حتى في القائلة بكونها تتواصل درجات الحرارة مرتفعة، لكن النسق باش يكون تدريجيا تنازلي. هات نمشي وتوا نسجلوا في تونس الكبرى وتحديدا في ضفاف البحيرة واحد اللاك وين موجود استوديو جوهرة اف ام تي في، 36 درجة ودرجة الحرارة في تونس الكبرى اليوم تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة بسبعة درجات. القصوى اللي باش نوصلوا لها اليوم 40 درجة. درجة الحرارة في تونس الكبرى تتراوح اليوم بين 25 و40 درجة، غدوة 41، بعد غدوة 38، نهار السبت 40 درجة، نهار الاثنين القادم 38، نهار الأحد سنين نهار الأحد 38، نهار السبت 40، ونهار الاثنين 35 درجة. هي ونهار الثلاثاء انطلاقا من الأسبوع القادم نرجع تقريبا لدرجات الحرارة حسب المعدلات متاع شهر جويلية كما قلنا لكم. نشوف السوسة اللي سجلوا فيها الآن 33 درجة وأقصى درجات اليوم هي في حدود 39 درجة بانخفاض بثلاثة درجات مقارنة مع البارحة. والنسق باش يمشي تنازلي في سوسة غدوة الخميس 38 درجة، في النهار الجمعة 36، نهار السبت 35 درجة، والأسبوع القادم بدايته زادة باش تميز بانخفاض 34 و33 درجة في سوسة. في المهدية نسجلوا الآن 34 وأقصى درجات اللي بشكون فيها المهدية اليوم 37 بانخفاض مقارنة مع البارحة بدرجتين. نمشي وزادة للمنستير 32 درجة، لكن الروسنتي هو في حدود 33 درجة، واليوم درجات الحرارة تعرف انخفاض بخمسة درجات، البارحة كانت 41 في المنستير، اليوم 36 درجة أقصى درجات. ومن هنا نهار الجمعة معناها الخميس 36، نهار الجمعة تولي 33، 34 نهار السبت، ونهار الأحد 35، والاثنين القادم في المنستير 33 درجة. في صفاقس الآن 34 درجة، والقصوى في صفاقس 39 البارحة و42 اليوم، زايدة معناها زايدة على درجة الحرارة متاع البارحة. غدوة نهار الخميس تبدا تنخفض ويبدا النسق تنازلي 39 الخميس 38 الجمعة و35 نهار السبت في صفاقس. في جندوبة الآن 31 درجة، ودرجة الحرارة في جندوبة تعرف انخفاض اليوم بدرجتين مقارنة مع البارحة، معناها اليوم 46، غدوة زاد 46، 42 نهار الجمعة و45 نهار السبت. الانفراج نرجعوا للثلاثينات انطلاقا من نهار لحد 39 ونمشيوا في نسق تنازلي نهار الاثنين 37 درجة في جندوبة. زغوان 34 توا في هذا التوقيت بالذات في 8 متاع الصباح و5 دقائق، وبش تعرف درجات حرارة قصوى في حدود 45 درجة اليوم بانخفاض بدرجتين اليوم، وحتى غدوة يتواصل 45. الانفراج التام نجم نقوله بداية من نهار الجمعة نبدأ 41 نسق يبدأ تنازلي، و 39 نهار السبت، وإن شاء الله يواصل النسق التنازلي في الزغوان وفي مختلف الولايات الجمهورية. 36 توا في القروان، وتسجل القروان انخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة، تبقى سخونة 48 درجة وغدوة 47. نابل 35 درجة الآن، و أقصى درجات اللي باش توصل لها اليوم 40 درجة بانخفاض بدرجتين مع الحرارة متاع البارحة. نهار الخميس 37 في نابل، نهار الجمعة 38، وبداية من نهار السبت تولي 33، نهار الجمعة نهار الأحد 34 هي، ونهار الاثنين، وأيضا نهار الثلاثة القادمين. منزل جميل توا 33، لكن لو روسونتي منزل جميل وبنزرته، لو روسونتي هو في حدود 34 درجة، وأقصى درجات اللي تسجلها بنزرته اليوم ومنزل جميل 37 درجة بانخفاض بستة درجات مقارنة مع البارحة. الانخفاض هذا 30 باش يبقى من الآن إلى حدود الأسبوع القادم، نهار ثلاثة القادم مثلا 33 درجة، غدوة سخونة شوية 38 و35 نهار الجمعة و39 نهار الجمعة، ولكن بداية نهار السبت بلوتو 39، نهار الأحد 35، بداية الأسبوع تولي 33 درجة في بنزرت ومنزل جميل. مجاز الباب وباجة نسجلوا فيها توا 34 درجة، ودرجة القصوى بتكون في حدود 47 بانخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة، زاد غدوة 47، 43 نهار الجمعة. بالنسبة لباجة ومجاز الباب هي اللي نختم بها فكرتنا، ما جيناش على كل الولايات ولكن عطيناكم فكرة على لي كولور دو جور. النسق باش يمشي تنازلي خاصة في المناطق الساحلية والشمالية بشكل ملحوظ لاحظوه بداية من عشية اليوم، ثم تبقى مرتفعة نسبيا لكن مع انخفاض نسبي هكية بدرجتين ولا ثلاثة درجات ولا درجة واحدة على معناها في أقل في أقصى أقصى الأمور ثلاثة درجات، وفي أقل الأمور درجة في المدن متاع الجنوب وشمال الغربي والوسط التونسي. إن شاء الله بداية نهاية هالفترة هذه اللي كانت صعبة على برشة توانسة، إذا ما دام شيء ما يدوم كان وجه ربي سبحانه وتعالى، فموسع البال ونقزوها بإذن الله. صعبة عد بداية من اليوم الانفراج في العوامل الجوية.

0: تليفونك. رجع كرسي قدام الميكرو وغزل الكاميرا رغم الضوء مقصوص علينا رانا نصور معناها باش تبدا في بالك ما مش
1: هذا هو صانع محتوى يعرفون الكاميرا وين الضوء الخدمه هو طو...
0: جينا من قابس مباشره
2: صخيره
0: وبعد يجي بحدنا سي خليفه. استقبل انت خليفه.
1: سي خليفه مرحبا.
2: عايشك يا رجل يبارك
0: لك. بن سالم وخليفه
2: بن حامد.
0: بن حامد
1: مرحبا بك.
0: تقربوا لبعضكم
1: ان شاء الله.
0: راكم فرد
2: هو الصخيره واش بنيانا ساموش بعد على بعض ان شاء الله.
0: اختي وتين قداش البنات؟
1: اقل شيء 100 كيلو متر.
2: 100 كيلو متر
0: تنقيسه هذه
1: حنيبه موعدنا الواحد تجي فيه.
0: مرحبا بك صانع المحتوى هكا يسميوك واللي المحتوى جيد جدا يشتغل عليه خليفه وتالق فيه
2: الحمد لله
0: باعتبار نشر صناعات التقليديه واستضافه الناس الكل الاطلاع على هذا المخزون الثري اللي عندنا واللي نجم يكون اومبليم انا امبرانت نتاعنا هكا
2: أكيد
0: ولا لا؟
2: اكيد من لا شيء يصنع الشيء الواحد.
0: كملناهم ال 24 ولايه في زيارات
2: كملناهم ولاباس و... وكوجينا تونسيه عملنا معاهم وتولنا ندخل حتى المعتمديات.
0: ما عادش حريات فقط.
2: ندخل حتى المعتمديات اي بلاصه نمشوا لها هات معك القفه نصور اي محتوى اخر يلزم القفه موجوده هذيك معنا كذا نحبوا نعمل تصويره مع القفه.
0: ديما تسوي القفه انت لل
1: المعتمديات.
2: المعتمديات هي ديما ناس
0: للتوانسه الكل. ما احلى خدمه
2: الحمد لله.
0: والله ماذا بيا متطوع نعاونك انا نهز القفه مع
2: الحمد لله. والله حاجه باهيه برجوليه
1: فما قبول طبعا
2: اكيد محبه الناس محلاها محبه الناس
1: لا بصرف النظر عن التجربه نتاع التسويق للصناعات التقليديه
2: اكيد حاجه اكيد هذه
0: كيف تعطيهم القفة بلاش ولا يخلصوا سعر رمزي ولا
2: لا ما غير تسعيرة لله كما جينا
0: هدية
2: هدية
0: وتاخو منه كلمة معناها
2: أكيد كلمة على الجنوب وقابس تلقى كان القبول الباهي والكلمة الطيبة والناس تحب قابس والحامة والحنة يقول لك واللاجمي والدنيا
1: القفة فيها شوي حنة
2: أكيد فيها شوي حنة فيها شوي ملوخية فيها مروحة قبسية فيها ساعات مظلة قبسية
1: هي
0: هاي شاملة هذه
2: الحمد لله الحمد لله
0: يعمل الكيف
2: الحمد لله.
0: خليفة حامد بن حامد
2: أي.
0: حبيت نسأل على حاجة أخرى علاش ما تفكرش تيكروز معناها وتولي رحلات للخارج
2: أكيد إن شاء الله إن شاء الله مهني للأخير سيف إن شاء الله ثم برنامج
0: ثم برنامج
2: نحضر فيه على الدول العربية وبعد إن شاء الله خارج تونس هذا نحضر فيه إن شاء الله
0: لأنه مهم جدا
2: أكيد
0: نستدعاه أشقانا أصدقانا التوريست بشكل عام هذوما من القارات الأخرى
2: هم موجود سي حاتم حتى صناع محتوى من الدول العربية قاعدين يزوروا تونس وقاعدين يسوقوا احنا نمشوا حتى احنا للدول الأخرى ونسوقوا سياحتنا فيها بيس يعني عادي حاجة عادي
0: فكرة جميلة ما فيهاش
2: حاجة باهية بالعكس أنت تعمل
0: دورة بسيطة وعميقة أيضا من مخزوننا التراثي والصناعات التقليدية متاعنا
2: أكيد
0: معها أوسي كلمة على تونس ووقتها كانك تعرف فيه أنت بتونس أترمو
2: أنا موجودة والناس كل تتكلم فيها من الجزائر من المغرب من ليبيا تعال الإقامة موجودة كل شيء الناس تستدعى فيها ولا الناس تستدعى فيها بالتليفونات يوميا مساجات تجيني متزاير كل تعالى كل شيء موجود مرحبا بك في كل وقت ما حشنا في حتى شيء تزورنا انت وتجيب لك القفه
1: هي علاش ما
2: ان شاء الله على سيد
1: حتى المستوى المغاربي
2: موجود ان شاء الله شهر شهر ونص ان شاء الله ماشي ليبيا مغرب تزاير ان شاء الله مبدئيا
0: ان شاء الله نتبعوا كيما تبعناك في انطلاقتك وقت اللي هبطت لسوسه من سوسه احنا بدينا تقريبا
2: من سوسه
0: من سوسه وتبعنا مختلف
2: الولايات كل موجوده
0: مختلف المراحل توا ال 24 ولايه كملوا
2: اي
0: دخلنا المعتمديات انا هي المعتمديه اللي بديت بها تو
2: المزونه شيرت ولايه معتمديات نتاع سيدي بوزيد الحام معتمديات نتاع قابس يعني
0: ما شاء الله بديت من غاديك
2: من غاديك
0: قابس وحنا ماشيين
2: وحنا ماشيين
0: البرنامج فيه المره هذه
2: البرنامج
0: الشهر هذا
2: الشهر هذا نعمل في كوجينا التونسيه دخلنا اربع ل خمسه ولايات كل بلاد شنو هي الماكله المعروف بها والعادات والتقاليد نتاعها نهزوا كل عاده كل كفايفه ندوروا في السوق ناخذوا الحاجات الاساسيه واش الطيب في الماكله هذيك
0: وطيبه
2: وندخلوا يستدعانا شكون ندخل الكوجينا نتاعها ونطيبوا الماكله المعروفه الولايه هذيك ما نحبسوش مع القفة يعني
0: في بلادها
2: هاي
0: الماكلة طيبة
2: والقفة دي ما تمشي سيخ ليفها معناها في المحتوى جديد حتى القفة موجودة يعني طابة الوسط البلاد تقضي بك القفة
0: قديش تمشي سعر القفة توا في جابس
2: من 15 حتى ل 40 ألف موجود أسوام يعني
0: المظلب قديش تمشي
2: كيف كيف من 15 حتى ل 80 ألف موجودة
1: 80 ألف
2: أي أي أي أي
1: أسوام مصنوعة
2: مصنوعة جريد والسعف أما حاجات مضخمة شوية نقوله إحنا

0: فيها كليماتيزور.
1: هو تو قايتها المظله نتصور في تونس قاعد تخرج بقدا
2: بقدا بقدا
0: ما شفتيش من جد فيها كليماتيزور
2: فيها مروعه
1: باش تعيش المظله
2: تعيش تعيش حتى 50 تعيش اللي استحفظ تعيش
1: 80 دينار
2: هاي تعيش ما شاء الله تلقاها كبيره ومزينه وكبيره كبيره كي
0: بابا شريها مظلة عمره 20 سنة وقت اللي توفى وعمره 81 سنة خليتها أنا ما زلت حي كنت تقول لي تعيش 4 سنين 5 سنين
2: اللي استحفظ
0: نحب نسلك على الحنة قلت لي نحطوا الحنة الحنة القابسية بتبيع قداش تمشي الحنة القابسية 100 جرام ديزو
2: رخيصة مش حاجة بسيطة 100 جرام رطل من عرش 8000 ولا 7000 رطل
0: رطل 7000
2: مش غالي يعني
0: قلت لي بربي انت سلت على كل شيء مخرج بربي زيت اسلو على الملوخية الشاهية
2: رخيصة كيف كيف الملوخية رخيصة كيف 10000 8000 في زون هكاك
1: شو كيلو ولا
2: رطل رطل
0: مش بال كيلو برطلهم
2: رطل
0: السوق اللي تحرقت في قابس رجعت
2: رجعت لاباس والحمد لله وخير من وخير وخير من قبل تحسنت يعني اسطون تحسن ما شاء الله وعملوا لها قوس باهي ما شاء الله مدخل شيء كبير تحسنت الحق
0: اللي يحب يشري الحنه الحقيقيه
2: وال موجوده في جرى سوق قابس
0: جرى وال شو اسمه زاد الملوخيه
2: كل السوق كامل يلم القفه والمظله والحنه واللاجمي موجود كل شيء موجود فيه
0: كل شيء متوفر حي معناها
2: لاجمي حي
0: لي بوان سو ليزي
2: لاجمي حي اكيد
0: حي وهو مشروب رائع جدا كيف حي كيف يخمروه بطريقتهم الكلاسيكيه يودي حاجه مضره بالصحه
2: حاجه اخرى طبعا يعني.
1: وكيفاش يطلع واحد هذه ملوخيه صحيحه احنا قلت امس نحكيوا على العسل الحر من غير الملوخيه ولا
2: بالريحه سي خليفة ريحتها تعرفها من ريحتها
0: صحيح
2: من الريحه انت كي تمشي وتارى تشم ريحتها على بعد ما شاء الله
0: انا المخرج
2: اي
0: جابوا لي العائله الملوخيه والحن عطيتها شكاره ملوخيه وشكاره حن كن متأكد خويا العزيز شو عملت طيبت الحنة كملوخي
2: معروفة شبوا لبعضهم
1: شبوا لبعضهم خلاش قلت
2: عرش حد كتبش تاخس يا خلايا سي حاتم يكتب لك يقول لك هذه رايح حنة يأكد عليك
0: قلت لها
2: رايح مخي يأكد عليك
0: يا أخي ما عندش شم ما تشمش
2: شبوا لبعضهم
0: كان جيت حاجة أخرى تشمها وهي طايرة معناها
2: شبوا لبعضهم أكيد
1: المتابعين نتاعك
2: ما شاء الله المتابعين
1: قديش
2: برشا كان عندي 400 في الكونت الاخر مشى على روحه تو الحمد لله 50000 موجوده
0: الحاجه 400000 كيلو ضربوه
2: مشي الكونت تو لازمك تعمل كونت من برا مش ما تضربش الكونت ديما تعمل كونت برا تو في تونس برشا يضرب الكونتات الحمد لله المتابعين موجوده
0: الناس يربحوا بيه بربي كيف يضربوه الكونت
2: هيك هيك ثم فيديوهات زاد ما تنجم تهبطها يعمل لك بيسينيال الكونت فهمت اما لاباس الحمد لله ربحنا محمد
0: انستغرام وفيسبوك موجود
2: فيسبوك اي انستغرام فيسبوك تيك توك
0: سوشيال ميديا بصفه عامه برشا فما حوايج عملها الصوره نتاع البروفيل نتاعو حطه هو بحذانا لهنا
2: في جوهره
0: برافو عليك
2: عامل المره فاتت
0: والله برافو عليك شرف لي انا
2: وهبطت في برشا باجيت معنا الحق
0: الهبط الصورة هذيك
2: هاي هبط برشا فاجيت
0: فاني بروموسيون ربي يفضلك
2: عايشك ربي يبارك فيك صحتك
0: من هنا وين باش نمشي وتوا
2: اليوم عندي فيديو ما نعرفش في تونس وين باش نعطوا ثم ناس تخدم في الشمس وكذا باش
0: يرحم بهدي
2: مظله جبنا مظله باش نعطوهم
1: خاصة جماعة البلدية والستاج
0: برشا
2: نحب نلوج على البلاصة وين بالضبط نلقى فيها العباد هذه بزايد باش نمشي نصوروا
0: فيديو صعيب شوية ولكن شو لهنا ديت في اللاك توا انا نخرج ساعات نعمل
1: الماتش تلقى
0: باش تلقى ينظف
1: تلقى ينظف باش
2: يمشي هو في ببيزامه بارده ومظله على كده
0: يرحم
1: مظله به
2: اي مظله به صورت فيديو عامله ولا تعملوه في تونس هو موجود عندي
0: بربي هو بعث لنا الفيديو نهبطوهم لانه هذا يفرحنا جدا ونهبطوا حتى وسط العاصمه راه موجودين لوخيان
2: اكيد في الشمس ولا اكيد وباهي مظله به
0: باهي حركه نبيله
2: اي
0: يعطيك الف صحة نورتنا شرفنا باش تبقى بعدين
2: نقدم تحية لعائلتي في صخيرة واحبابي واصحابي والناس شجع فيا صخيرة وقابس الجنوب التونسي وبالله عندي حاجة سي حاتم نحب عندنا شركة تونسية الهندية الأسمدة هذه في صخيرة فيها ما يقارب 630 عامل وقع صرف أجورهم عندهم شهرين ثلاثة مش قاعدين يخلصوا أمورها صعبة جدا
0: من شهرين ولا ثلاثة ما صرفوا لهم
2: ما صرفوا لهم ظروفهم صعبة جدا قال لك ما نعرفش فيها مشكل.
0: يعطينا
1: الندام
0: سمعته لكن اعطينا
2: ظروف صعيبه ما يسمى بالسير نحو المجهول. قال لك قال لك انطالب اخويا من اعلى هرم في السلطه تاثير التدخل العاجل وتاثير على تحسين الوضع الاجتماعي بالجهه والنهوض بالاقتصاد. 630 عامل بين الصخيره والغريبه وفهمت موجوده راهي الصخيره والغريبه أيه. كل شركه تونسيه كبيره ما شاء الله امورها تعبانه
0: تونسيه هنديه
2: اي
0: نشوفوا بشكون نتصلوا غاديك تعطينا
2: ظروفهم صعيبه
0: وتوا
1: نعم تدخل يشرح الوضع
2: وناس يعني. عندها قروض وناس تصرف على عائلاتها وناس تصرف على زوز ثلاثة عائلات ثم مرة
0: زوز ثلاثة شهور مخلص
1: عندهم ما عندوش كي يبدأ شهريه متاع زوز ثلاثة شهور ما
2: يا خويا
0: رسالتك ان شاء الله وصلت ميرسي بوكو هذه رساله اللي يرفعها خليفه
2: عندك ناس تشجع فيك في الجنوب الصخير وناس تحبك
0: ربي يحبهم وربي يفضلهم وربي يخليهم
2: هذا ربي يبارك لك ميرسي بوكو شكرا لك انت وسخليفه
0: سلم عليهم
2: كل شكر ليك انت
0: وسخليفه كيف نجيب هذيك غاديك
2: مرحبا
0: نمشي نسلم عليهم راني واحد
2: اكيد الصخيره ونتعدوا الجابس من جابس نتعدوا الحمام نعملوا حمام
0: والله يكون شرف
2: والله والله بالعكس شرف زياره ان شاء الله
0: لك شكرا لك نورتنا نبقى في التواصل خليفه ولا عادم كيف كيف انا معك
1: كله خير
0: شكرا لك خليفه حاتم بن حمد
1: خويا مرحبا بك
2: نعيشك المره الجايه نتقابلوا في جبنيانه احنا
1: ان شاء الله
2: ونصوروا فيديو مع بعضنا في جبنيانه
1: ان شاء الله
0: هذيك يفرح بيك لو ما جبنيانه
1: مبروك تمشي فل
0: كان والله
1: قف عباه بجلبان
2: نعبوا بالجبانه والحوت وكل شيء موجود الحمد لله
1: ان شاء الله
0: تناديك قفة من هنا جيباني من عندكم ميرسي بوكو نهارنا نفاصل ونتواصل
2: نعيشك صحة
3: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
4: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على دمتكم
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني
8: الصيف متسمي على التبحيرة الجو اللمة ونقية الحلو وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت مونوبري ديما معك
9: جوهرة
10: اف ام بوبليسيتي
11: اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: على جوهرة اف ام تي في موجة موجة

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي لذيف الدنيا وما فيها اللي هو في نطاق شراكة بيننا وبين عماد المحاسبين بالبلاد التونسية للثقافة.
2: اخي سي حاتم
1: يا دي مشرى واحد
2: لا ما زلت عاد المضل نسيتها انت
1: كوش يرحم والديك المضل تعمل كيف ريت انت حطيت المضله والضو
3: رجع
1: والضو رجع قسما بالله ريت محلاه المضله مانيش من حياه باش نخليها هاي يا مخلي وفيها واحده هذه هاك تلبس يعطيك الف صحه ها لا لا باش نخليها قالت لي نحيا ما عليها مضله قابسيه قابسيه هذه هاك ولا لا هاي سي ما نحياش انا حطيتها والضو رجع بركة عظيمة نعاني وما غير ضو والضيف اللي دخل
3: سياسين
1: ريت سياسين
3: والله ينور بين
4: وجودكم خويا
1: وحام وخليفة بن حام هاكا ولا لا برافو عليكم ومستمعينا ومشاهدين العزيز الغالين اللي احنا مش ندعوهم الان نمشيو لهذه الاستضافة مع عضو من أعضاء المنخرطين في عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية سي ياسين القدي
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: قالوا لي انت اللي تحسبها وهي طايره يا سي
4: خاطيني نتعلموا
1: لا عفوا بارك الله عليكم باهي خويا ياسين نحسبوها مع بعضنا ونشوفوا بقيه المواعيد اللي مازالت في انتظار التوانسه خلال الشهر هذا او المواعيد المهمه اللي مازالت عندهم في الصيف مش فاكونس لا فما واجبات لازم نقوموا بها
4: اهلا بك سي حاتم نرحبوا بك وبسي خليفه وجميع المستمعين دونك بالنسبه لشهر جويليا دونك بقانا اليوم 28 اللي هو تاريخ إيداع التصاريح الشهرية ومعاهم عنا إيداع تصاريح للسنة معاهم إيداع تصاريح للتيفيا لون سسبونسيون دونك هذا إيداع كل 3 شهور
1: فما الشهري تيفيا فما كل 3 شهور
4: فما كل 3 شهور اللي نخدمه اون سسبونسيون تيفيا دونك لازم لنا كل 3 شهور ونقولوا رانا شنية شرينا ولا شنية بعنا بالأون سسبونسيون تيفيا وعندنا اللي هو أعظم دات اللي هو نهار 31 جويليا
1: علاش نسميه أعظم دات فهم
4: خاطر هنا لازمنا ندعو القوائم المالية متاعنا في السجل الوطني للمؤسسات
1: ما ودعناها القوائم المالية قبل
4: وين ودعناها ذاك في القباض طيب لهنا لازمنا ندعوها في السجل الوطني للمؤسسات
1: معناها قباضة واحدة والأخرى
4: واحدة
1: وبعد غدوة واحدة أخرى تطلع لنا مؤسسة أخرى تقول لنا ولا بي ولا من على ولا بيات تقول لك صب لي عندي واحدة
4: صب عندي واحدة
3: نفس القوائم هي بيه.
4: نفس القوائم المالية
1: البنك فوتوكوبي
4: بالنسبة للبنك لهنا بالقانون الجديد نتاع الرانو دونك تجم البنك تدخل تاخذ القوائم المالية اللي أنت ودعتهم عندها تاخذ منهم كوبي
1: باه هذه البنك تدخل عند عطوها لاكسي راي باش تدخل البنك باش تاخو وتزيد تطلب منا احنا نجيبو الورق
4: لا تو بالقانون
1: عندي الحق بالقانون نقول عليه خذ
4: بالقانون تنجم تدخل تنجم نعطيها انا حاجه ودعت حاجه اخرى
1: واضح
4: دونك لهنا التفادي هذا الكل دونك ولينا في الرانو
1: يجم القوائم الماليه اللي تحكي لي عليها معاش خويا مستقبلا بعد معناها من بعد باش تبقى نصب القباضه ونصب لرانو ولا باش لرانو فقط؟
4: نقعد نصب القباضه ونصب لرانو الى يومنا حتى شي
1: حتى لشنو؟
4: حتى شي ياتي
1: منو بربي سبحانه وتعالى
3: اخر اجل هو 31 ولا انطلاقا من 31
4: اخر اجل نهار 31
3: فما ناس ممكن اليوم يصبوا ولا
4: فما ناس نحن بدينا نصبوا ابارتير من مارس كملنا القوائم الماليه نتاعنا بدينا نصبوا على رواحنا ما نقعدوش اخر وقت
3: وهي نفس القوائم اللي تثبت في القباضة تثبت
4: هي نفس القوائم المالية فهمتني تتحط اون بي دي اف فهمتني وتتصب على السيت نتاع الرانو الحاجة الباهية اللي صارت في الرانو نهار 1 جويليا 2026 الحمد لله يا ربي وقع رقمنة الرانو
3: كل المعاملات
4: كنا قبل نمشي ويا نهزهم القوائم المالية في زي ونصبهم في الرانو يا نسكنيهم ونحطهم دونك جاي نهار 1 جويلي 2026
1: انطلقنا في انه
4: انطلقنا على بلاتفورم جديده في الرانو ما يوصلوا القوائم الماليه تصبوا كان على البلاتفورم هذيك.
1: اكستراوردينير.
3: تولي سهله تخرج من القباضه من تصب من
4: دونك تخرج من غاديك تحط القوائم الماليه نتاعك وتصبهم على رنو. لهنا شكون يصبهم؟
3: هذا هو السؤال الثاني. شكون اللي هو
4: دونك لهنا فما كانوا فما دودات. كنا قبل واحد جويليا كان اي شخص يجي من السلام عليكم يصب القوائم الماليه نتاعهم. جينا نهار واحد جويليا 2026 دونك وجات لي رانو حبت مع تعرف مع شكون قاعده تتعامل
3: بيه.
4: الشخص هذا اللي صب القوائم الماليه شكونه؟ فهمني؟ دونك عملوا لنا كونت سميوه كونت بروفيسيونيل.
3: نعم.
4: الكونت بروفيسيونيل هذا شنو؟ دونك انا كمحاسب ولا خبير محاسب ولا محامي نجم نصب عليه قوائم ماليه، نجم نعمل عليه تكوين الشركات، نجم نعمل. حب تعرف شكون الشخص هذا اللي انت تتعامل معه؟
3: مش اي موظف قادر
4: مش
3: يمشي
4: أي واحد
3: من المؤسسة ولا شركة
4: قبل ايش كانوا يعمل. فهمني؟ تلقى حتى بيبينات تدخل تدخل تصب حتى وحدك تسكاني وتصب على روحك ما فماش مصداقية. خاطر كما قلنا قبل رانا نحن فوندور دو كونفيونس.
3: فعلا.
4: فهمتني؟ دونك لهنا جاو قالت لك لا تعمل لي كان مهنيين فقط.
1: شكون المهنيين؟
4: المهنيين اللي هما شكونهم؟ اللي هما المحاسبين المخرطين في العمادة، خبراء المحاسبين، المحامين، هذم هم المهنيين.
1: وعلاش تقولي لي انا المهنيين المنخرطين في العمادة؟ ما فما ناس مش منخرطة وتخدم
4: صحيح
1: على ديكلاري وتمشي تعاون في المؤسسات وبصورة اقل منكم خويا العزيز.
4: لا هنا مش قاعدة تعاون في المؤسسات، قاعدة تضر في المؤسسة.
1: علاش تضر فيها؟
4: بالطبيعة كان انت لهنا فسامحني ناخذ احنا اي اكتيفيتي اخرى. الطبيب لهنا كيفاش لازم يعمل؟ لازم يكون منخرط معترف به في عمادته. نحن لهنا لازم يكون منخرط في عماده نتاعنا. خاطر شكون الكونفيونس؟ شكون باش يعطيك المصداقيه نتاعك؟ شكون باش يعطيك الاولويه نتاعك؟
3: علاش عملتوا مرصد التصدي لدخلاء المهنه؟
4: هذاك علاش عملنا مرصد الوطني لدخلاء المهنه. نرجع لسي حاتم راهو في الاكتيفيتي نتاعنا. اي واحد يجي قدام القباضه يحل السلام عليكم دي عمر لك في الديكلاراسيون ما تعديش بالستاج نتاعو. الستاج نتاعو ماهمش فاليدي من عندنا احنا.
1: تو انا كيف نسال نقول له يزم بروفيسيونيل يقول يا اخي فيها علم يا دنيا وما تعمل تاك تاك تاك وسلمها ويعطيها.
4: سهله برشا كان كل شيء تاك تاك وعملها ومن بعديك يطلع لك ليزتا فينونسيان نتاعك انت غاليين قوائم ماليه اللي هما ماهوش مطابقه للمعايير المحاسبيه. شكون مش تحمل مسؤوليتها لهنا؟ مش تحمل مسؤوليتها المحاسب ولا يتحمل مسؤوليتها مول الشركه؟ شكون مش يضر لهنا؟
1: بما معنى او نمشي معك لبعيد تقول لي انا كمحاسب معتمد من طرف العماده نتاعي وغلطت لي ولا عملت حاجه معينه
4: نتحاسبوا.
1: ها؟
4: نتحاسبوا.
1: كيفاش نتحاسبوا؟
4: نتحاسبوا حتى قدام العماده نتاعنا نتحاسبوا. عندنا اخلاقيات المهنه نتاعنا.
1: فما مجلس تاديب عندكم
4: انتم؟ عندنا مجلس تاديب وعندنا نوصلوا حتى تكشل الشطب من المهنه نتاعنا.
1: دونك انا كمؤسسه نبدا متهني اذا كان ناخذ منخرط في العماده
4: اقل حاجه
1: باعتبار اني محمي والعماده تحميني.
4: والعماده تحميك اون كا دو كونترول ولا اون كا انا عملت لك فوتوغراف اول حاجه تلتجي لها هي العماده نتاعنا. انا كي نضر مع كليون اول حاجه نلتجي لها العماده نتاعنا هذيك دارنا.
1: معناها العماده هي تحميك انت وتحمي المواطن وتحمي المؤسسه التونسيه وبالتالي الاقتصاد الوطني. معناها تخلي العمليه ترونسبارون وواضحه المعنى.
4: معناها تحميه ديريكت وانديريكت. تحميه ديريكت اون كاد انفراكسيون انا نعملها وتحميه ديريكت بالفورماسيون اللي هي تعملهم.
1: قداش عندنا حوالي من محاسب منخرط عندكم انتم؟
4: عندنا بين المحاسب وال
1: خبير المحاسب
4: وبين المحاسب والمراقب حسابات عندنا بريسك
1: 3000. مراقب حسابات مش خبير هو مراقب حسابات.
4: عندنا بريسك 3000 منخرطين فيها.
3: اما دخلاء المهنه ذوما هما محاسبين او مش محاسبين؟
4: شوف هنا دخلاء المهنه كيفاش قاعدين يخدموا لهنا؟ يا تلقاه عقاري كونتابيليتي والا بلغتنا نحن درجه واخوها بسمع. معناتها تدخل عمل خدم مع كونتابلي ولا مع واحد وبعديك جاي السلام عليكم مشى شرى اورديناتور.
1: هو البعض توا هو يلطف فيها ياسين القوتي باش نقول لك صراحه جدا شنو اللي موجود؟ انه من قدماء الاداره اونتر بارونتيز من قدماء الإدارة عنده من التجربة ومن المعرفة وحافظها الديكلاراسيون ويعرف القوانين والدنيا الكل كيف ياخذ روتريت ولا ما نعرفش كيفاش يولي هو يقوم بدور المحاسب. صحيح هذا
4: اكزاكتومون. شي يجي يعمل يشري لك راس مال اورديناتور وبيرو ويتعدى لك يقول لك لوجيسيال نتاع كونتابيليتي مضروب اللي هو ما يعطيهوش الريزلتات صحاح يوصلوا بعد ساعات ويجي عندك 3-4 كرونوات والسلام عليكم أنا وليت محاسب هيت نخدم لك الكونتابيليتي.
3: الإدارة تستقبلوا تقبلوا الإدارة يعني كيمشي الإدارة مثلا القبادة ولا
1: لا رانو حد التوا معناها يزم عنده السينياتور الإلكترونيك
4: أبار السينياتور الإلكترونيك لهنا وقع التنسيق بيننا وبين لرانو خاطر مكتارف راهو لرانو راهو سيناتور بارتنير فاضحة ودونك وقع التنسيق ما بيناتنا شكون لهم اللي عباد اللي عندهم محاسبين ومنخرطين هذيك عندهم الحق في الكونت بروفيسيونيل
1: والاخرين
4: ما عندهمش حق في الكونت بروفيسيونيل.
1: شو الفرق بين الكونت بروفيسيونيل والكونت العادي؟
4: الكونت بروفيسيونيل تجم تعمل به كرياسيون تاع الشركه واضح تجم تدع به قوائم ماليه تجم تعمل به تسجل به الرهون فهمتي معناتها لهنا لرانو عرفت مع شكون قاعده تتعامل خاطر ما تنساش راهوك الكونت اللي انا
1: عندي. انا كشركه نجم غير محاسب نتعامل مباشره مع رانو؟
4: تنجم تتعامل ديريكتومون مع رانو
1: كشركه
4: فهمني خاطر لازم تعرف مع شكون
1: ناخذ كونت بيرسونيل
4: بروفيسيونيل وتنجم تاخذ كونت بروفيسيونيل
1: ولكن الدخلاء اللي يسميهم انتم الدخلاء ما ينجمش ياخذ كونت بروفيسيونيل
4: ما ينجمش ياخذ كونت بروفيسيونيل نتاعو هو شكون ومش ياخذ كونت بروفيسيونيل
3: انتصاب فوضوي هكا في رايي كاينو انتصاب فوضوي
4: فماشي حاجه اخرى انتصاب فوضوي معناتها هذم اللي قاعدين يضروا في الاقتصاد التونسي على نحن
1: فاش يضروا فيه
4: شنو سامحني
1: فاش يضروا الخبز يضر فيه
4: سامحني انت تاكل خبز على حساب شكون على حساب اللي انت تجي تخدم لي الكونتابيليتي نتاعي غلطه تعطي لي زيتا فينونسي نتاعي غلطه اللي انت تجي
3: نقول لك انا نتحمس وليدك كشركه
4: شكون
3: انا حطيته انا كمؤسسه وشركه وما نعرفش جاي قالوا نخدم لك بالتدريج ولا هو يعمل في كونتابيليتي
1: صحيح صحيح خويا العزيز جيك واحد منكم انتم المعتمدين والمتاع العماد المحاسبين بالبلاد التونسية يقول له اسمع عمل علي زي نقص لي شوية في التي في ا اللي باش نديكلاريها ونقص لي شوية في اللامبو راني ظروفي تعب ليه؟
4: لا
1: انت تجي وتعمل حاجة معينة تقول له هاو باش نفسر لك ساعتعمل كاينك تجاوبوا على الأسئلة هذه نتاعو هاو علاش وهو كيفاش تربح وكان توا تقرنت شويه على حويجه راهي من بعد تولي كارثه رودريسمون وتولي درشنو ودرشنو وتعطيه النصح لهنا وما تعملوش اللي يحب عليه فبالتالي اش تولي؟ تولي كانك صعبت عليه كنت السيد لاقو نقول له نعيط له شان قال لي في التيفي
4: وبرايا حويجه وما ندرش
1: وشان قال لي في ديكلاراسيون دامبو طيح لي الشهر هذا
4: تعب تعرف احنا علاش ما نعملوهاش؟ عندنا أول حاجة أخلاقية المهنة
1: واحد
4: ثاني حاجة كي جينا مش ندخل العمادة أدلينا اليمين تعرف معناتها أدلاء اليمين ولا معناتها نحلفوا نحن نشلوا شرف المهنة وما نضروش الدولة
1: وكيف ما ضرتوش الدولة ما تضروش لي زوبيراتور ايكونوميك في الدولة تصحوا عليهم وعلى دايما نتاعهم إذا كان يعمل لو ريسك هذا يضرب التي في ا ويضرب في حتى بينال ينجم يوصل للسجن
4: تيفيا بينال ورجعنا لا سورس بينال
1: هذوما لا يجيك المحاسب المعتمد يقول لك الحقيقه وينصحك زاد يفسر لك
3: علاش انت مؤسسات صغيره ما تنجمش على المحاسب غالي
4: المحاسب شو مشكله المحاسب
3: فلوس وخلاص وغالي
4: شو خلاصه
1: من الى من الى قداش محاسب شهريا تنجم تخلصه معتمد شفروني بروفيسيونيل
4: سادي بوم مثلا تجم تنتقاه من 1400 دينار حتى يكشي 5000-6000 دينار
1: في الشهر
4: انت وكبر المؤسسه نتاعك
1: ونتهنى جمله ونغمض عينيا ونرقد قال خاطر اقل المحاسبتيه من
4: اقل حاجه نخدموا بها شوف انت تعتمد تخدم مع محاسب غير معتمد مثلا اللوجيسيال اللي يخدم به اون كادو كونترول تمشي به القباضه اون كادو كونترول يبدا اللوجيسيال مش معتمد هذاك فهمتني سلك روجي تو تاع لا كونتابيليتي تقول لك في مشاكل اخرى هذيك علاش نحن قاعدين
1: مؤسسه صغيره هل هو نفس السعر مؤسسه صغيره معناها
4: شوف لهنا
1: واحد عنده باتين ده
4: شوف لهنا راهو سا ديبون انت والمحاسب سا ديبون انت واحد ما كل واحد كيفاش يخدم راه
1: يجتهد وزاد المحاسب باش يخلي اموره
4: اما لهنا عندنا برام نخدموا به واضح وفي البرام اللي نحن نخدموا به فما شويه اجتهادات
1: مسموح بها الاجتهاد لحد باتين ده
4: الناس بالناس والناس بالله في الدنيا هذه
1: ياسين نحب نشكرك الخوتي على كل هذه المعطيات، نورتنا شرفنا، خذوا بالكم يعيشكم الصحة، حافظوا على سلامة مؤسساتكم واقتصادكم الوطني وعلى الثقة اللي موجودة فيكم من طرف حتى الحرفاء متاعكم، كيف يسمع بيك أنت منظم وتخدم مع المنظم وتقوم بواجبك الجبائي راهو يشتغل مع القطاع المنظم، الغير منظم يهربوا منه ولا البرة وإلا حتى في تونس. تفضل.
4: جوست فما نداء سي حاتم، نداء لكل الزملاء، راهو الكونت بروفيسيونيل نتاع الرانو نتاعك راهو هذاك كونتك انت، راك انت مسؤول عليه، راهو فما شكون يجي يقول لك امان صب لي ليزيتا فينونسي، صب القوائم الماليه هذه صبهم لي، في صوره ما القوائم الماليه هذيك ما يطلعوش معناتها مطابقين المعايير المحاسبيه، راك انت نهار اخر يا محاسب راك انت تحمل فيه.
1: دونك الكونت بيرسونيل نتاعك راهو بيرسونيل،
4: راهو بيرسونيل
1: شخصي، ما يلزمكش تعمل بيه بزي على حد،
4: راهو كونت بروفيسيونيل نتاعك انت.
1: واضح.
4: اوكي
1: ميرسي بوكو ياسين القدي، فاصل ونتواصل، ابقى معنا راجعين ونختموا الحصه في ال 15 دقيقه لا اكثر، 18 دقيقه المتبقيه.
0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawhar FM sur Instagram.
5: Instagram.
0: Hashtag Jawhar FM.
5: Publicité. الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
0: عليك برياكتور، موش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده.
5: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
0: الدارك باور باش تطلع على برا في البيرفورمانس،
5: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
0: برياكتور توا في تونس بالفينويتي.
5: برياكتور بوش يور ليميتس.
6: جو
7: سيف سني
6: حافلة انترنت
7: فلاي بوكس. سني في سيف وين انت وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة، مالا كي تخمم باش تبرمج الخلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج، وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
6: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة انترنت، مالا يلا جو عندك اورانج.
5: جوهرة
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV، موش مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. استضفت لكم اليوم الأستاذة سوسن العميري. سوسن العميري تنورنا بالحضور، المسؤولة على التظاهرات العلمية والثقافية في الليبي، ومسؤولة زاد عن مركز اللغات، وأستاذة إنجليزية. أستاذة منورتنا ومرحبا بك.
2: صباح النور سي حاتم، صباح الورد لكل مستمعي جورة فأم.
1: كيف نقول جروب بي بي، أنا نقول على 4 مؤسسات إلى حد الآن، ويمكن الزيادة جاية في 2 زادت تبارك الله، والله مصلي على النبي. أعطيني فكرة عليه.
2: D'accord. Donc, مرحبا مرة أخرى بمستمعي جاور اف ام. Donc, le groupe EPI اليوم، ونجم نقولوا EPI est plus qu'une université. EPI اليوم est un choix d'excellence. Nous sommes très fiers اليوم فخورين برشا أنه أكثر من 3200 طالب اختاروا أنهم يواصلوا دراستهم في الإيبي، وهذه أرقام مشرفة جدا. وهذا أكيد بفضل لا استراتيجي d'excellence et la vision d'excellence اللي اعتمدها الجروب منذ تأسيسه من 2011. استراتيجي هذه fondée sur l'innovation, ترتكز على التجديد, la qualité d'enseignement, جودة التكوين, et l'amélioration continue, اللي هو التطوير المستمر.
1: Donc, نحكيوا اللي عملناه في السنة الفارطة، اللي انتم عندكم من عملتوا بورس ديكسيلونس، مازالت متواصله العمليه هذه؟
2: اكيد لي بورس ديكسيلونس كل عام نوفروهم للطلبه نتاعنا، وهذا في اطار تشجيع للطلبه المتميزين. فما دو تيب دو بورس نوفروهم، البورس على ادميسيون، دونك اللي يسمعوا فينا راهو كل نهار جمعه في اليوم المفتوح تنجموا تتحصلوا على بورس ديكسيلونس، بورس دادميسيون سامحني، وايضا لي بورس ديكسيلونس اللي هما نقدموهم للي ماجور دو بروموسيون. كل عام نعطيو اكثر من 120 بورس، وهذا في إطار تشجيع الطلبة أمتعنا.
1: فندردي هذا قلت لي فما جورني بورت أوفرت هكا ولا لا؟
2: إن شاء الله سو فندردي في الليبي بزنس سكول عنا اون جورني دادميسيون، يوم مفتوح، مرحبا بهم بحذينا، باش يلقاو اون إكيب بيداغوجيك موجودة على ذمتهم، كو سوسوا باش يعملوا الانسكريبسيون وإلا باش يقدموا التساؤلات نتاعهم بور ميو أورينتي، باش نوجههم أكثر على الاختصاصات اللي باش يعملوهم. جست نحب نفكر اللي توت نو فورماسيون دانجينيور في الليبي سونت أكريديتي. كي نقول accréditation, on dit une formation qui respecte les standards internationaux, يعني تكوين مطابق لمعايير الجودة العالمية، وأيضا للدبلوم دانجينيور معترف بهم من قبل عمادة المهندسين. الجروب متاعنا اليوم سي حاتم منفتح على الانترناسيونال، وهذا بفضل الشراكات المتعدة اللي عنا avec les universités les plus prestigieuses في الخارج، اللي نذكر من بينهم l'ESEA l'école supérieure d'informatique et numérique في فرنسا، l'université de Pékin، واللي يوفروا un programme de double diplôme les étudiants de l'EPI avec des frais de scolarité gratuits. Également
1: بما معنى
2: معناه الطالب ماهوش باش يخلص كي باش يمشي يقرا، ماهوش يخلص لي فري دو سكولاريتي كي باش يمشي يقرا في ليزيا ولا في لونيفرسيتي دو بيكان. سي
1: يكمل الماستر ولا كيفاش ولا شو معناه يقرا؟
2: سي لو بروغرام دو دوبل ديبلوم، دونك ينجم يكمل سيكل انجينيور نتاعو لي دو ديرنيير زاني اللي يسمعوا فينا وباش يتخصصوا في السبيسياليتي انفورماتيك من سيكل انجينيور، ينجموا يكملوا العامين الاخرانيين اليزيا ويتحصلوا على دوبل ديبلوم، ديبلوم دانجينيور من ليبي اي ان دوزيام ديبلوم من اليزيا والا لونيفرسيتي دو بيكان بالنسبه للي يسمعوا فينا باش يعملوا البزنس سكول. نزيد نحكي عليهم اكثر بيان سور الشراكات هذوما، فما مع الانستيتو دينوفاسيون لوجيستيك في ميتس بالنسبه للي باش يتخصصوا في الجيني اندستريال، ينجموا يعملوا ان بروغرام دو ماستر في ميتس، والا زاد البارتنير نتاعنا في بلغاري لونيفرسيتي داركتيكتور جيني سيفيل في بلغاري، الطلبه ينجموا يعملوا ان بروغرام دو ماستر. ايجالمون لي ستوديون لي فيتور انجينيور في الالكتريك ولا الالكتروميكانيك ولا الاندستريال، ينجموا يعملوا البروغرام دو ماستر نتاعهم في لونيفرسيتي تكنيك دو صوفيا في بلغاري. اي بي نحب نفكر اللي هي تعتمد اون استراتيجي بيداغوجيك تخلي الطالب يكون اكتور برينسيبال في الابرنتيساج نتاعو، وهذا بفضل ستودنت سنترد ابروتش اللي تخليه يحسن ويطور من البراكتيكال سكيلز نتاعو، خاصه في ظل
1: الانفراستركتور متوفره. اذا كان شاب تيرا وشيخ يخدم سور تيرا الكونديسيون نتاعكم لانفراستركتور سي بريت.
2: هذا هو في ظل توفر دي لابوراتوار بيان ايكيبي انفراستركتور منجم نقولوا عليها كان اكسبسيونيل. الطالب باش يلقى ان داتا سنتر, باش يلقى ليبي ستاديوم اللي هو اسباس دو 2000 متر كاري وين ينجم ينظم التظاهرات الثقافيه والعلميه, باش يلقى لابو رياليتي فيرتوييل, لابو سيبر سيكوريتي, لابو كلاود, لابو انتيليجنس ارتيفيسيال, ان سنتر دو سيرتيفيكاسيون بيرسون فيو وين ينجم يتحصل على بلوزيغ سيرتيفيكاسيون gratuitement. واللي يسمعوا فينا دونك اكيد يتسائلوا على الاختصاصات. دونك باش نفكروا بالاختصاصات اللي موجودين في ليبي. دونك لو جروب ايبي موجود على طريق الحزاميه في سهلول سوسه وين باش يعرضوكم لي بو باتيمون اون روج اي اون غري, باش نلقاو ليبي بوليتكنيك اللي توفر لو سيكل بريباراتوار انتغري اون اي سي سي اس. ومن بعد الطالب ينجم يتخصص في جيني اندستريال, جيني الكتريك, جيني الكتروميكانيك ولا جيني سيفيل. ليبي اركيتكتور اللي هو كورسوس نتاع 6 ans وين ينجم الطالب يتخرج ان طونك انجينيور اون اركيتكتور. ايضا pour ceux et celles qui sont passionnés par le monde des affaires du business, نجمو يلتحقوا بالليبي بزنس سكول وين نوفروا دي ليسانس اي دي ماستر موجودين باللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه. دونك لي ليسانس المتوفرين عندنا ليسانس ان ماركتينغ, فينانس, كونتابيليتي اي مانجمنت, ونلقاو زاد لي ماستر ان كونتابيليتي كونترول اي اوديت, انجينيري فينانسيير, ماركتينغ, انتربرونيريا, مانجمنت دي بروجي. والكاتريام كومبوزونت دو جروب ايبي غنية عن التعريف اللي هي لا بروميير ايكول دو ديجيتال في تونس مجهزه بأحدث التقنيات وين نوفروا لي ليسانس لو سيكل بريباراتوار اي اوسي لو سيكل دو ماستر. دونك نلقاو السيكل بريباراتوار انتغري انتيك تكنولوجي دو لافورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون, وباش نلقاو الاختصاصات المتعدده في السيكل انجينيور كيما جيني لوجيسيال, كيما سيبر سيكوريتي, كيما الاي او تي, كيما الرياليتي فيرتوييل, كيما الانتيليجنس ارتيفيسيال, كلاود ريزو. ونلقاو زاد لي ليسانس ان جيني لوجيسيال, انفورماتيك دو جيستيون, بيج داتا و اي او تي, والماستر او ماركتينغ اي ماستر او ماركتينغ ديجيتال. نحب نفكر اللي راهو لي باركور نتاعنا في الديجيتال في ليبي ديجيتال سكول ولا في ليبي بزنس سكول متوفرين اون انجلي اي اون فرونسي. اكيد اللي عنده مستوى جيد في اللغه الانجليزيه ينجم يكمل الباركور نتاعو في ليبي اون انجلي.
1: استاذ سوسه العبيدي خلي لي شويه للجورني بورت اوفيرت معناها اللي هي فوندردي 24 جويي 2026. بارك الله عليك عطيتنا كل شيء, اللهم صل على النبي عليك.
2: مازال فما حاجات اخرين باش نزيدو نحكيو عليهم.
1: مازال اوسي مازال, اللهم صل على النبي عليك. انا خليني ناخذ بارونتيز صغيره لانه فما شهاده تيمونياج تيمونياج عفوا من الاتيديونت اللي هي متالقه فاطمه موجوده معنا باش تعرفوا عليها. لين فاطمه مرحبا بك, اذا كان تعرف عليها حضرتك.
3: عسلامه.
1: مرحبا.
3: سي فاطمه خلف اتيديانت اوبي بزنس سكول اون ليسانس دو مانجمنت باركور ان فرونسي. ديجا مازال كي تخرجت
1: ان بارالل. مبروك مبروك مبروك. انا تو عملت قداش من عام بالضبط تعطيني؟ 3 ans.
3: اون بعد لا ثوازيام اني سيتي لاني دو سبيسياليتي اللي هي مانجمنت كو جي شوازي. اون باراليل جو في لو دوبل ديبلوم اللي قلت لك عليه نتاع الصين.
1: وين اخترت انت فرنسا؟
3: بيكان.
1: لا ومشيت الغادي
3: قاعدين تو نعمل في لي بريباراسيون على خاطر عملنا 2 ans اون تونيزي. جيو لي انسيون من بيكان جيو قريونا في لو بي غادي يقريونا عادي, ومن بعد نعملوا لي زيكزامون, بعد يبعثونا لي نوت نتاعنا. اي لا ثوازيام اني اللي هي هذه باش نمشيو نكملوها غادي في بيكان.
1: وقتاش ناويه معناها وقتاش باذن الله تمشيو؟
3: في اول سبتمبر نورمالمون. اي تبدا القرايه غادي ونمشيو كل اول سبتمبر. دوا جوست نعمل في لي بريباراسيون نتاع لي دوسي لي فوي كل.
1: برافو عليك.
3: Merci.
1: Félicitations.
3: يعيشك.
1: يعطيك ألف صحة. نختم مع الأستاذة سوسن العميري في الدقيقة المتبقية. هي هو فتنا شوية الوقت, ما يزيدني دقيقة مروة فقط.
2: شكرا سي حاتم. دونك نحب جوست نفكر رابيدمون بالامتيازات اللي نوفروهم. كنت حكيت على لي بورس ديكسيلونس, راهو لي بورس لادميسيون اللي تنجموا تلقاوهم كل نهار الجمعه كي تجيو بحذنا باش تعملوا لانسكريبسيون ولا باش تطلعوا على لي ديفيرونت سبيسياليتي اللي عندنا. اي بي توفر دي سيرتيفيكاسيون غراتويت. تعرف اليوم اهميه لي سيرتيفيكاسيون في المارشي دومبلوا ناسيونال اي انترناسيونال. دونك حسب كل اختصاص فما امباكت دو سيرتيفيكاسيون اللي نوفروه غراتويتمون. دونك اما ليتوديون باش يتمتع باللي سيرتيفيكاسيون ولا كامله بالبريباراسيون غراتويت. نذكر من بينهم التويك في اللغه الانجليزيه، الدلف اللي هو ديبلوم انترناسيونال دو فرونسي، عندنا الاي اس بي اللي هي سيرتيفيكاسيون في لي كومبيتونس كوميونيكاسيونيل ماناجيريال، وعندنا زيد السيرتي بورت في الانفورماتيك. ايبي تعتمد ابروش دونسينيمون بار نيفو في اللغات، دونك هذا يخلي ليتوديون يحسن من لي كومبيتونس لينغويستيك نتاعو من عام لعام، وما نساوش لي بروفيسيونيل اللي يسمعوا فينا ومن طموحاتهم انهم يواصلوا دراستهم اون باراليل بالتوازي مع حياتهم المهنيه. نقول لهم راهو اي بي
1: سي جوابل سي فيزابل،
2: فوالا اي بي توفر لهم لي كور اميناجي اللي توفر اللي تخليهم ينجموا يقراوا اون باراليل مع خدمتهم، افيك ان تايمينغ فليكسيبل اللي يتماشى مع الريتم الريتم بروفيسيونيل نتاعهم.
1: دونك فوندرودي هذا نكملوا البقيه بهذا اللي نستقبلوهم غادي، ذكرنا فوندرودي 24 جويي 2026 ا بارتير من كالور.
2: دونك نهار الجمعة هذية دونك شكون عنا اون جورني بورت اوفيرت، تنجمو تجيو بحذانا في ليبي بزنس سكول لو 24 جويي ان شاء الله ابارتيغ من 8:30 نتاع الصباح، باش تلقاو ليكيب بيداغوجيك موجودة على ذمتكم، كو سوسوا باش تعملوا انسكريبسيون والا اذا كان عندكم تساؤلات. كل نهار الجمعة سي حاتم يكون عنا اون جورني بورت اوفيرت، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. والاكثر معلومات ينجمو يكلمونا على 73 29 60 60 والا يزوروا الباج فيسبوك نتاعنا اللي هي او بي سوب، والا الباج انستغرام او بي educational.group. وفي النهاية نحب نقول ألف مبروك للمتخرجين الكل، لأنه إن شاء الله نهار السبت باش نحتفلوا بالتخرج متاع الطلبة متاعنا، واللي من بينهم فاطمة نقول لهم happy graduation وإن شاء الله ديما متميزين، ومرحبا بكم نهار الجمعة في ليبي بزنس سكول.
1: سوسن العميلي إذا كانت خامل أنت في زوز اختصاصات، راني قابل عنا بروشينمون دورة تدريبية على التقديم والتنشيط الإذاعي والإعداد الإذاعي، نستدعاك تشارك فيها ليلى العزيزة. ونعتقد أني اليوم اكتشفت إلى جانب الأستاذة والمسؤولة في الليبي منشطة تعمل الكيف، وتبارك الله عليك.
2: ميرسي بوكو،
1: ميرسي بوكو ليلى العزيزة، نورتنا وشرفتنا. فاصل ونجم لا دونك نختموا باللي بوان بوزيتيف هذوما الكل اللي يلا غالب حبينا نواصلوا شويه لكن الوقت انتهى، فنختموا باللي بوان قلنا هذوما بوزيتيف، نوصلوا لختيمه اللقاء معكم. شكرا لكم على الاستماع والمشاهده، نتلقاو غدوه باذن الله من 6 ل 9 متاع الصباح. باي وتحيه تونس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أكد حزب التيار الديمقراطي ضرورة إرساء استراتيجية وطنية شاملة للأمن الطاقي تقوم على تنويع مصادر وآليات إنتاج الكهرباء والتسريع في الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة الطاقات الشمسية وطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قصد تجاوز الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالتزامن مع موجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد. الحزب دعا في بيان أصدره إلى تطوير حلول تخزين الكهرباء بما يضمن استقرار المنظومة الوطنية ويخفض كلفة الإنتاج ويقلص تبعية طاقية الخارج ويعزز بالتالي السيادة الوطنية في مجال الطاقة ويجعل الدولة ومؤسساتها أكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة. واقترح الحزب دعوة المؤسسات القادرة على العمل عن بعد إلى القيام بذلك إلى نهاية شهر أوت القادم كإجراء آني قابل للتطبيق وقادر على التخفيف من الضغط على الشبكة الوطنية الكهرباء في موسم الذروة، مطالبا الحكومة بالكشف للرأي العام عن تفاصيل الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية مؤخرا في قطاع الطاقة ونشر مضامينها وأهدافها وانعكاساتها الاقتصادية والمالية. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026 بداية من يوم 22 جويلية لتتواصل عملية التسجيل لغاية 26 جويلية الحالي. ووضحت الإدارة العامة في بلاغ نظرته أن المناظرة تهم طلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 2024 و2025 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور المتعلق بتنظيم مناظرات إعادة التوجيه الجامعي. ودعت الطلبة الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض والاطلاع على البلاغ الذي يتضمن الشعب المفتوحة بكل معهد وعدد البقاع المتاحة وأجال التسجيل والوثائق المطلوبة إلى جانب رزنامة الاختبارات. ختاما قال عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مجرم حرب وهو مهندس الإبادة المروعة ضد الفلسطينيين وهو مسؤول عن قتل أكثر من 73 ألف شخص وتشويه عشرات الأطفال من الأطفال الذين نجوا ويخضعون لعملية بتر أطراف دون تخدير. ممداني أضاف في فيديو نشره على صفحته الرسمية أن نتنياهو شخص غير مرحب به في مدينة نيويورك. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: الى 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: شوفوا لنا حل في الشاب، شوفوا لنا حل، رانا متنا متين، متنا من قصان الضو ومتنا، راه شوفوا لنا حل. يهديك يهديك امراه صغارنا مشات وخدمتنا مشات حوتنا مشي وكل شيء مشي.
2: والله يا جماعة المهم مخصوص رانا الواحد طي ولا تمتومة، مش معقول ومش معقول، رانا في سنبك قصان.
3: علاش القصان هذا يضرب؟ علاش مسلسل ما يتفرجش عليه الا اللي كترو ما يجيبش يهدم، الا عنده عرس يوقف، اش علاش هيك؟ اش عملنا انا؟ هذه خريطة باش نرجع بالتوالي.
4: خاصة أنا جورا خان ماني مواطن من النقر، حنا نطلب مستاجر كل أنا ما عادش نرجع نزول النقر، خاصة أنا النقر.

0: 10 هولا ضو خلي خلونا بيت ضو كانوا جملة واحدة علاش نهار كامل الضو مقصوص مصباح الليل يرجعوا له درجة 5 دقائق وعاود يقصوه نهار كامل احنا قاعدين نضغط ومات الكبار وبات الكبار وعلى الناس على مكم باش يرجعوا لنا الضو كاو كان نقدر الضو فريجيداراتنا هذا اللي وحده الفريجيدار نتاعي عدم هو يرجعوا لنا فيه درجة من زمان ما تقدرنا خاطر نقدر معاش كله ما يرجعوا لنا الضو
1: قليب المقنين الستاك نتاع قليب المقنين تبدا السخانه 46 و44 الضوء ما يقصوش وفي الليل كي يبدا 33 يقضوا واش مره واثنين وثلاثه على بعضه لا حول ولا قوه البلاد
2: ربي تقطع علينا في الضوء في الديار وفي الليل واحد نصحوا نتخادموا يا رسول الله ذاته ما ياخذوش النوم ونقوم الصباح نمشيو نخدموا من نفسو حتى ثلاث شويه نوم نقصنا الضوء من السخانه ودخلوا للميكليماتيزيرات الوقت اللي احنا في المعمل نهار كامل نخدموا في الضحك ما فوقنا وما تخصوش كيفاش هذه يبقى ربي يقول لنا كيفاش اصبحوا لا اننا نراو بهم لا روس من جهه على توجع فينا روسنا واحنا نخدموا الصباح كيفاش رب الله نخرجوا من 6 نتاع الصباح من ديارنا ما ناخذوش حتى ساعتين احنا في الليل ربي يعملوا لنا حل
3: بالله احنا في شط مريم شارع الشط وشارع المستوصف راه وقاص علينا الضوء من البارح من 10 متاع الليل لحد الآن ماش حتى شيء صدقني كل شيء عنا بسد كل شيء مشى على روح صراحة هدينا روح
4: عبر وزيد عبر تكلم وفرق قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح بالدنيا وما فيها

0: في العادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسني في سيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. مالا كي تخمم باش تبرمج الخلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى خاطر سيف سني حافلة انترنت. مالا يلا جو عندك أوران
3: جوهرة أفلام.
4: Publicité.

0: تينا.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك العيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Business News. مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية في إطار متابعة المشاريع العمومية الكبرى والاستراتيجية المبرمجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030 والعمل على تدّيد الإشكاليات العقارية اللي تعترض إنجازها. انعقدت بولاية سوسة جلسة عمل خصصت لمتابعة ملفات التسوية العقارية للمشاريع الجهوية، واستعرضت الجلسة مدى تقدم إجراءات تحرير الحوزة العقارية الخاصة بعدد من المشاريع الكبرى بالجهة، ومن أبرزها مشروع المنطقة المينائية بنفيضة، حيث تم التحوز بالعقارات المنتزعة والمرسمة بالملك العمومي البحري لفائدة شركة ميناء انفيضة، وتم استكمال مرحلة قبول الاعتراضات بالنسبة للعقارات الراجعة للخواص، وكذلك تم استكمال مرحلة قبول الاعتراضات وانتهاء الأجيال القانونية للإشهار ومصادقة على التقارير الختامية لأعمال اللجنة بتاريخ 25 جوان 2026 بخصوص العقارات التابعة لملك الدولة الخاص اللي سبق إسنادها لخواص. اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بالملفات المتعلقة بالعقارات الخاضعة للنظام الغابي تعهدت في نفس الجلسة إلى جانب تطبيق الأمثلة المحينة بالنسبة للعقارات المتمثلة في الصبخة في انتظار استكمال إجراءات التخصيص من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. ونظرت الجلسة في مشروع منطقة الخدمات اللوجستية في علاقة بتسلم اللجنة تقرير الاختبار المحين المتعلق بالعقارات الخاصة ما إعادة النظر في الملف خلال الجلسة، إضافة إلى مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 وانتهاء الأجيال القانونية للإشهار في انتظار التقرير الختامي. وأدعات اللجنة الجهوية البلديات المعنية في الغرض إلى استصدار وتنفيذ قرارات إزالة مختلف أشكال الاعتداءات أو المخالفات المقامة على الملك العمومي للطرقات. أطلقت جمعية إبصار للثقافة وترفيه الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة بتونس العاصمة الحملة الوطنية شغلني للمطالبة بتفعيل الفعل للتشريعات اللي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والدعوة إلى اعتماد سياسة وطنية أكثر نجاعة لإدماجهم في سوق الشغل. وأوضح رئيس الجمعية محمد المنصوري خلال ندوة صحفية أن الحملة تأتي في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة رغم وجود إطار قانوني واضح ينص على تخصيص نسبة من مواطن الشغل لفائدتهم اللي هي 2%، واعتبر أن الحق في العمل يمثل المدخل الأساسي لضمان الكرامة والاستقلالية والاندماج الاجتماعي. أعلنت وكالة الهوض بالصناعة والتجديد عبر مركز قطب الصناعة 4.0 عن فتح باب الترشح أمام المؤسسات الصناعية التونسية للاستفادة من برنامج مرافقة في مجال التحول الرقمي في إطار شراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمبادرة الخاصة العمل اللائق من أجل انتقال عادل التابعة للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. ودعت المؤسسات الصناعية الراغبة في المشاركة لتقديم ترشحاتها في أجل أقصاه يوم 16 أوت القادم عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض والاطلاع على كراس الشروط المنظم للمشاركة. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 652 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 22896 مليون دينار، أي ما يعادل 91 يوم توريد. أسعار النفط بلغت اليوم 94 دولار البرميل. أسعار الذهب بلغت اليوم 4116 دولار للأوقية. كالعادة بسوق الصرف اليورو 3374 مليم والدولار الأمريكي 2950 مليم. نيجنس نيوز في لبنان.
1: بزنس نيوز.
3: جوهرة FM. تندانس.
0: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر دي بي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: بوريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة FM. هذه هي فقرة توندونس اليوم في جولتنا. باش نرجع بكم لنهار 1 جويلية وين اون فاكولتي في جنوب الصين في مدينة اسمها غوانغ تشو ضبطت طالب اسمه لين متلبس بالغش أثناء واحد من الامتحانات. بعد 10 دقائق من اللي بدأ الامتحان لاحظ واحد من المراقبين اللي كونوا البلارات متاع المرايات متاعه تحولت للحظات للون الأخضر. مشالوا مباشرة وقالوا نحي المرايات وبدأ يفحص في المرايات هذوما. لين بالطبيعة كي تشد متلبس اعترف بكونه كان يستخدم في نظارة تخدم بتقنية الذكاء الاصطناعي. الخبر هذا خرجته صحيفة تشاينا نيوز ويكلي وقالت اللي كونه لين كان لابس مرايات ليكي الذكية وهي نوع خرج في سبتمبر عام ناول من نظارات الذكية وفيه 4 نماذج رئيسية للذكاء الاصطناعي هي الديبسيك هي التونغي والشيبيو والدوباو. ومن أبرز مزايا المرايات هذه هي البحث على الأسئلة وحلها باستخدام الصور، الشيء اللي يسمح للحصول على إجابات من غير ما تحتاج باش تعطي أوامر صوتية. بالنسبة لين الطالب اللي تشد يغش في الامتحان هذايا يكتفي باش يمس الكادر متاع المرايات متاعو وباش ياخذ تصاور لأسئلة الامتحان وبعد يستنى تو سامبلومون باش تظهر له الإجابات في المرايات متاعو. ورغم اللي كونه حب يخدم خدمة نظيفة وحب يغش بطريقة ما يتشدش بها وغطى فما مصباح هكا صغير على اللاد موجود على الكادر متاع المرايات متاعو واللي يشعل وقت اللي ياخذ التصاور، لكنه ما فاقش اللي كونه فما ضوء أخضر يظهر عن طريق البلارات متاع المرايات متاعو في زوايا معينة. من جانبها تقول لين تشي اللي هي مديرة منتجات متخصصة في النظارات الذكية اللي كونوا النظارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي باش تولي في المستقبل القريب تشبه 100% للنظارات التقليدية، يعني لا عاد فيها ليد، لا عاد فيها تغيير في الألوان، لا حتى شيء، شيء اللي باش يخلي مهمة المراقبين أكثر صعوبة. ما نجم نختم ونقول كان ربي مع الناس اللي تعس على الطلبة في الامتحانات. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: déplacement pied dans l'eau, Marie Balossi.
1: Pied dans l'eau.
0: À la Jour FM.
2: Bouge.
3: تسعة دقائق صباح النور صباح الكل الكل مستمعي الدنيا ما فيها رونديفو جديد كالعادة من بيي دون لو ينطلق معكم من توا حتى الماضي ساعة بتاريخ 24 جويلية 2026 موافق ل 7/0/1448 هجري. إن شاء الله نهايركم سمح خلينا نقولوا للناس اللي تسمع فينا في الكابون إن شاء الله نهايركم زين خيرات هكا موجات إيجابية. تحية للي ما ينجموش يسمعونا خاطر الضوء عليهم مقصوص واللي يسمعوا فينا قولوا له إن شاء الله الرفقة تكون طيبة لأنه عندنا برشا من مستمعاتنا يقولوا خسارة ما سمعناش اليوم بيي دون لو ما سمعناش البرنامج الفلاني راهو ضو مقصوص. دونك نقول لكم اعملوا طلة ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تلقاو كل الفقرات اللي ان شاء الله تجاوب على كل الأسئلة وتعطيكم مود هكا يعمل الكيف. دونك نسلموا على مدام جميلة جمول الغالية اللي تسلم على الاكيب الكل تقول لي توا الضو هكا رجع والنجم نحل الفيسبوك ونشوفكم وهكا نستمتع ببيي دون لو. يعطيك الصحة يا جميلة تحية ليك سبيسيال. سينو نرجو سنجد قليلة كالعادة في الديجيتال ياسمين الجميلة نقول صباح الفل والياسمين في الديجيتال صباح النشاط والحيوية الجيجي جيهان حومة في الإخراج. أهلا وسهلا يا جيجي أسمع نتناقش الكلنا في التوقيت البارح تقسم الضوء فجي يقول لك من وقتاش قص وقديش قعد. دونك هو قص الضوء أما كل بلاصة تختلف فما لي قعد ست سوايع فما لي أربع فما لي ثلاثة دونك فما لي أكثر. البارح بالحق يوم خلينا نقولوا يعني كانت الأعصاب شوية مشدودة شفنا صور الحقيقة نتاع حرائق في الغابات والحمد لله تم تسيطر على الحرائق هذوما. دونك شفنا زادة احتجاجات في بنان قدام الستيك دونك شوية الحقيقة غضب من عند توينسا عادي مع ارتفاع درجات الحرارة. دونك واحد هكا يتقلق يقول لك إلى متى سورتو مع هالانقطاعات المتكررة. إن شاء الله يا ربي تكون الحلقة الأخيرة قريبا جدا وإحنا اليوم إن شاء الله أبارتين من العشية ترجع الأوضاع والنسائم ويرجع الطقس الصيفي اللي تعودنا به مع نهاية موجة الحر. أكيد بالتحينات نعطيكم تفاصيلها بعد شوية. سينو خلينا نسلم على جمال بقديدة في التنسيق العام وقلوا صباح الفل والياسمين. هبة نوصيف معكم من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم المود أوف ذا داي. خلونا نشكر فيه برشا ناس نشكر فيه الحماية المدنية نشكر فيه الناس اللي تكون إكسبوزي للشمس الناس اللي تخدم بقلب ورب بضمير. رفما ناس تعبة رفما ناس شقيانة رفما ناس بالحق معناها ليهمها لا سخانة لا مطر معناها كبيرة. دونك شكرا للناس هذوما اللي أموا حتى لو كان فما بعض الثغرات رفما رجال ونساء واقفين لها البلاد العزيزة الغالية. هذي المود أوف ذا داي تو تسويتا
0: مود أوف ذا داي.

0: الصباحية.
1: العشرة 27 دقيقة على موجاتنا قفة الصبحية دوليشتنا في المرشي وبورصة الأسعار تكون من المهدية. خلينا نقولوا صباح النور صباح الفل لي سامي الهاني. أهلا وسهلا مرحبا يا سامي. أيوة قصد ظهو سامي سامي الهاني. نعود نتصل بسامي الهاني وبورصة الأسعار. كما قلنا نتعرفوا على الأجواء الساعة لأنه المهدية تعيش على واقع مجموعة من التظاهرات دونك حافلة. خلينا نقول إن شاء الله ديما كل مدننا وولاياتنا تعيش على واقع هكا احتفالات رغم معناها رغم بعض الحاجات اللي تنجم تقلق التونسي لكن إن شاء الله فترة وتتعدى وإن شاء الله غسرة وتتعدى خلينا نقول وما يتواصلش الوضع كما احنا قاعدين نعيشوا فيه توا نهارين هذوما. دونك تنزيدوا نتعرفوا اكثر على الاجواء مع سامي الهاني والقفيفه اللي الاسوان فيها باش تكون زعما مرتفعه ولا لا هذا اللي باش جاوبنا عليه وياكد هنا مع متابعته للقفيفه. دونك سامي اهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك هبة مرحبا بكافة المستمعين. بالطبيعة خارج عن نطاق ظاهرة
1: بيان سور احنا هلا يبيت فما برشا حاجات خارج عن نطاق الحمد لله. اي الاجواء في المهديه
2: المهدية صيفية بامتياز رغم انقطاع طيار الكهربائي اللي فما مستفيد موجودين في المهدية تعاني بعض المهرجانات على غرار مهرجان عيد البحر.
1: شوف
2: الضوء قص ولكن تولي تأخير في البرمجة فهمني ما هو الضوء مبرمج هو القصانة متاعه لكن تولي تأخير في البرمجة. هذا مهرجان ليالي المهدية دورة 49 مهرجان دولي حضر في روحه ويقف احتياطاته لانقطاع الطيار الكهربائي خاصة أن فما سهرات كبيرة موجودة في المهرجان على غير ريها التوفيق وغيره من الفنانين الموجودين.
1: نمشي المهرجانات يعني موفرة يعني الجروبات خلينا نقوله باش يأمنوا سهرات. شفت مهرجان دونك البحر بالمهدية هكا ولا فما سهرة زينة القصرينية كانت ناجحة ولكن فما غدوة سهرة أخرى يبدو أنه انقطع التيار الكهربائي دونك مما أدى إلى يعني
2: تأخير على العرض.
1: يلا ربي جري على صلاح إن شاء الله الأمور كل تتحسن الأيامات الجاية. سينو بورصة الأسعار شنحوالها؟
2: بورصة الأسعار بالنسبة فما إقبال الحقيقة شفنا في السوق البلدي بالمهدية خاصة على ود البحر الأسوام طايحة شوية وكذلك الخضر والغلال. باش ننطلقوا باللحوم الحمراء لعله 60 دينار برشني 60 دينار بقري هبره 47 دينار جمانه 47 دينار صدره 42 دينار مخلط يعني جنب 35 دينار كتلات 46 دينار فيليه 55 دينار كبد القلب 50 دينار كرش مخلط 7 دينارات كرش صافي 10 دينارات الحمر راس 25 دينار والمرقاز فما 25 دينار فما 40 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء البلانكات 7490 كيس سكالوب دان 17900 بالنسبة لسكالوب الجاج 17800 الكويس دان 11480 كويس الجاج فما 9900 فما 8950 بالنسبة للجاج باك 7800 العظم فما 700 دينار و11100 الجاج الحي 4650 والأرنب 11 دينار و500 الخضر والغلال اليوم الطماطم من 11180 ل 1300 البصل 11180 بطاطا 2200 و 2300 الفلفل من 2500 ل 4 دينارات القرع الاحمر 2500 قرع بطازينة دينارين ود القمرة من 1500 ل 2500 انجيلة ب 2500 الكرنب 1800 الورقية سرقوا معدن 600 البسباس 600 والبندلاق الحارة 5 دينارات. بالنسبة للغلال نقع الخوخ 9 دينارات خوخ بطبقاية 7500 العوينة من 4 دينارات 7500 التفاح من 3800 ل 6200 الدلاع من 600 ل 800 البطيخ من 1200 ل 1800 الكرموس فما 10 دينارات 12 دينار و 13 دينار والعنب 7 دينارات و 500 بالنسبة الود البحر سردينة 4 دينارات السردة فما ب 2500 وفما ب 3 دينارات نشوبة 3 دينارات السكومري 7 دينارات 10 دينار 12 دينار و 16 دينار الغزال 7 دينارات شورو 7 دينارات المرجان من 12 دينار 22 دينار و 500 القربو 25 دينار الكتات 25 دينار بالنسبة للمقطع 35 دينار، كلب بحر 25 دينار، بلوت 14 دينار، عجل البحر 15 دينار و20 دينار، القادو 7 دينارات و10 دينارات، الحلوف من 22 دينار و25 دينار، المسلة 20 دينار، القراد من 28 دينار و35 دينار، الجغالي 48 دينار، المناني 58 دينار، السماء 65 دينار، الشوابي 25 دينار، الشفرات 18 دينار و20 دينار، الروزي 35 دينار، والكريفات رويال 70 دينار. هذه الأسعار في السوق البلدي بالمهدية اليوم.
1: تري بيان، دونك المنيو باش يكون حويته؟
2: نورمالمون، ما تو في الصيف هيبة راهو ديما حاجة خفيفة، في سلايطة ومع حاجة هكا.
1: أنت سامية وخي.
2: سكالوب حوت. سكالوب ود البحر ديما حاجة خفيفة فهمتني.
1: حاجة تعمل الكيف. تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في المهدية. سؤال الأخير، دونك الأسعار نتاع الكيرا غليت ولا استقرت الأسعار كما بدينا أول سيزون نحكيو عليها؟
2: والله هو طول الأسعار نفسها هيبة، ولكن فما التقلق من المصطفين في انقطاع التيار الكهربائي وفي الماء، خاطر الزوز
1: الماء من 10 كان حلوا التليفون احنا للمواطنين لما نلقاو براتيكمون نفس المعضلة عن تونس الكل اللي
2: تعيش عن تونس الكل عن تقريبا هو في تونس كل الماء صالح للشراب وكذلك التيار الكهربائي.
1: ربي جريها على الصلاح ان شاء الله. ولكن رغم هذا نشوفوا في التوانسه معناها قاعدين يحاولوا يتقويوا على بدنهم، يخرجوا يتفردوا يضحكوا. دونك ان شاء الله كما قلنا فتره وتتعدى مع هالانفراج اللي باش يكون في الوضع الجوي ان شاء الله اون باراليز. هذا كيف التيار الكهربائي ما نشوفوش مثل الانقطاعات. راهو نحكيوا البارح على 6 سوايع ضو مقصوص، راهو الاكثر زاده من 6 سوايع، نحكيوا حتى على 8 سوايع في بعض الجهات. مواطنين اللي يطاقيوك بربي احكيوا لنا على الضوء، احكيوا لنا على الماء زاد اللي مقصوص. يعني فريمون اليوم نطالبوا يكون فما جواب واضح وصريح. رانا قاعدين نحاولوا باش نتصلوا، رانا نعملوا في المساعي الكل يقعدوا فينا انه باش يعاودوا يتصلوا بينا باش يعطيونا كل التفاصيل، لكن هاو على عينيكم. دونك قاعدين نحاولوا انه نقراوا البلاغات، ولكن اجابه باش نجموا نتحاوروا هكا ونفهموا شنو اللي صاير يتعذر علينا الحقيقه. دونك ان شاء الله من هنا لماضي ساعه نلقاو جواب. هنا قاعدين نحاولوا باش ناخذوا جواب من عند الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز. شكرا ليك سامي الهاني، تحياتنا لكل مستمعينا في المهديه. دونك احنا مازال الرونديفو متواصل حتى الماضي ساعه بالموسيقى بالريتم. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: Santé.
1: Réacteur, rouge boisson énergisante à cacao. Zozanoué dépasse biome les limites MTA et date par une performance ou le focus par une concentration. Réacteur, push your limits.
2: Zohara FM.
1: Publicité.
3: Tassement pied dans l'eau, ma Iman aussi.
4: Pied dans l'eau.
3: À la Zohara FM.
4: Rouge, rouge.
5: صار في دقيقة على موجتنا، مازلنا نموج مع الموجة وأكيد مع كل الأخبار والمتابعات. اليوم نحكيه على تأثير موجة الحر مش فقط على تونس، لكن زادنا نحكيه على ثروة أخرى مهددة. اليوم نحكيه على قطاع الدواجن، تأثير موجة الحر على قطاع الدواجن. اليوم باش ناخذ أكثر تفاصيل مع رئيس اتحاد الفلاحين بسوسة سيد حسين الطيف اللي يكون ضيفنا في المباشر. صباح النور، صباح الفل سيد حسين. ألو ألو الو الو، نعود نتصلوا بسيد حسين. مسج هذه ظروف المباشر. دونك كما قلنا نحكيوا على تاثير موجه الحر على قطاع مهم، وحنا نعرفوا التوانسه الحقيقه مع غلاء الاسعار يمكن يفضلوا اللحوم البيضاء للاسعار نتاعها اللي تكون في المتناول. دونك اليوم اذا كان نحكيوا على قطاع يكون مهدد مع تاثير موجه الحر ونفوق عدد كبير من الدواجن، دونك نحكيوا على تاثيرات اليوم الونتيرم وكورتيرم. زاده تنجم تضرب جيب المواطن التونسي وتضرب زادة قطاع كامل. هو اللي بزيد يأكد لنا ويعطينا أكثر تحيينات على الموضوع هذا سيد حسين الطيف رئيس اتحاد الفلاحين بسوسة. صباح النور، أهلا وسهلا. ألو، صباح النور سيد حسين، تسمع فينا سيد حسين؟ تسمع فينا؟ باه خلينا نشوفوا سي حسين دونك يسمع فينا وإلا ليه. هو نورمالمون يسمع فينا. باه دونك كيما قلنا نحكيو على التأثيرات هذه مش فقط الدواجن اليوم، حتى معناها عدة قطاعات أخرى تضرت. اليوم ناس اللي في المعامل تقول لك معناها ضريت حتى في الإنتاج، في النسق نتاع الإنتاج نتاعي والالتزامات ولي كونترا معناها اللي تكون كسوسوا في تونس أو حتى خارج تونس. اليوم لي كوميرسون اللي عنده أن بروجي، شفنا برشا صور على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يقول لك ضريت إلى متى. احنا الحقيقة مجموعة من الأسئلة إن شاء الله بعد شوية كان كتب ربي بعد شوية تكون معنا مدام هند النيفر دونك مكلفة بالاتصال في الشركة التونسية للكهرباء والغاز وكيف كيف المكلفة بالتسويق للشركة، دونك باش نزيدوا ناخذوا أكثر تحيينات وتفاصيل معها ونفهموا اليوم هالانقطاع ذي متاع التيار الكهربائي هل اليوم مع يمكن عودة النسق وريتم الصيفي وانخفاض درجات الحرارة يعني نرجع للمعادلات العادية، هل باش يرجع الضوء لباس وإلا ليه؟ هل كل ما يكون فما موجة حر ثانية التوانسة باش تحط يدها على قلوبه ويقول لك باش يعاود ينقطع التيار الكهربائي؟ هذا كل إن شاء الله جاوبنا عليه بعد شوية إلى جانب أسئلة أخرى تكون حاضرة معنا. دونك إن شاء الله تباعا ناخذ كل المعطيات والتفاصيل بعد شوية إن شاء الله. نعود نتصلوا بسي حسين الطيف على غالب ظروف المباشر تقنيا إن شاء الله تعذر علينا باش يكون معنا. خلينا نقول له مرة أخرى ألو، إن شاء الله نتحصلوا عليه. سي حسين الحمد لله. سي حسين الضيف رئيس اتحاد الفلاحين بسوسة، دونك مرحبا بك على موجة جوهرة فام.
6: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي جوهرة فام.
5: شكرا لك. دونك نحكيو على تأثير موجة الحر على قطاع الدواجن اليوم، كيفاش تفسرنا اللي صاير؟ هل باش يكون فما تأثير مباشر اليوم التونسي اللي كما قلنا ظالته هي تكون اللحوم البيضاء مع ارتفاع درجات الحرارة نفوق دونك عدد كبير من معناها الدواجن، دونك اليوم التونسي باش يتأثر هكا ولا والإنتاج الكل والنسق باش يتأثر، صحيح ولا؟
6: بالتأكيد يعني موجة الحر الرياضية أثرت يعني تأثير سلبي على القطاع الفلاحي خاصة ما تعالى تربية الدواجن، وبالتالي زادنا على أن موجة الحر الرياضية أنه ثم عامل آخر عامل يعتبر معناتها هو مفروض أن يكون معناتها ما فهمش ما يقعش، هو عامل معناتها تاع الكهرباء. القطاع الكهرباء بصفة مستمرة مع موجة الحرارة الرياضية معناتها المرتفعة على بوجهة سوسة معناتها أثر بالسلب على تربية الدواجن. يقول كان ثم فلاحة لمستوى الجهة متاعنا يعني ثم نفوق عند معناتها في حدود حتى 50%.
5: نفوق 50%
6: عند عند بعض الفلاحين. وإجماليا بجهة سوسة يعني وصل نسبة نفوق الدواجن على الجهة متاعنا في حدود 5-6%. وبالتالي هذا عنده تأثير سلبي على الإنتاج على المستوى الساحل وخاصة على مستوى ولاية سوسة. وبالتالي دعوة
5: إيه؟
6: لكل إلى كافة الناس المسؤولة على الجهة متاعنا والناس كل من يخص مات الأمر على أساس مات حلت هذا الإشكال وعدم قطع الكهرباء على على على الجهاز السفلي لما له متأثرات سلبية على القطاع الفلاحي.
5: بربي سامحني حسين، بربي عاود لنا النقطة خاطر ما فهمناهاش بالكدا. معناها اليوم التونسي توا يسمع فينا، اليوم كي نحكيو على الانتاج ينقص راهو الاسعار باش ترتفع عن بعد، واحنا قلنا تونسي ظل
6: مما لا شك في ذلك. اذا ثم نفوق نسبه في 5% يعني في ظرف تاع نهارين في الخيام كان قدر الله توصل الموجه هذه قد يكون ولي اكثر، وبالتالي من دام ثم هو شو سوق شو يعني عرض وطلب. وبالتالي اذا قص اذا قص عرض شرطه ما تمشي قص اذا قص العرض يزيد طلب شوية مع طلب أكثر، وبالتالي سترفع الأسعار. وبالتالي احنا باش ما نوصلوش النقطة هذه خاصة السيد رئيس الجمهورية يدعو على أساس ثم يكون يقع توازن بين كافة الأطياف بين الإنتاج وبين الطلب. احنا دعوة ملحة لكافة الأطراف على حل هذا الإشكال وعدم قطع التيار الكهربائي خاصة في أوقات الذروة وخاصة وقت التقادمية سخونة كنك.
5: باش ما يأثرش على الإنتاج. اليوم سي حسين
6: والله سواء كانت سلطة إدارية أو سلطة معناتها سلطة فنية على مستوى الساق، أني تو كنلاحظ علاش في أماكن أخرى غير متخصص الضوء في الجيزون تقص. إحنا البارح في بعض الأماكن قاعد 10 سوايع ضوء مقصوص، وبالتالي هذا مش أثر بالسلب على القطاع الفلاحي سواء من تربية الدواجن أو حتى من الزراعات. تو سوى فلاح في السخانة هذيا يقعد 10 سوايع ما يتقيش معناتها الزراعات نتاعو سواء كان أجزاء مثمرة أو حتى مخرجات، وبالتالي القطاع الكهربائي سوف يؤثر تأثيرا سلبيا على الإنتاج الفلاحي بصفة عامة.
5: دونك اليوم دعوه ملحه انه يكون فما استثناءات كما مثلا احنا بيان سور ماذا بينا السبيطارات ما يقصش عليها الضوء، يعني المرافق المهمه جدا يعني ما يقصش عليها الضوء الحياتيه اليوم. ولو انه البارح ما نعرفش معناها صوره شفتها من موضوع يجبد موضوع مستشفى سهلول والحمد لله انه كان فما جروب معناها لانه قص الضوء على الجهه الكل. دونك اليوم ماذا بينا زاده انه قطاع كيف ما هكا قطاع الدواجن اللي قاعد يعني يوفر اليوم في إنتاج مهم لتوانسة، نحكيه على جهة سوسة إنه اليوم تكون فما استثناءات. هذا المطلب نتاعكم
6: يعني مكنش استثناءات يعني من غبية الزوء من قصة على تونس كامل
5: نحن نقوله أكيد ما ضبيع، لكن إذا كان فما أوبليغاسيون دونك يكون
6: فما أوبليغاسيون أقوله على قصة من استثناءات. أخوية ثم الناس فلاحة قاعد تخدم ثم الناس خاصة الإنتاج كان هو شو الفلاح شو يقعد حكايه 40 يوم هذا عشان ما حكايه 20 يوم كان كاي ومعناتها سيب ما يخلص الانتاج نتاعو. اذا ما تعديش تقص عليه الماء والضوء كان كاي في فتره محدده كيف الانتاج نتاعو كل تحت الماء، وبالتالي معناتها هذه خسائر ماديه تعتبر الفلاح وما نجمش عوضها، خاصه الفلاح نتاعنا تو هما بيدو معناتها قاعدين يمروا معناتها بصعوبات ماليه نظرا لظروف عده. اولها معناتها ثم حتى عدم تكثر، لو تعرف الفلاح نتاعنا كان قبل في ظروف ساليه مش بعيده كان يبيع معناتها في الدجاج بالخساره، واليوم زي يبيع في خساره وزيدوا مع قطاع الكهرباء مش هو خسارة. وبالتالي لابد ان يقع ثم توازن كما قلت لك بين كافه الاطراف. اخويا لابد من اعتبار الفلاح كذلك وعدم قطع الكهرباء على الفلاح نتاعنا.
5: اي عملتوش خليط ازمه اموال ما نعرفش انا.
6: احنا نشوف وجهه باذن الله عبر جوهر افهام كما قلت لك لكافه الاطراف المعنيه بالامر. هذه الدعوه لكافه الاطراف الناس المعنيه بالامر اخويا لتدارك الوضع واخذ الامور بكل جديه على الاقل والنظر ب الفلاح نتاعنا على الاقل باش يحافظوا على الانتاج نتاعهم اللي هو
5: الفلاح. قداش من فلاح الدار سي حسين حد الان؟
6: والله انا تو كتشكوني كيف يعني كل فلاح بريسك كل يوم يخرج 30 20 30 درجه كل يوم يوميا. وبالتالي توصل من الغايه تصور انت كل فلاح يخرج 20 30 درجه متر تمام، وبالتالي ثم نقص كبير برشا
5: ثم نقص
6: كبير فوالا. وين كيما قلت لك ثم فلاح سنه يوصل الحضور حتى في 50% معناتها النفوق نتاعها النفوق.
5: داكوغ ان شاء الله ان شاء الله الامر ما يتواصلش، وكما قلنا ان شاء الله كل طرف معناها يخدم معناها يخدم الامر كما يجب انه يتخدم، لانه اليوم نحكيو على قطاعات تاثرت وبرشا قطاعات نحكيو على الدواجن وبرشا قطاعات اخرى راهو في دي سيكتور اخرين اليوم اللي دخلوا في الدوفيز للبلاد وتكون امور زاده حياتيه للتوانسه. دونك ذرت ظهر لي موجه الحر وما بعد موجه الحر لي ديغا، دونك اكيد باش نسمعوا برشا حاجات عبر موجات جوهر افام في متابعه الى ما بعد هالانقطاعات هذيا نتاع التيار الكهربائي. شكرا لك سي حسين الطيف رئيس اتحاد الفلاحين بسوسة على يمكن هالتفاصيل اللي تخص قطاع مهم, واكيد الموضوع ان شاء الله يكون للمتابعة. شكرا لك. احنا 10:52 على موجاتنا, مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة.

0: كرنفال أو السوق الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أو السوق فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أو السوق، 24 جويلية كرنفال أو السوق، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أو السوق الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أو السوق فن وتراث. أو السوق بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. تم تأكيد خلال جلسة عمل انعقدت بالمستشفى الجامعي الرابطة على ضرورة تنفيذ مشروع تطوير قسم الطب الاستعجالي وتدعيم الأقسام التي تشهد ضغطا مرتفعا بالإطارات شبه طبية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والحد من أجال انتظار المرضى. وشهدت الجلسة التي أشرفت عليها المديرة الجهوية للصحة بتونس إيمان السويسي بحضور المدير العام للمستشفى حافظ الدخلاوي وعدد من الإطارات الطبية والإطارية الإدارية، شهدت استعراضا لمقترحات تطوير قسم الاستعجال التي تشمل تحسين ظروف استقبال المرضى والرفع من جودة التكفل بهم بما يعزز نجاعة الخدمات الاستعجالية. كما تم تقييم احتياجات المؤسسة من الموارد البشرية وتحديد الأولويات بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة، إضافة إلى استعراض المشاريع المنجزة والجارية والمبرمجة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالمستشفى. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح منظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 10 إخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وذلك في إطار دعم الموارد البشرية المختصة بالوزارة. وحسب القرار الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والمنشور بالرائد الرسمي بتاريخ يوم أمس، تجرى المناظرة يوم 7 أكتوبر أو 7 سبتمبر القادم والأيام الموالية فيما يفتح باب التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات بوزارة الشؤون الاجتماعية بداية من 23 جويلية الحالي، على أن يختتم التسجيل يوم 7 أوت القادم. في أخبارنا العالمية، أعلن الجيش الأردني أن سلاح الجو الملكي نجح في اعتراض وإسقاط 4 مسيرات جديدة قادمة من إيران باتجاه أراضي المملكة. وأكد الجيش الأردني أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. مع المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
0: جوهرة جيت سيت. كرنفال أو السوق في الدورة 63، السهرة الحدث، ستار أو السوق بلطي. ومنتظر افتيتي.

موعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة. أو السوق الفن يجمعنا والتراث

0: اتصالتنا بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة السياحة، قاعة المؤتمرات بيراميد، وجوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت.

0: كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: كانت دايما

سر من الاسرار ابويا وحد قطرين على عفش بيتنا اثار وقصورنا عالشطين لمحت بنت الزين فرعون وجننتي سحرني كحل العين

0: لعدوش 25 دقيقة على موجاتنا رجعنا لكم في بيي دون لو رونديفو كالعادة يتواصل معكم حتى الماضي ساعة من تونس نمشيو لإيطاليا ونحكيو على وضعية 200 طالب تونسي اللي قاعدين يقراو في الجامعات الإيطالية اليوم يطالبوا السفارة التونسية بالتدخل العاجل علاش لأنه فما هكا استكمال لمسار أكاديمي يبدو أنه متذبذب بعض الشيء وإحنا أكيد باش نحكيو في الموضوع بأكثر تفاصيل مع سي محمد بوعلي رئيس الجمعية التونسية بنوفارا بإيطاليا باش يعطينا هو أكثر معطيات كالعادة ديما تلقاو التفاصيل على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيما
1: تسمعوا بيي دون لو مع ريما لوسي على جوهرة اف ام موج مع الموجة
0: في محمد بوعلي صباح النور اهلا وسهلا على موجة جوهرة اف ام
2: اهلا بيك مرحبا بيك اختي هبه ومرحبا بالاخوه المستمعين
0: شكرا ليك دونك نحكيوا على 200 طالب تونسي اليوم يبدو انه الوضعيه عندهم تستدعي اليوم باش نفهموا شنو اللي صاير يعني يقراوا لكن فما مطالبه باش انه السفاره التونسيه تتدخل علاش باش يكون التدخل شنو الوضعيه فيما تكمن هالاشكاليات دونك اعطينا معطيات سي محمد بوعلي
2: شكرا شكرا انه الهوذية حتى لفت النظر حتى نطال الصحفيين والمذيعين لذلكم الصحافة على الوقوف من جانب الطلبة هذوما حسب الموضوع نطيحهم هو العمل تفاجئوا الطلبة اللي خرجوا لجامعة بيزا تفاجئوا بأمور غير ذهية أصلا وقل يجينا نراجعوا فيها فيها ياسر حاجات ماهيش اصلا قانونيه علاش فما ناس خرجوا لانه الجامعه هذه تقول انه اخر اجل للتسجيل للتست الشفاهي هذا يكون 6 نوفمبر فما بعض الطلبه يعني السفاره القنصليه الايطاليه اللي في تونس سلمتهم التاشيرات يعني في اخر نوفمبر وديسمبر هذه نقطه ثم طلب اخرين جاوا قالوا لهم تعملوا التيست هذا الشفاء فما اللي مشاو وعملوا فما اللي عملوا قالوا لهم لا ما نجحتوش معناها ماشي كل حاجه هي تشوفوا الموضوع جاي بالجمله واحنا حطيناها واني امر هذا مقصود لغايه ما فهمناش شنو هي ونفسر لكم عليها من بعد هما في نفس الوقت الجامعه هذه ترشدهم وتنصحهم وتقول لهم برا امشوا تسجلوا في جامعات اخرى مفهوم رغم ان الجامعه هذه تعرف لانه القانون والسيكولير نتاع الميرضية نتاع الجامعه نتاع الطلبه هذوما وانه تعرف اللي هي يقول ممنوع وانه باش يمشي يسجل في جامعه اخرى. لهنا الاشكاليه تخلقت لهم مشاكل طلبه صغار انتم بتعرفوا تو طلبه بلاهي السن نتاعهم طلع يا اخي هو قوانين ايطاليا ولا يفهموها ولا ما يفهموا حتى حاجه معناها توما طلعين هنا وهم اجانب هنا ومقيمين وما يعرفوش قانون ايطاليا خلي هو طالب باش يجي مشاو هما بحكم الطلبه هذوما جاو باش يقراوا على رواحهم مشاو تسجلوا في جامعات اخرى مشاو يقراوا على رواحهم تكلفت لهم هذه زاد مصاريف اضافيه فما ناس وصلت حتى 5200 يورو زياده على اللي كان يعني خلصوا هو بالنسبه للدخول لهنا يعني كان نورمالمون يخلصوا في بيزا الشيء هذا من بعد خلق لهم مشاكل مشاو الناس كل يقراوا على رواحهم تثبت الاقامات نتاعها فما شكون يجبد الاقامه فهمتني جاو هما لفريود حوالي شهر مارس
0: اي
2: وبداوا يبعثوا لهم ويعملوا لهم في صحه اقامه واستدعاءات من طرف المركز بصفه الاستدعاءات هذوما يبعثوا لهم على زوج لقاءات هما يقولوا له تم رفض الفيزا اوكي فاهمين ونقطة أخرى يقولوا له أنت تسجلت في جامعة أخرى معناها هما شهدوا على رواحهم وكتابيا اللي كانوا طالب ما جاش هنا باش يمشي حرق كما عملوا هما في السيستم الانفورماتيك حاصل أنا كي سمعت في أول جويلية الشر هذايا وهما بالضبط جاوني كنا واحد جويلية اثنين جويلية زوج طالبات ثبت الموضوع شفته فتحت نهار ثلاثة جويلية تحقيق فتح تحقيق وراسلتهم كلهم القنصلية الإيطالية اللي في تونس الجامعة نتاع بيزا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتاع إيطاليا والمنصة نتاع اليونيفرسيتي وبدأت ولفتنا النظر احنا مشكورين احنا وزارة الخارجية التونسية مشكورين زاد نشكرهم وأنه عملوا خطوة باهية ويعني وحسوا لكونه وراوا لذات لاني بين العملية معناها وقفوا جمال لهذا ولاو بشوية راسلون يتراجعوا هم المشاكل نتاعهم تويكا احنا الطلبة مشاو يقراوا أمورهم واضحة ما عندهم حتى إشكالية وبدأت هل الإشعارات هذه اللي يجي اللي نحيوا له واللي رجعوه من المطار فما ناس روح في تونس مشى باش يعديه وقت العيد ولا ما عادش شنو باش يعديه في تونس مع عائلاتهم جاوا راجعين رجعوا من المطار وقالوا ما برمش نطلب الفيزا نتاعك نحاس نرجعوا احنا لهنا للموضوع نتاع احنا كي راسلنا الشرطه الامن الايطالي رجع لنا قال احنا ما عندناش حتى دخل احنا ما عندناش حتى دخل راهو السفاره الإيطالية اللي في تونس هي رفضت التأشيرات واضح رسلنا السفارة الإيطالية رسلناها السفارة الإيطالية زاد بناء على الرد نتاع الشرطة نتاع الأمن رسلنا السفارة الإيطالية قالت احنا رو العملية وقعت احنا آلية بصفة آلية واحنا ما في بالناس لأنه أمر فم المنصة يعني تعملت عمليات معناها هما توا يقولوا واني ماهيش مقصوده فاهمين تقول انا يقول احنا بصفه آليه لاني يلزم الجامعه هي اللي تسجل لكونه هذوما توصلوا وصلونا ولا في المنصه تاع اليونيفرسيتالي والمنصه هذه علمت السفاره والسفاره خرجت يعني منشور يعني اشعار للمناطق تاع الشرطه في ايطاليا لكونه تم سحب الفيزا هذه طبعا وانه هذا مخالف للقانون نهائيا علما وانه طو حاليا هم لقاو رواحهم في عديد من الحاجات من المضحك ومن المضحك وانه السيركيلير هذايا نتاع الميور هذايا نتاع الجامعه ونتاع التعاون هذايا الواحد يقول لك وانه حتى الطالب ولو سلمته حتى ولو تسلم الفيزا متاخره ما هو شغلهم يعني ما حبوش يعترفوا حتى للتأخر الإداري نتاعهم ما اعترفوش به ما اعترفوش بياسر حاجات معناها اللي بالرغم اللي وقال الجامعة هي احنا هذايا كل كتبنا أقولهم احنا ضدهم ماشيين واقفين بالقانون نبهتهم أنا في المرة اللي فاتت قلت العملية نتاع العدد نتاع الطلبة هذايا اللي خرج أراه يرجع نظرا احنا كجمعية ربش نلتجيه للنيابة العمومية نظرا للفصل 12 العدد هذا يا مقصود ونعتبروه احنا وانتم خرجتوه بامور غير قانونيه معناها لغايات اخرى لذا هذا الفصل 12 يمشي على الامور ومن ناحيه اخرى احنا نتبعوهم بالقضاء الاداري هذا اذا كان ما حلوش المشكله لان هي المشكله جماعيه تو هم تو القانون اللي عاملينه والسيركان اللي معمول نعم
0: 200 طالب هو تو اللي صاير له الاشكال هذا
2: حوالي 200 طالب هي حوالي 200 طالب يعني مجموعة هذه
0: مجموعة كبيرة
2: هذه ما يطبقش عليها ما يطبقش عليها هذوما هما القانون الداخلي اللي عاملينه طبق للقوانين نتاعنا وانا القانون الداخلي يطبق على الفرد اما كيتولي مجموعة فما كيتولي مجموعة لا ما يطبقش عليها اصلا هما مخالفين فيه هو الفيزا لما يتم استعمال الفيزا ما عادش من حق السفارة أو القنصلية باش تدخل في الرفض ينفواد كل الطالب إلى إيطاليا أي واحد تدخل إيطاليا تولي من مهام وزارة الداخلية ومن مهام مركز الشرطة هما معناها الشرطة تقول السفارة هي اللي رفضت التأشيرات وفي الوقت اللي ممنوع على السفارة باش تمس تأشيرة فهمت وهما السيد دخل ايطاليا لانه ما عادش من مهمه السفاره الايطاليه.
0: داكو دونك اليوم سيادتك كما قلنا سي محمد بوعليك رئيس الجمعيه التونسيه بنوفارا ايطاليا دونك الامور الاداريه اكيد انت عندك درايه بها والقانونيه دونك اليوم يمكن نطمنوا عائلات ال 200 طالب اللي موجودين اليوم معناها خلينا نقولوا بوضعيه تبدو انها غير قانونيه ولكن انت تاكد انه لا فما بعض الاخلالات والقوانين اليوم واضحه وطمن عائلاتهم انه ان شاء الله الموضوع باش يتحل هكا ولا
2: سي ان شاء الله هو الموضوع يتحل انه الموضوع كما نعرفوا احنا الطلبه نتاعنا امورهم قانونيه خرجوا لهنا بامور قانونيه هما هذوما الامور زاديه بصفه اليه بصفه هذه مش منصوص عليها اصلا في القانون احنا لهنا سواء كان احنا في المحكمه اللي فما محاكم اداريه حكمت فيها سابقه وفما ما يسمى احنا بالكونسيليو دي ستاتو اللي هو نتاع لبعض المحكمه الاداريه حاكمين ضد الحاجات هذيا هما مع اليوم هما كانت راجعوا وعملوا كما يقولوا ما تسمى بالعفو ولا سناتوريا ما تسمى بالسناتوريا ولا عملوا اجتماع اخر ولا عملوا قرار اضافي معناها باش حلوا فيه المشكله هذه ما كانش احنا من المجموعه هذه باش نتعديو من المحاكم لانه نظرا وانه اصلا سيركيلير وطريقه اللي خرجوا بها هذه الطريقه القانون هم اللي خرجوا تاع 25 26 قانون يعني ضد اصلا لا لا لا لا لا المهاجر ضد الاجنبي هذا اللي باش يجي شنو معناها انت تعمل له مصاريف ويجي وتزيد تقول له انت تبقى في رحمه الجامعه هذيك لا ما تجيش والجامعه هذيك ما قبلتكش تروح معناها احنا عندنا عائلات ربي يعلم بها مش كل اللي عامل قرض وشكون اللي عامل كذا باش يمشي يخرج ولده في الاخر يوصل ولده لايطاليا الكل والله يوصل في ايطاليا يقولوا له لا انت ما تنجحش ماناش قابلينك بنروح ولا جيت السفاره تعطيك القنصليه تعطيك فيزا متاخره وفات التسجيل وفات انت كسفاره ليش تعطي فيه انت في الفيزا انا ما فهمتش السفاره الايطاليه تعطي في فيزا والاجل وفاء نتاع التسجيل
0: شنو معناها فما برشا سفارات اخرى معناها تبدا انت عامل في الدوموند نتاعك اللي مثلا ماشي من الى الفتره تفوت الفترة وتقعد تستنى ومن بعد يجاوبوك دونك معناها تتسائل تقول لي تو انا فوت
2: الفترة لا لا هما راهو هذه الاشكالية هي في تسليم الفيزا موجودة ولكن انت كي اعطيته متأخر تعترف له كوزارة التعليم العالي تعترف كالمنصة نتاع اليونيفرسيتالي تعترف كانت جامعة تعترف بأنه الفيزا هي تسلمت متأخرة أما لا أنت تسلموا فيزا متأخرة فات عليها الأجال وزيد يوصل غادي لإيطاليا وزيد تجرأ بعد ما هو دخل لإيطاليا أنت كمكتب التأشيرات بالقنصلية السفارة الإيطالية اللي في تونس يزيد يعمل إشهار ليعلم به الجامعة ويعلم به مراكز الشرطة اللي كونوا رتم تحت الفيزا هذه وقت اللي هي ماهيش قانونية وأنه وقت اللي هو دخل إيطاليا انسحب يقع ولا أي حاجة مربوطة بوزارة الداخلية ومربوطة بمراكز الشرطة
0: الحاجة اللي تفرح أنه فما جمعيات اليوم تخدم مع الطلبة متاعنا ومن أجل الجالية التونسية أينما كانت واليوم سي محمد بعلي رئيس الجمعية التونسية بنوفارا إيطاليا يزيد يأكدنا دور الجمعيات هذه اليوم اللي تقف مع كما قلنا طلبة متاعنا نحكي على 200 طالب هنا فهمنا الوضعية إن شاء الله من خلالك تكون الأمور الكل واضحة جاليتنا تكون في أفضل الظروف وجمعياتنا زادة وممثليها يكونوا كما سيادتك دونك يخدموا مع كل الإشكاليات اللي نجموا يتعرضوا لها بأمور قانونية وبدراية ومعرفة زادة للقانون الإيطالي لأنه كما ذكرت سيادتك قلت طلبة ما عندهمش فكرة شنو اللي يصير دونك ساعات ديتاي ينجم يغير مسار كامل دونك يعطيك الصحة سي محمد دبالي شكرا لك على التدخل ومن خلالك نسلموا على جاليتنا أينما كانت وديما احنا جاليتنا تكون حاضرة من خلال موجات جوهرة فام باش نفهموا المشاغل الإشكاليات ونحاولوا أن صوتهم يوصل أهليهم اللي يكونوا في تونس ويكونوا ديما في المتابعة لكل برامجنا وفقراتنا شكرا لك سيدي معكم سول 11 و39 دقيقة الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة في بيدون لو

0: 11:09 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بي دون لو نحكي وكل عادة أخبار متابعات، وأكيد الحديث في هزنا على ما حدث البارح في رفراف. الحمد لله تم تسيطرة على الحريق، لكن خلينا نرجع لبعض التفاصيل اللي يروي لنا أخونا أسامة صاحب صفحة رفراف الحميري، يحكي لنا معطيات ويطمننا على الوضع حاليا، ولو أنه الحمد لله يعني عن رجال وعن نساء اللي ما شاء الله عليهم قاعدين سور تيران. دونك نقولوا ألف تحية وألف شكر لأعوان الحماية المدنية اللي تجندوا باش والمتطوعين زادة باش يخمدوا الحريق هذايا. دونك الحمد لله تونس برجالها ونساها، وإن شاء الله ديما الأمور تكون تحت السيطرة. ما خلينا كما قلنا نرجع لتفاصيل كان هو حاضر عليها، واليوم الصفحة هي صفحة رفراف الحميري. المنطقة اللي شب فيها الحريق هي منطقة الحميري. دونك سي أسامة أهلا وسهلا ومرحبا
1: بيك.
0: شكرا لي كايسي، شكرا لي كايسي أسامة. أحكينا دونك أنت صاحب صفحة رفراف الحميري، المنطقة اسمها الحميري اللي شب فيها الحريقة.
1: أي جبل الحميري، هو احنا نقولوا جبل النظور، أما ذي كنتي الحميري يعني وين كنتي سيد علي مكي هذا.
0: أي أحكينا دونك
1: الحريقة بدأ بشوية، بعد جيت الهليكوبتر والحماية طفيوا شوية منه.
0: وقتاش بدأ؟
1: وقعد شوية من تلك بدي ما حكيت نص نهار.
0: إذا
1: عبتنا إحنا بلاغ والحماية أنا وعلى ما كان ما نقرأ البلاغ ولا ما قرأوش اللي عبتنا في صفحة. جاءوا روتار شوية. دونك تفي والجنب هذاك. وقعد شوية ما ناس ما شافوش. الطيارة عسيلو روحة سيارة روحة. مع شوية ريح دونك زيد قوي الحريقة زيد قوي برشا. لين هبس حديك الجبل عنا. بعد دار العكس لهوي. دونك دار على السيد علي مكي غادي كوين الرسولونات، فما الرسولونات حسب علمي غرت. فهمت. بالنسبة للديار بعيد على الديار، نطمنوا المستعزين انا عيلهم قاعدة تسأل عليهم، خاطر ما فهميش ريزو، ما فهميش دو، ما فهميش ماء. دونك يطلبوا فيهم يتسلوا بيهم، راهو ما فهميش نطمنوهم، راهو لباس عليهم، راهو الحريقة بعيد عليهم قريب 10 كيلومتر. دونك تويكا حاليا هما شويه دخان خاطر قاعده الحمايه هذيك السيطره عليها. والحمد لله
0: الحمد لله. دونك البارح نوعا ما رعب، لانه حتى المشهد اللي
1: شفناه رعب
0: الحقيقه، معناها يخوف
1: شيء مؤلم، شيء مؤسف، شيء مؤسف، شيء حزن. مش الحمد لله على كل حال سيطروا عليه، بارك الله فيهم الحمايه والجيش والمواطنين زاد اللي معناها ساهموا في الحكايه هذه. الحمد لله
0: رجعنا ساق عادي. دونك
1: سويك سبا سبا الحمد لله بالك كيما هو سما
0: الحمد لله
1: الحمد لله هذيك هي الفايده.
0: والمتسكنين الحمد لله طمنا، فما مستشفى قريب،
1: فما المتسكنين فما ديار، هما ديار قرب لهم شويه، هو حاله مي الحمايه راهو معناها مشيت لهم ديريكت سيطروا على البلاصه هذيك.
0: انا نشوفوا في الفيديو
1: وقعدوا الليل كامل. قعدوا الليل كامل يعني مسيطرين. فما كياس هو يهز، مش كياس يعني كما يقولوا في جبل، هو رمل يعني كله هذاك قاعد معناها الكمين غاديكا يعسوا عليه، مش ما يخلصش المدن يعني الديار باش ينجموا يسيطروا عليه غاديكا. فهمت. الصباح هاكا جات الطياره نتاع الجيش وطفيوا الحريقه الكلها. سي
0: الحمد لله والامور رجعت كسالف عهد.
1: الحمد لله رجعت سي
0: الحمد لله. فما مستشفى قريب بحذاكم؟
1: لا المستشفى في راس الجبل فما، وبالله هذه نقطة باش
0: خاطر شفنا البارح
1: عندنا غير مركز شو اسمه مستشفى صغير هنا.
0: نورمال
1: قالوا سكروه، لأن عندنا لا فارماسي لا مستشفى لا ما حتى البلاصة نتاع الحماية، ما عندناش حماية لهنا. نطلبوا من يوفرونا لازم يوفرونا برشا حاجات هنا.
0: شو معناها فما نقائص انه فماش مستشفى؟ ما فماش
1: برشا لا مستشفى لا مستشفى لا معناها فارماسي لا حمايه لا حاسين ما فما هنا لا ماء لا ضوء لا خبز.
0: لانه فما البارح شفنا فيديوهات توثق مريضه على ما يبدو صورت الحريق وقالت انه قرب المستشفى. ذاك اش حبيت نتاكد معاك اسكو فما مستشفى؟
1: لا لا لا لا لا, لا ما عندناش مستشفى، لا غالب الفيديو غالب. وانت كيما قلت لك نطمنوا المواطنين، راهو اهاليكم لان لاباس عليهم، راهو الحريقه بعيد عليهم 10 كيلومتر. معناها كيما هما كيما احنا معناها فهمت. وراهم نجمتوش نستفسلوا بهم خاطر كشي راهو انت زايد مخصوص ريزو مخصوص والمعني الضوء كامل مخصوص البارح دونك لا غالب هذاك اللي نجم نقولو
0: اليوم الضوء كيفاش في في رفرف
1: الضوء تويكا عنده من البارح شعل ساعتين وكاو عن 48 ساعه بلاش ضوء
0: توا الضوء مقصوص حاليا
1: الضوء والماء وي
0: الضوء والماء ما شاء الله اما المنظر الجميل اللي يتمتعوا به المصطفين
1: الحمد لله
0: الحمد لله وما اعطانا هكا
1: مازال قلت لهم حتى اللي تشمتوا فيها من صغيرنا من اللي عمره نهار اللي عمره 100 سنه يمشي يزرع غاديكا يزرع شجر ونعودوها من جديد رفراف
0: ان شاء الله ان شاء الله اكيد احنا تونس كل بلادنا العزيزه الغاليه كل شبر فيها نحبوه يعني بالعكس يعني يكون في ابهى الحلال نتاعو دونك ان شاء الله فتره وتتعدى هكا وغصب تتعدى هالموجه الحر والانقطاعات المتكرره دونك شكرا لك اسامه صاحب صفحه رفراف الحماري اللي تلقاو فيه كل اخبار رفراف الكري في رفراف شنو احواله
1: والله الكرين الحق ما عنديش فكره اللي حبش ندخل فيه الموضوع
0: هذا
1: والله هذا الموضوع الوحيد اللي ما حبش ندخل فيه باهي انا بعثوا لي في الصفحه كيف بعثيهم اربع عندي حبيبات نعرفهم يكريو بعثيهم من عمرهم وهم يتصرفوا معناها فهمت
0: اما الاسعار من هي ليه باش نعرفوا نحبوا نشوفوا
1: لا الاسعار لا انا كيفك والله ماني فاهمها من 100 و180 ل 200
0: بنزارة تولي
1: التوب
0: فايف متاع الوجهات اللي توصلها في الصيفية البحر المزيان إن شاء الله تستمتعوا بالصيفية وين ما كنتوا دونك يعطيك الصحة سي أسامة شكرا لك شكرا لك ومن خلالك خليني أقدم تحية سبيسيال وديديكاس حار جدا لخونا محمود سوغير اللي يكون ديما في علاقة بالأخبار اللي سور تيران دونك محمود سوغير ألف شكر ليك بيان سور اللي ودنيا بلوتو بصاحب الصفحه صفحه رفراف الحميري شكرا ليك دونك ان شاء الله ديما نكونوا هكا قراب منكم مستمعينا وبالاخبار اللي طمنكم على اهليكم وذويكم ونفهموا بعض التفاصيل بعيدا عن لغط المواقع مواقع التواصل الاجتماعي وما ينجر عنه من اكاذيب دونك الحمد لله شكرا للحمايه المدنيه شكرا للمتطوعين شكرا للاهالي شكرا لكل واحد قلبه على بلاده دونك ردوا بالنا على بلادنا ما ننسى قوش وراء الأخبار الزائفة كما يصير في تونس يصير راهو البرة دونك هنا نتبعوا في الأخبار ونشوفوا في انقطاع طير كهربائي في بعض الدول زد الأوروبية موجة الحر اللي ضربت فرنسا الفترة اللي فاتت وخلفت ضحايا والتقدم اللي عندهم وكل دونك الحمد لله إن شاء الله كل ما يعطينا بلطفه وبتكاتف المجهودات الكل إن شاء الله نتعداو كل الأزمات بأخف الأضرار لحد 57 دقيقة الرونديفو مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعة في بيدون لو

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري وبدايته بالعناوين. افتتاح الأيام العالمية الوطنية للتوجيه الجامعي بمدينة العلوم بتونس، ورئيس الوزراء العراقي يؤدي غدا زيارة إلى إيران. في تفاصيل أخبارنا، أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على افتتاح الأيام العالمية الوطنية للتوجيه الجامعي بمدينة العلوم بتونس، وكبه مفدى الجوهرة فامهر الصغير، والتقى المدير العام للشؤون الطالبية بالوزارة أحلام الدخلاوية.
2: الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي اللي هي اليوم بمدينة العلوم بتونس، اللي هي متواصلة 22-29 بفائدة الجيش الكل في بكالوريا دور رئيسية ودور مراقبة، ندعوهم أنهم مش يلتحقوا بمدينة العلوم باش يستفادوا بالمعلومات الدقيقة والمحينة فيما يخص العروض التكوين اللي باش تكون في شكل محاضرات وفي أمانها أساتذة التعليم العالي في الاختصاص. يعني إذا كان مجلس بكالوريا حشد معلومات حول الأساق المهنية أو الأكاديمية لتكوين التكوين من الموجود في دليل التوجيه الجامعي، لكن نجم يواكب المحاضرات. كذلك المحاضرات يتم بثها بصفة مباشرة للناس اللي ما تنجمش تلتحق من مدينة العلوم. ينجم الناس في البكالوريا إنه يسأل كل السؤالات نتاعو، الاستفسارات حول العروض، حول المجال الدراسي، حول الأساق نتاعها، لباسرين ما بين العروض والتكوين. كذلك ثم معرض الجامعات، وكل الجامعات التونسية العمومية موجودة لهنا مش يكون شرافكو الناس اللي جد في البكالوريا مش يمدوهم ويمدوهم بكل المعلومات اللي يحتاجوهم في عملية التوجيه. نعرف عملية التوجيه عملية صعبة شوية، فيها برشة تردد، برشة حيرة، دونك احنا نطمنوا كل الناس في البكالوريا والأولياء نتاعهم لهنا اللي نوفروا لهم كل المعطيات اللازمة باش ينجحوا في الاختيار وينجحوا في مسيرتهم الجامعية والمهنية المستقبلية. كذلك فما مرافقة فردية، معناها هناك معناها مستشارين إعلام وتوجيه على ذمتهم لهنا، وكذلك أساتذة تعليم عالي وكل ممثلي الجامعات. إذا كان كيفاش باش يحسب السكور نتاعو، كيفاش باش يرتب اختيارات نتاعو، كيفاش الحظوظ نتاعو بارابول طاقة الاستيعاب اللي تم نشرها البارح 21 جويلية في الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي.
1: المديرة العامة للشؤون الطالبية أحلام دخلاوي شاطر قدمت أيضا بعض التوصيات بخصوص تغيير كلمة العبور.
2: بالنسبة للي هو ما تحصلش على كلمة العبور، دونك يلزمه اللي هو يحب يغير، خاطر غير رقم الهاتف نتاعه، دونك هذايا يلزمه يقتني شريحة جديدة باسمه وباسم معناها مربوطة ببطاقة التعريف الوطنية للمترشح، دونك يستنى 24 ساعة وبعد يبعث اس ام اس على 85000 ويحط فيها فيدو بالبي دي اسباس رقم البكالوريا. فما اللي هو ما غيرش رقم الهاتف نتاعه اللي هو اترشح به في البكالوريا وكمان كما ما وصلتوش كلمة العبور، علاش؟ يا يكتب السنتاكس غلطة، معناها في الاس ام اس يكتب يردوا بالهم، دونك يكتبوا صحيح تي دوبل في دي اسباس واحدة ومن بعد رقم له، ما يضيفوا حتى حاجة أخرى. الحاجة الثانية الكونفيغوراسيون تاع التليفون، معناها ساعات فما شكون عنده التليفون نتاعه كونفيغوري على ليني الأولانية مش ليني الثانية اللي هو يقبل منها الاس ام اس وإلا يرسم، يتأكدوا وقت اللي يرسل الاس ام اس اسكو المعنى الاس ام اس خرج ولا من الهاتف نتاعو، حتى اذا كان ما خرجش معناها موش انفوايي فما معناها شاك في الانفوا، دونك ما يجيش راهو معناها كلمه العبور هو يبدا مسجل عام. نطمنوا ان شاء الله قبل انطلاق الدوره ان شاء الله دونك الناس كل تتحصل على كلمه العبور. المنصه بتبقى مفتوحه للي بشي غير، فما شكون يدخل على المنصه وما ينجمش يغير يقول راهي معطيات غير مبرمجه، البيانات غير مبرمجه، راهو هذاك غير معني خاطر هو عنده معناها نمره تليفون اللي
1: من جهته تحدث منير العيادي مدير عام التجديد الجامعي والبحث العلمي عن اختصاصات التكوين الجديدة.
2: المؤسسات الجامعية في القطاع العام وفي القطاع الخاص كانت كلها مدعوة إلى إعادة النظر في كافة العروض التكوين اللي موجودة واللي هي موقعش إعادة النظر فيها منذ سنة 2019. كان فما 1115 مسار موجود أكتوالمون في الجامعات التونسية في القطاع العام، وهذه معناها موقعش نظر فيها منذ أكثر من 6 سنوات. فحضرنا مشاريع وأعددنا المؤسسات باش تقوم بإيداع ملفات الطلبات الجديدة نتاعها في الإجازات من سبتمبر الفارط إلى حدود شهر جانفي فيفري، والأساتذة الكل في مختلف المؤسسات والفرق البيداغوجية خدمت على قدم وساق باش حضروا العروض التكوين نتاعهم هذايا اللي كانت مبنية على معناتها مقاربة جديدة اللي هي يلزم نشوفوا احتياجات سوق الشغل المهن اللي موجودة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، المهن اللي هي عندها علاقة بالتكنولوجيات الحديثة، بالمهن الجديدة اللي هي قاعدة سواء موجودة توا وإلا باش تتوجد في 10 سنوات القادمة. هذايا يتسمى دليل مرجعي للمهن، خدمت عليه المؤسسات وخرجت منه دليل مرجعي للكفاءات، ومن الكفاءات هذوما لي كومبيتونس والمهارات اللي يلزم الطالب يوصل لهم بعد 3 سنوات دراسة في الإجازة. الكومبيتونس هذوما الكفاءات هذوما كانت هي المرجع الأساسي باش العروض التكوين وقع بلورتها وقع إيداعها في الوزارة، وقع إيداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، منهم 576 قطاع خاص والباقي قطاع عام، وقع قبول في الأخر 1191 عرض تكوين في القطاع العام. والقطاع الخاص بنشير عنده معناها طريق آخر لإسناد الرخص.
1: اختتمت اليوم وزارة البيئة اليوم مسار أعداد الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي خلال ندوة وطنية جمعت ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية إلى جانب عدد من الشباب الذين شاركوا في صياغة هذه الاستراتيجية. وفي تصريح لمفادة الجغرافام تحدث وزير البيئة حبيب عبيد على تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي.
3: استراتيجية لتشجيع الشباب في العمل المناخي وأساسا في العمل البيئي نجم نقول، تم معناتها تنظيم ورشات في الأقاليم، كافة الأقاليم استدعينا حاولنا باش نجيبوا الشباب سواء على الانديفيديال ولا يكون في الجمعيات كان شاركوهم. نحب نذكر الشباب في تونس في العمل المناخي معناتها عنده دور كبير وأساسي أولا على الصعيد الوطني، وهذا المجهود مازال لمدة سنوات قاعد يشتغل أساسا في المناطق الغابية، في المناطق المحمية، في المناطق الرطبة، في التغيرات المناخية عنده دور كبير. وثانيا على المستوى الدولي دائما الشباب التونسي أنا أقول دائما يفرحنا وين ما يتكلم شاب تونسي وعلى أي مستوى مش البيئي فقط، في أي واحد دائما يسافيه النار للبلاد متاعنا. وهذا دائما بالنسبة لوزارة البيئة حاولنا منذ تولي المهمة متاعنا باش نعطيه فرصة كبيرة للشباب متاعنا باش ينجم يحكي باش يقدم الاستراتيجية هذه. بون عند الخطوط العريضة هي تم تقديمها أولا في المجال التغيرات المناخية، كذلك بون عطاونا برنامج كامل بالنظرة المهمة للحماية بلادنا التغيرات المناخية، النظرة متاعهم هما للحزام الأخضر، نظن هما الشباب هما اللي مش ينجزوا الحزام الأخضر وبيتش يتواصل متاعهم هما، كيفية حماية الشريط الساحلي وطرق حمايته والآفات، كيفية التصرف في النفايات، كيفية تثمين النفايات، طرق العمل المناخي في المستقبل، شنو برامج الوزارة، شنو التوجهات اللي نجموا نعملوها. وهذا مش يكون لنا حافز، ما قولش حافز، مش يكون لنا هما مساهمين وكذلك مراقبين للعمل متاعهم.
1: من جهتها مديرة وحدة التنسيق في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف عياد أكدت أنه تم إعداد الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
4: الاستراتيجية هذه اعتمدت قاربة شاملة وتشاركية شملت تنظيم سلسلة الورشات الاستشارية في الأقاليم الخمسة البلاد التونسية. علاش قمنا بالاستشارة الجهات؟ خاطر نحب نعزو يعني مشاركة الشباب في الاستراتيجية. حبينا احنا نمشيو لهم في الجهات باش ناخذوا آرائهم، ناخذوا يعني تصوراتهم، بخصوص يعني مجابهة التغيرات المناخية، ويعني وإثر يعني استكمال استشارات الجهوية، تم يعني المصادقة على النسخة النهائية للاستراتيجية، ويعني اليوم شرعت وزارة البيئة بتنظيم هذه الندوة، ندوة اختتام مساء لهذه الاستراتيجية بمشاركة يعني ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، وكذلك جانب مشاركة مجموعة من الشباب اللي هم ساهموا في يعني مراحل إعداد هذه الاستراتيجية. قطع منه هو بلان داكسيون، فيه المبادرات المهمة. يعني في آخر الندوة هذه باش نعلنوا على طلب ترشح يعني لجملة من الشباب باش يشاركوا فيه، باش نختاروا زوز من كل إقليم باش يكونوا يرافقونا في طيلة يعني إعداد السياسات المناخية نتاعنا.
1: تبرز أخبارنا العالمية، أكد وزير الخارجية الأمريكي وجود هجمات على السفن في مضيق هرمز والقيام بالدفاع عن حرية الملاحة، مشيرا إلى العمل على تقييد قدرة إيران على استهداف السفن وتهديد الملاحة، وعلى طهران الالتزام بفتح المضيق وضمان حرية الملاحة. كما أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيزور إيران غدا الخميس، مؤكدا أن مسألة حصر السلاح سيادية ولا تبحث في عواصم أخرى. متابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. عجيل انرجي قدم لكم انفسكم.
5: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: نص النهار و14 دقيقة، مرحبا بكم في أنفو سبور. البداية باش تكون بحدث مهم تنتظر كل البلدان الإفريقية وخاصة الاتحادات الإفريقية من خلال ندوة صحفية مهمة باش تصير اليوم في جوهانسبورغ عاصمة جنوب إفريقيا، انطلاقا ماضي ساعتين بتوقيت تونس. طبعا باش يجري الندوة الصحفية هذه رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي، والانتظارات كبيرة حول الندوة الصحفية هذه لأنه فما برشا مواضيع مهمة تهم العديد من الأندية والمنتخبات. من المنتظر أنه يعلن رسميا أن المنتخبات الإفريقية باش ينزاد العدد نتاعو، أنه يعلن

0: تسويق موجود في سوسة في تربص مغلق ينطلق اليوم تحت إشراف المدرب الجديد للفريق القديم الجديد نبيل كوكي استعداد للموسم الجديد 2026-2027. الشبيبة القيروانية وفي قرار تصعيدي ستلتجأ إلى المحكمة الرياضية التاس بعد سرور قرار لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم واللي رفضت فيه طلبات الشبيبة القيروانية اللي طبعا الشبيبة تطعن في الترتيب النهائي للبطولة وعندها مؤيدات وعندها يعني مؤيدات ثابتة وقوية وذلك علاش قررت أنها تمشي للتاس للدفاع عن حقوق الفريق. أكيد موضوع للمتابعة. في كرة السلة الاتحاد المنسيري أعلن عن تجديد عقد اللاعب بشير بن يحيى لموسم إضافي. للتذكير أن الاتحاد تقريبا حافظ على أبرز الركائز متاعه، كان جدد عقود كل من مختار جيزة، اسكندر بن راشد، أحمد العديمي، حسام المهملي، ودعم صفوفه بلاعب الشبيبة الأمريكي جاكسون جوردن للموسم القادم. ذكر الاتحاد هو بطل الموسم في كرة السلة في الموسم الفارط. إلى لاعبين المحترفين خارج حدود الوطن، لاعب المنتخب الوطني التونسي إلياس العاشوري يبدأ غدوة مباراته الرسمية مع فريق الدنماركي نادي كوبنهاجن من خلال تصفية دوري المؤتمر الأوروبي وضد فريق بوليسيا زيتومير الأوكراني. إلياس العاشوري في الموسم الفارط لعب 37 مقابلة، ساهم في 12 هدف، سجل 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة. كرة اليد تعزيز جديد للترجي من خلال انتداب عزيز الواد لمدة 4 مواسم من قادم من نادي ساقيت الزيت، يشغل خطة منسق لعب. هو الانتداب الثالث للترجي بعد كل من بلال العابد، حسن الجماعي، في انتظار طبعا تصويت لاعب الدائرة عزيز حمودة. تعرفوا اللي لم لعب ذات فهم مع الترجي، ولكن الجامعة يعني عندها قانون جديد أو قرار جديد تمنع انتداب لاعبين من نفس المركز في نفس من يعني لاعبي المنتخب في نفس المركز. دونك موضوع للمتابعة في فيما يخص هذا اللعب. طبعا هذا شنو عندنا في الانفو سبور، كل اخبارنا موجودة على السيت نتاعنا على البال سبور، كذلك على البال جورة فهم. موعدكم ما يجيبش يكون في جورة سبور مدي ساعتين. الى اللقاء. عجل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كونتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، Your Digital Bank.
0: ITIM University. De la connaissance à la compétence.

0: 25 دقيقة على موجة تنامزين ماشيين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة كالعادة في بيي دون لو أصواتكم تفاعلاتكم وكالعادة الريتم اللي رفقوا من ما كنتوا الحقيقة باش نمشيو إلى موضوع مش في بعد على الأكتواليتي بيان سور في علاقة بما يحدث أما خلينا نمشيو شوية للجانب المذيء ومن بعد نشوفوا لي ديغا سويت للانقطاعات في التيار الكهربائي دونك باش نحكيو على المشروع الأول من نوعه في تونس لتربية السلمون دونك باش نحكيو على مشروع كان خدم عليه خونا سليمان الخنيسي بكل حب الفكرة مزيانة دونك خلينا ساعة ناخذ فكرة على البروجي ومن بعد نحكيو على الخسائر الفاتحة اللي يتكبدها صاحب المشروع اليوم نحكيو على تجهيزات نحكيو على نفوق كامل للأسماك دونك سي سليمان صباح النور أهلا وسهلا
1: يا سلام مدام شنحوالك
0: شنحوالك انت والله الحمد لله خلنا نبدأ بالجانب المضيء الساعة
1: وي مدام
0: اللي هو المشروع متاعك يعتبر الأول من نوعه في تونس
1: إيه يستمو إيه؟ هو أول مشروع في تونس دونك حليته المشروع هذا دونك كيف يعني من عائلة يعني نحن نقوله بابا خدم في البحر دونك كانت عندي شغف بالتربية الأسماك وبالحوت في فعامة دونك خرجت البر وقريت المجال هذا في كندا قريت المجال هذا وخدمت في كندا وعملت استاج في أمريكا وعملت استاج في دول عديدة وقلت علاش لا إنه ما نحلش المشروع بتاعي في في في في, في, في البلاد يعني في تونس دونك قلت لازمني نرجع ونحله في تونس وكانت عندي يعني باش نحلو في كندا ديكيا قلت نو نحلو كان في دوت ان شاء الله دونك صارت شويه تعطيلات من الاداره من شنو من هوني مي جي ريزيستي يعني الحمد لله وخذيت الوراق بعد ما يقارب 3 سنوات او 4 سنوات من الانتظار
0: اي 3 سنين واربع سنين تستنى باش تاخذ الموافقه وبعد الحمد لله وقتاش انستاليت البروجي نتاعك فعليا
1: فعليا انستاليته بديت ننستالي فيه عنده ما يقارب عام
0: أنا معناها جديد البروجي
1: جديد
0: يا ربي العمل عليك
1: ديجا معناتها الحوت معناتها جبتها أول ما جبت حوت في شهر مارس اللي فات يعني الحوت هذه اللي ماتت لي توا فهمني عندها توا مرة برسك 4 شهور دونك هو سيستم جديد سيستم حوت جديدة دونك حبيت ندخله للبلاد هوني كمشروع جديد يعني يتمثل في تربية السمك السلمون القزحي في النظام المغلق يعني توتي فيرمي دونك توتي بيان توتي كونترولي دونك كان مشروع يعني يعمل عليه كيف وعمل عليه جو
0: بربي قديش تكلف لك المشروع
1: والله الى حد الان كلف لي المشروع ما يقارب 500,000 دينار
0: يعني نص مليار
1: برسك
0: هذا مشروع انساليتو وين بالضبط
1: انساليتو في اكودا في اكودا ولا سوسه
0: في اكودا فما يد عامله معاك معني وفرت يد
1: عامله معايا يد عامله ومعايا يد عامله في الليل وعندي حارس ومعايا يد عامله في النهار يخدموا معايا دونك على الغالب
0: وفرت مواطن شغل معلي
1: اكيد
0: نكملوا دونك جبت السمكه هذيا حبيت تدخلها للسوق هكا ولا
1: ديجا جبتها من برا يعني سوفرم يعني في سوفرم دي عظام يعني سي ديزو ديزو وعمل صارت الانكيباسيون يعني الحضانه بتاعها في السيت هوني سور بلاس والحمد لله كبرت والحمد لله دونك وصلت يعني في عمر 4 شهور كيكا دونك لغالب ترى الديكا هذا يعني هي صارت الديكا هذا شو اكتسال انه امس يعني كان انقطاع التيار الكهربائي بصفه دائمه يعني بصفه يعني من 9 الصباح حتى 10 من الليل بس يا كودا هوني يعني تلمو انا عندي جروب نخدم فيه يعني تلمو الجروب تضرب لي ويعني وتضرب لي الجروب تضرب لي مع لي ماشين الاخرين
0: داكور
1: دونك يستمو عارف جيستي باش نحافظ على درجه الحراره خاطر الحوته هذه تحب درجه الحراره بارده شويه دونك يستي باش نمشي على اليمين على اليسار الجهات الكل باش نوفر يعني ماشي حاجات تبرد لي الحوته مي على غالب ما نجمتش
0: والله شيء يحزن القلب نتفرجوا في الفيديو والله شيء يحزن معناها انت جبت معناها جبت الحوته هذيا وقعدت تستنى قديش دونك انسريت البروجي عندك عام يعني نورمالمون بروجي بدا يعطي الثمار نتاعو توا يا ربي يعملها ليك.
1: اي بالضبط يعني ان شاء الله بعد شهرين ثلاث شهور نجم نرمو نبيعو يعني عرفت كيفاها دونك على الغالب يعني المشروع حطيت فيها يعني مجهوداتي الكل والله معناتها اغلب وقتي في هناك في المشروع يعني مجهوداتي الكل كي حبيت نكرسهم في المشروع لكن الحمد لله على كل حال يعني صار هذا الديكا هذا على كل حال واحد ديما يطمح ما خير و
0: الحمد لله.
1: مي جست حبيت نعرف علاش هذه الكوبيه هذه 10 سوايع عرفت
0: والله صدقني يا سي سليمان مش كان انت تحب تعرف علاش والله ما عندكمش حتى فكره وخليني نحكي مع المستمعين بكل شفافيه من قبيله بتليفوني ابار نمر الاذاعه بيان سور نكلم في شكون باش يتدخل معانا ونورمالمون خذيت موافقه مبدئيه معناها مع العشرة و30 دقيقه انه اليوم باش يكون فما تدخل ولكن ما راني الا من قبيله نطلب معناها من 11 بوز ل 11 بوز نص نهار ما هز علي حد مالجري نطلب في رقم شخصي معناها وليت نقرق بربي راهو المستمعين يحبوا ياخذوا اجابه يقولوا لي البلاغات اي البلاغات كي تقول لي انت البلاغ راهو اللي باش يقص من اليه راهو على ارض الواقع مش قاعد يقص في الفتره هذيك وتزيدني انت الملاحظه انه يمكن يشمل مناطق اخرى ويتم ارجاع الضوء في دون سابق انذار تيمو لخص لي في جمله وقل لي راهو الضوء باش يقص على تونس الكل وتوكي يرجع وحرام معناها جماعة الكوم يخدموا ونحدوا في الأماكن وهو الضوء تلقاه قاصص مانيش محطوطة أنا في الليستة وروح لداري نلقى الضوء مقصوص يعني أنا اليوم كمواطنة نضم صوتي لصوتك يا سي سليمان ولو أنه أنت تكبت اليوم 500 مليون خسائر متاع بروجي لكن كيفك وكيم المواطنين الكل اللي يسمعوا فينا توا راهو بالحق مانيش فاهمين معناها مانيش فاهمين نحبوا ناخذوا إجابة ونسألوا أسئلة عادية جدا أسئلة سامبل وعادية هل مش نواصلوا في هالاستراتيجية ذي متاع الكوبور متاع الضوء ناس قاعدة تخسر في فلوس معامل قاعدة تسكر ناس قاعدة تتضر قطاع دواجن قاعد يتضر بعد توترى معناها جمعة أخرى والأسعار قاعدش ترتفع اليوم خضرة بالحق معناها ما بالحق ما بعد الانقطاعات هل في نعود نحكيه
1: مفيد ان شاء الله هما معادش تصير الكوبير هذه يعني خطنا اللي صار يعني اللي مات الفرطة يعني صار الكوبير يعني ساعة ساعتين هذا كل كيما لباس تعديناه والحمد لله لباس مي أمس يوم الثلاثاء صارت كوبير طويلة من 9 الصباح حتى 10 الليل يعني فاصون انه مع الطقس السخون انه صعيبه على الاخر ديجا الجروب اللي عندي تضرب لي يعني فاصون انه تضرب لي زاد يعني لي ماشين اللي نخدم بهم في تربيه الاسماك دونك ان شاء الله نقول ان شاء الله خير وان شاء الله يعني كيما اني ضريت تفهم شكون غير الضر اكثر مني زاد ان شاء الله زاد ربي معاهم وإن شاء الله الدولة التونسية إن شاء الله تكون معنا وموها تنظرنا خاطر مثلا كما أني طوال صاحب مشروع جديد عرفت والله مدام سيبت كل شيء في كندا هذيكي قلت نو أنت نعمل مشروع متاعي في البلاد ونوفر مواطن شغل للناس هوني ونكون مواطن فاعل في بلادي لكن الحمد لله على كل حال ان شاء الله البدايه ولكن ننساوها ان شاء الله ولكن
0: ربي يعوض عليك خويا هذاك شنو نقولوا لك دونك بعد انا نشوفه في المشهد الحقيقه من بعد دونك تنجم تدارك امرك و
1: ان شاء الله
0: نجم نشوفوا الحوت هذيا في الاسواق قريبا
1: اكيد ان شاء الله
0: شدت صحيح
1: بقدره ربي يعني مادام سيبت كل شيء في كندا وكنت يعني نخدم في مجال يعني متطور في كندا لكن سيبت كل شيء في كندا قلت لا نجي لتونس نعمل المشروع نتاعي وقلت ربي ان شاء الله نوصلوا ندخلوا وربي سهل ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي سهل وربي يعوض عليك خويا الغالي ان شاء الله كما قلنا فتره محدوده ونتعديوها سلامات وان شاء الله زاده يكون فما هكا شكون يجاوبنا وينورنا ويزينا من البلاغات يعني يزينا من البلاغات تحكيوا معنا خلينا نتناقشوا معنا يزينا من البلاغات خلينا نفهموا شنو صاير استراتيجيه ذي باش تتواصل ولا نتاع الكوبير مازالت عندنا موجه حر اخرى جايه ديبو اود دونك شنو نفهموا امورنا تخلي العباد تعرف روحها وتعرف وين ماشيين. دونك ان شاء الله يكون فما جواب. شكرا لك خونا سليمان الخنيسي صاحب اول مشروع من نوعه في تونس تربيه سلمون، ولو انه خسائر بالجمله انا كنا نحكي، ولكن محليك ختمت بالايجابي وقلت بلادي ومتشبث ببلادي، وهذا هو اللي نحبوه، انه نتشبثوا ببلادنا ونقفوا مع بلادنا، ولكن زادا نحبوا المسؤولين يكونوا مسؤولين ويجاوبونا احنا زادا شنو اللي صاير وين ماشيين، خلينا نفهموا امورنا. شكرا لك سيدي. نص نهار 36 دقيقه برشا عباد يبعثوا لي يقولوا لي راهو خزامه الضوء مقصوص، راهو فما بلايص يعني بالحق دافع قصن ضوء. الله غالب ديجا البلاغاتهم على الصفحه وعلى الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز اللي تعطي بالديتاي معناها البلايص، وتقول لنا شنو البلايص اللي باش يقص فيها الضوء وشنو البلايص اللي باش تلحق بعدها لقصن الضوء. يلا موزيكا ونرجو نكمل معكم بقيه فقراتنا.

0: نهار 52 دقيقة على مجهدنا مثلنا موصلين معكم فيما تبقى من الوقت بالبلاغات اللي جينا من ولاية المناسير وتفاصيل تتسويت.
1: تسمع بيدولو مع عيبا نسي على جوهر اف ام موجة.
0: ولازمنا في دون لو الحقيقة وبحر وأجواء ما خلينا نمشيو للبلاغ العاجل والتحذيري من ولاية المنستير إلى كافة المواطنين والمتسكنين واللي فيهم زادة توصيات الحقيقة في علاقة بما يحدث دونك استجابة للظروف المناخية الاستثنائية وموجة الحرارة الشديدة ريح الشيلي اللي تشهدها الجهة وتبقى لآخر تحينات المعهد الوطني لرصد الجوي. أصدر السيد عيسى موسى ولي المنستير بلاغ رسمي يدعو فيه عموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بالتوصيات التالية لحماية أنفسهم وعائلتهم إليتهم. وظن أنه توصية ذي تمشي على تونس الكل. دونك نحكيه على تجنب أشعة الشمس، الامتناع تماما عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة إلا للضرورة القصوى، شرب المياه، الإكثار من شرب المياه وتفادي المجهود البدني الشاق للفترات الأكثر حرارة، حماية الفئات الهشة، الحرص الكامل على حماية الأطفال كبار السن فاقدي سند، تكثيف الرعاية اللاصقة بأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة، تجنب إشعال النيران أو حرق الفضلات كليا لحماية الغابات المزارع المنشآت من خطر الحرائق، ترشيد الاستهلاك وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة ومياه الشرب لضمان ديمومتها وتفادي الانقطاعات، دعوة المصطفين ومرتدي الشواطئ لتجنب السباحة في أوقات الذروة والالتزام التام بتوصيات السلامة. كما أعلنت الولاية عن رفع درجة التأهب بكافة المؤسسات الصحية وأقسام الاستعجال لوحدات الإسعاف والحماية المدنية لمواجهة أي طارئ في حالة وجود أي حالة حرجة تتطلب التدخل. دونك يرجى الإبلاغ الفوري للجهات المختصة وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. دونك كما قلنا بلاغ مازالت كيف أصدرته دونك ولاية المنستير لكافة المواطنين والمتساكنين، وكما قلنا التوصيات تنطبق على تونس الكل وإن شاء الله ربي يبقى علينا الستر. دونك ردوا بيكم على رواحكم إن شاء الله فترة وتتعدى نسائم اللي تنعش هكا الروح إن شاء الله توصلنا العشية. دونك نستناو في الفرج من عند ربي وإنه الطقس يتنفس وإنه ترجع الأجواء صيفية عادية جدا بعد موجة الحر ذي اللي طولت شوية وتزامن معها الانقطاع للتيار الكهربائي. خليكم معنا، احنا مازلت برامجنا متواصلة. نسلموا على الكيب الكل، نسلموا على جيجي جهر حمى في الإخراج، تحيتنا الياسمين في ديجيتال أمنت لكم للايف متاعنا، جمال بوقديد في التنسيق العام، وكنت معكم هبة الوصيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. خلي لي هابي، علاش مش هابي؟ مناش هابي، احنا مناش هابي بيه، حط لنا هابي ولا حسام حسني ميساج حسام حسني. يلا انا اقول لكم أدمات. تشاو تشاو باي باي.

0: كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: آخر الأخبار.

0: بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أنهى أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وأطراف أخرى معاضدة لجهودهم ليلة أمس وصباح هذا اليوم الأربعاء سيطرت على حرائق مختلفة جدت بعدد من مناطق ولاية جندوبة وفقا لما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والتنظيم النجدة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. من بين الحرائق التي تم تسيطر عليها والتي وصفها عدد من المتضررين بالخطيرة حريق البراهمية بعمادة قلوب الثيران الشمالية من معتمدية فرنانا والذي خلف أضرارا متفاوتة طالت عددا من المساكن الأشجار الغابية المثمرة وكميات هامة من العلف الجاف المخزن بمحيط المنازل وكميات أخرى من الحطب وحظائر الحيوانات وسياجات معدة من الخشب وأسوار من التين الشوكية. أيضا أنهت الحماية المدنية سيطرة على حريق جد مساء يوم أمس بمنطقة عين الصبح بمعتمدية تبرقة وآخر بغابة عين الزانة بمعتمدية عين دراهم وحريق رابع بمنطقة البرانسية بمعتمدية غار الدماء وحريقين جدا بمحيط معتمدية بوسالم، فيما يواصل أعضاء اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث ببوسالم مراقبة تطورات الحريق الذي جد بمصب الفضلات المعد لمتساكني معتمدية بوسالم وبلطة بعوان، كما تقوم مصالح التجهيز والإسكان بتهيئة وفتح مسالك غابية كشكل وقائي من مخاطر الحرائق المحتملة. عقدت اليوم بمقر ولاية سوسة جلسة عمل للاطلاع على تجربة بلدية حمام سوسة في الاستفادة من رفع فواضل الهدم والبناء وفق تصريح وسيم جريم كاتب عام بلدية حمام سوسة لشيراز تزركي.
2: جابة بلدية حمام سوسة تتمثل في إنشاء مجمع لتجميع هذه النفايات بالقرب من المواطن، هذا لتفادي يعني أنه الشاحنات تقوم بإلقاء النفايات المتأتية من فواضل البناء تقوم بالإلقاء متاعها يعني في الأراضي البيضاء وسط المدينة. قامت بلدية حمام سوسة بإنشاء المركز هذا للتجميع في وسط حمام سوسة قريب من المواطن. هي كيفاش تتم العملية؟ أصحاب الشاحنات هذوما يقصوا وصل ده يعني مصالح البلدية ومن بعد يستضروا بالوصل هذايا باب متاع المجمع ويقوموا بإلقاء الفضلات هذية، من ثم تقوم بلدية بنقلها أو تعيين مقاول بنقلها. والحقيقة احنا عملنا معادلة شفنا قداش التكلفة متاع النقل والتكلفة يعني متاع الرفع متاع النفايات هذية وقمنا بإعداد جدول حسب الأداءات هذية. والحقيقة قلنا روحنا برسك قد وهذا يولي مربوح للبلدية كل كميون وقداش معنا، فما كميون يخلص 20 دينار، فما كميون يخلص 50 دينار، فما 70 دينار، كل انتي والحمولة متاع الكاميون معنا عنا جدول حتى شكل قرية تخلص زادة، فما جدول كامل كل كاميون قداش يخلص. والحقيقة كعملنا المعادلة هذه لقينا روحنا أول حاجة ربحنا يعني ما عادش عنا فواضل بناء في وسط المدينة نقصت بصفة غريبة. ثاني حاجة ولات فما كنا احنا قبل نتنقلوا الأراضي هذه القيوفاها ونصرفوا مزوت وأعوان ولموها على حساب البلدية، تو ولات تتحط عنا غديكة وندخلوا الفوس والتكلفة تجي بلاس قد ونربحوا المزوت ونربحوا الوقت والأعوان.
1: شجبت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مجددا ونبهت إلى تعرضها إلى سرقات متكررة للأسلاك النحاسية وعمليات تخريب لتجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها في أكثر من موقع. تعود هذه الاعتداءات بحسب إحصاءات الشركة إلى أيام 12 و14 و18 ماي و5 جوان و6 و18 جويلية، وتسببت هذه الاعتداءات في تعطل عدد من الحواجز الآلية بكل من تقاطع جامع الشفاء ببن عروس، تقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة، تقاطع سوق الجملة ببير القصعة، وتقاطع الأنابيب قرب مركز الحماية المدنية ببن عروس، وتقاطعي محطة نعسان. وأفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ صادر عنها اليوم بأنها قامت بتحرير محاضر قانونية وتقديم شكايات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، كما سخرت فرقها الفنية للتدخل متى توفرت الإمكانيات وأطلقت إجراءات طلب عروض لإصلاح تجهيزات هذه التقاطعات المعتدى عليه. دوليا نقلت وكالة رويترز عن رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي أندرميت جيل قوله إن تصاعد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وأسعار الفائدة، مما ينذر بانخفاض النمو العالمي إلى مستوى 1.3% بعدما كان 2.9% العام الماضي. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف اليوم قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل

0: في الأردن، وذلك بعد ساعات من اعتراض الدفاعات الجوية الأردنية لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من إيران. جز إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

الاثنين والخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تحياتي لربعة 22 جويلية 2026، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المحقق بلوس، وهذا موعدنا اليومي من ماضي ساعة الماضي ساعتين على جوهرة FM، موعد القضايا والقصص اللي تهزنا لواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، وطارق ريابي في التسجيل والميكساج. بعد شوية نشوفوا قضيتنا العالمية، لنا بلاد باش تهزنا وشنو باش تحكي لنا، لكن البداية مع قصة وقضية عربية. متابعة طيبة للجميع. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم بشتزنا للجزائر وتحديدا لمدينة سكيكدا. غادي تعيش عائلة تتكون ما شاء الله من 9 أفراد في وسط حي شعبي. كريم هو رب العائلة، يخدم دهن ومرات يخدم في المرمى، فماش ما يحصل بزيد مصروف. كريم في العادة يروح مخر للدار، يروح تعب مزوز خدم، لكن أول ما يوصل للدار ويشوف صغيرات واللي معناتها عدى نهار كامل بعيد عليهم ينسى التعب. الحياة كانت ماشية بشكل طبيعي في العائلة حتى نهار 21 أكتوبر 2009، مع الفجر تقريبا، فما شاب يعيش في نفس العمارة اللي تعيش فيها عائلة كريم خرج مش يخدم على بكري على روحه. وهنا كانت الصدمة، وقت اللي شاف جاره كريم طايح مرمي في مدخل العمارة. بدأ يسيح ويعيط ويقيم فيه: يا كريم يا كريم. ومن بعد بدأ يسيح بعلى صوت ويجري ولي يجري ولي يتلموا على صوت الصياح والجيران ويتصلوا بالوقت بالشرطة. أول ما وصلوا أفراد الشرطة مع الإسعاف سيتم الإعلان رسمياً على وفاة كريم، بعد ما تأكدوا في الأول أنه هالجثة هذه ترجع لجارهم كريم اللي عمره 45 سنة ويسكن في العمارة، نفس العمارة اللي تلقى فيها مقتول. الخبر كان صادم لعائلته الجيران، والناس مش فاهمة شنو ينجم يكون صار له. تم تطويق مسرح الجريمة وانطلق المحققين في المعاينات الأولية. أول حاجة لاحظوها هي وضعية الجثة، كانت محطوطة بشكل يوحي أنها تحركت، أنه السيد ما ماتش ما تقتلش هنا. تم تحريك هذه الجثة ونقلها من مكان لآخر. المكان الرئيسي لمسرح الجريمة ما هوش هذاك. الحاجة اللي أكدها زادة وضعية مثلا صبات الضحية كريم، هو حفيان وصباته محطوط حطان بجنبه، كان واحد جاي هز الصبات وحط وكب حذيه. في المعاينات الأولية للجثة تم العثور على آثار حول الرقبة متاع كريم، آثار حول فمه ويديه، كأنه كان مربوط من يديه داير وسقيه، بل ينجم يكون تعرض للخنق والضرب ومن بعد القتل، بل الجاني ربما كركر جثة كريم وحركها من بلاصتها باش يحطها في مدخل العمارة. كلها فرضيات ممكنة. بعثت جثة كريم للطب الشرعي وانطلق التحقيق في هذه القضية. أول حاجة عملوها المحققين بالطبيعة هي استجواب الناس المحيطة به، يعرفوه من قريب أو بعيد، عائلته ومرته أصحابه أولاده. اللي فهموه المحققين أنه كريم هذا رجل بسيط حسب أولاد حومته والجيران، هو إنسان طيب محبوب من الناس اللي يتعامل معاهم، رغم لي كما قلت لكم الأول ظروفه المادية على قدها، ما هو كان يعاون في كل مرة باليقدر بالفلوس ولا بالجهد وقت اللي يلقى مستحق. هو رجل عصامي، يعني يخدم على 7 صغار ليل مع نهار أكثر من خدمة باش يوفر لهم اللازم الكل. مش أكدوا زادة أنه كريم ما عندوش خلافات تذكر مع أي شخص من جيرانه ولا من أصحابه. سألوا المحققين زادة زملائه في الخدمة كيف باش يأكدوا لهم أنه كريم دوب روح وما صاروش معاه مشاكل مع خدامة أخرين. الجميع يأكد أنه كريم يجي يخدم على روحه في المرمى وإلا في الدهينة، يعمل سوايع زايدة يروح، ومن خلال الاستجواب باش يفهموا أنه كريم قبل ما يتم العثور على جثته تغيب على الخدمة، غيب 3 أيام من غير ما يعلم أي حد فيهم. كانوا يتصوروا أنه مريض إلى أن تفاجئوا أنه مقتول. في استجواب مرته وأولاده باش يأكدوا للمحققين أنه في فترة 3 أيام كريم كان يخرج يمشي الصباح بكري بصفة عادية ويروح في الليل بشكل طبيعي. بالنسبة لهم كان يخدم كيما كل نهار. قالت مرته كان يبطى برشا، وكيف تسألوا عليش بتاع يقول لها فما بزيد خدمة النهارات. وين عنده يمشي الراجل إذا زملائه يأكدوا أنه ما يجيش يخدم، ومرته وأولاده يأكدوا اللي هو كل يوم يخرج من الدار في نفس الوقت على أساس ماشي يخدم؟ شنو زعم السر اللي مخبيه كريم؟ في الأثناء تقرير الطب الشرعي الأولي صدر، والغريب أنه أكد اللي الوفاة ماهيش حديث. الوفاة عندها أكثر من 3 أيام على تاريخ العثور على الجثة. أكد زيادة تقرير الطب الشرعي العثور على مخدر وعلى سائل حمضي أسيد في معدة كريم. أما عن سبب الوفاة فأكد التقرير أنه الخنق. فهموا المحققين من خلال استجواب إخوة كريم أنه ليندا اللي هي زوجته

على تليفون كريم، أكدت الاختبارات أنه كريم لم يغادر الحومة اللي يعيش فيها من 3 أيام قبل العثور على جثته. معطيات خلت المحققين يقروا تفتيش داره وبحثاً عن أي مؤشر على ساره. وفي الدار سيتم العثور على دليل مهم، حرابش تلقاهم مخبين في الكوجين. بعد التحليل ثبت أن هذه الحبوب اللي تلقات في دار كريم هي نفسها اللي وقع تخدير بها. باش يتأكدوا من شكوكهم قروا المحققين استجواب بنت كريم الكبيرة، بني عمرها 19 سنة وقتها. ما المرة هذه حبوا يستجوبوها بعيد على ليندا أمها. من أول ما بدأوا التحقيق معاها كانت خايفة، كأنها فما حاجة تحب تقولها ومش منجمة، كأنها مخبية حاجة. حاولوا المحققين يطمنوها شيء، ولاو استعملوا تقنية أخرى، تقنية الخدعة. خدعة بسيطة، قالوا لها أن رانا نعرف كل شيء، أراي أمك ليندا قاتلنا كل شيء، أما نحب نسمع منك أنت الحكاية باش من بعد ما تلقاش روحك في سين وجيم. وفجأة انهارت البنية وبدأت تتكلم وقلت لهم أمي كما قلت لكم هي اللي قتلت. في الوقت سيتم إلقاء القبض على ليندا زوجة كريم وينطلق التحقيق معها. ليندا بهتت وأنكرت كل التهم اللي توجهت لها، لكن بعد ما المحققين واجهوها بالأدلة، بالحرابش، بالتليفون اللي ما تحركش من الدار، باعتراف بنتها، قررت تتكلم. ليندا قالت للمحققين صحيح أنا اللي قتلت كريم، لكن هو السبب، عمره ما حسسني أني عايشة مع راجل، ديما غايب على الدار، المصروف ما فماش، مخليني واحلة في تربية 7 صغار وحدي، يخرج في الفجر يروح آخر الليل، ما يعرفش أولاده شنية كلاه وين مشى وقتاش يروحوا. من الأخر سيد المحقق كيف وجوده كيف بلاش. في المقابل شهادة عائلة كريم المسكين كانت من نوع آخر، قالوا صحيح يغيب على الدار باش ينجم يوفر قوت 7 صغار، يخدم في 2 خدم وأكثر. وهذا الكل مش عاجب ليندا اللي نرفزها أكثر أنه هي كانت مسيطرة على أولادها والصعيبة معاهم بشكل كبير، كانت تضربهم ضرب وحشي وكيف ما يسمعوش كلامها، ومرات توصل تضربهم ضرب مخطر توصل تحرقهم، بل مرات تطردهم الدار كيبوهم يبيتوا لبرا. بنتها الكبيرة خلي عاد كي تعمل حاجة هكا ولا هكا وتغلط في حاجة في الكوجينة تحلل ايدها بالسكينة. عنف لفظي، عنف جسدي كانت تمارس فيه على صغارها، خلى كريم ما يسكتش على تصرفاتها، وكيف يروح كان يلومها ويدافع على صغار ويقف معاهم. وقتها المشكلة تولي معاه هو، من كلمة لكلمة اطردوا هو زادة من الدار ويبيت البر. أخوته قالوا أنهم حاولوا معاه، حاولوا يقنعوه باش يطلق مرته لأنه ما عادش فما دواء، لكنه رفض كريم موضوع الطلاق خوفا على الصغار كي باش يطلق ليندا وتبقى تعيش معاهم وحدها، قال باش تعذبهم أكثر فأكثر. المشاكل اليومية هذه خلت ليندا تنقم على كريم، وبدأت شوية شوية على ما يبدو فكرة التخلص منه. حتى نهار 17 أكتوبر 2009 قررت ليندا تنفذ

0: خطتها. الحق مانيش عارفين بخلاف النقمة ليش، لا عنده فلوس، لا عنده ورث، لا عنده تر فر، وكيف تقضي عليه، شنو مصيرك؟ القصة مبهمة. مشيت للفارماسي صيدلي، خذيت مخدر وروحت للدار، حضرت الفطور كسكسي، خليت صحن من وكسكسي خطري موت عليها كريم، خليت له صحاين كسكسي، وهرست شوية من الحرابش المخدرة حطتهم في كيس البن. أول ما دخل سي كريم للدار أعطت البنتها باش تعطي البوها يتعشى. تعشى كريم الكسكسي وضرب البن، وبعد مشيت وضى ودخل باش يصلي. هو واقف على السجادة وبدا مخدر يعطي مفعول وترهوش. هي تعس عليه ليندا من بعيد، أول ما شافت وترهوج دخلت له للبيت وضربته على راسه وبعصا وهو على سجادة الصلاة. طاح ما في عينه بلة، عيطت البنتها الكبيرة وولدها وطلبت منهم من غير ما يقولوا حتى كلمة يعاونوها باش يكتفوا بوهم، بحكم قتلك الصغار عايشين في نظام رعب يخافوا منها. بالوقت كتفوه من يديه وساقيه. دخلت الوحدة من البيوت في الدار وسينطلق هناك تعذيبه. في الأول ما كانتش على ما يبدو عارفة كيفاش باش تقتله، هذاك علاش خليته في البيت مربوط 3 أيام كل مرة تضربه، وباش ما يتسمعش حس صياحه كانت تعلي في الموسيقى اللي يسمعوا فيها الجيران. في الأثناء تشربوا الأسيد والجافيل عنوة. كانت كل ما تخرج من الدار هي المناسبة الوحيدة باش أولاده يدخلوله ويعطيه حاجة يأكلها. ما نجموش يفكوه على ما يبدو. هنا زادة نقطة استفهام كبيرة، دور الصغار مش صغار برش من عمرها 19 سنة في عدم القدرة على فكه وهو كان مربوط في الدار، هذا ما عناش عليها معطيات. حتى النهار الأخير دخلت ليندا للبيت معها ساشي، لفتها على رقبته وخنقته حتى تأكدت أنه تقطع عليه نفس. سكرت البيت وخرجت، مشيت لدار بوها. من بعد رجعت للدار عيطت البنتها وولدها أكبر أولادها وطلبت منهم من غير ما يحلوا الضوء يدخلوا البيت يمشيوا يتفقدوه، مسوه شوفوه مات ولا مازال يتنفس. دخلوا الزوز وتأكدوا أن بوهم مات، ما تحركش، درجة حرارة جسمه باردة. وقتها قلت لهم خليوها في البيت حتى نشوف له حل الكاز كيفاش باش نتخلص منه. عملية مش تقعد نهارين من بعد تعاود تطلب من أولادها يخرجوا الجثة من الدار ويلوحوها في الشارع. أما ردوا بالكم أول ما تفرغ الحومة في الليل، الأولاد كانوا خايفين ياسر لدرجة أنهم بعد ما هزوا الجثة متعبوهم وهبطوها في الدروج لوحوها في مدخل العمارة وفر رجعوا للدار. بعد اعترافات ليندا سيتم الحكم عليها بالسجن المؤبد، أما بنتها وولدها فتم الحكم عليهم بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة والتستر على الجريمة. علاش؟ صار اللي صار. ما زالت الحكاية فيها الكثير من الغموض. هل النقمة فقط على زوجها اللي ماهوش حاضر معاها في تربية صغارها تنجم توصل بها لقرار قتله؟ هذا المعلن رسميا، لكن أنا بيدي كيفك تبدور لي فما حاجة في الموضوع غير معروف. لكن على كل حال اللي قلت لك من الأول أنه الكل واحد عنده نصيب من اسمه. ليندا منعرفش كان تعرفوا المعنى نتاعها في اللغة العربية. ليندا هو الحاجة الجميلة، الحاجة الرقيقة. لكن في حلقتنا لليوم لم يكن لليندا أي نصيب من اسمها.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي. مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس على جوهرة FM حتى الماضي ساعتين. كل القضايا والقصص اللي نقترح عليكم نجموا تعاودوا تسمعوها وإلا تتفرجوا فيها صوتا وصورة على قناتي على اليوتيوب. بعد قضيتنا الأولى إذن ما نطولش عليكم أكثر ونهزكم لثاني القصص اللي نقترح عليكم اليوم. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. قضيتنا لليوم إذن تبدأ من فرنسا، ضواحي باريس، تحديدا مدينة بوندي تبدأ القصة متاعنا لليوم. في هذه المدينة تعيش ويعيش المنور الطويل 66 سنة مع زوجته نادية الطويل 53 سنة. كوب العرس من عام 1981 بعد فترة تعارف قصيرة، وزواجهم تواصل طول أكثر من 30 سنة باش يجيبوا فيهم زوز ولاد وبني. العائلة من أصول مغربية الاثنين معروفين ببساطتهم، علاقتهم الطيبة مع جيرانهم والناس اللي في المنطقة اللي يسكنوا فيها. المنور متقاعد كان معروف عليها أنه رجل اجتماعي، ضحاك، فدلاك، محبوب بين أهالي الحي متاعه، وزاد مغروم بروحه وبدنه، سبورتيف وما يظهرش عليها العمر. أما نادية مرته فكانت مازالت تخدم كاسيير في واحدة من المراكز التجارية في الجهة. امرأة تحب رجلها وصغارها وتضحي على خاطرهم برشا. خدمتها كانت تفرض عليها أنها تقوم الصباح بكري وتشد الثنية مع الخمسة متاع الصباح لمحطة الترام. هذا باش يكون الروتين اليومي متاع نادية سنوات، حتى نهار 30 ديسمبر 2012، نهار باش يكون مش كيما باقي ليامات نادية وعائلتها. الحال شتاء، الشمس مازالت ما طلعتش، ونادية تقصد ربي لخدمتها، وهي ماشية في ثنيتها لمحطة التران تحس انه فما شكون وراها يتبع فيها. تزرب في خطوتها ومن بعد تتلفت، لكن على تلفتتها باش تجيها ضربة بآلة حادة على راسها. الأولى، الثانية، الثالثة، المعتدي باش يخليها غارقة في دمها، يهزلها ساكها ويهرب. واحد من المتساكنين القراب من محطة التراب باش يسمع صوت السياحة يخرج يجري باش يتفاجئ بالمشهد اللي راه. الدمومات، وجه منفوخ ومشوه، باش يطلب الشرطة والإسعاف اللي باش يجيو يهزوها للسبيطار، وتبدأ التحريات في ملابسات الحادث اللي على ما يبدو أنه بركاج، بما أنه دبش الضحية تسرق حتى هويتها في الوقت ذاك مش معروفة لدى الأمن. سرعان ما أعوان الأمن باش يعتبروا أنه الاعتداء اللي تعرضت له نادية هو في الحقيقة محاولة قتل مش سرقة، بما أنهم لقاوا أن نادية متعرضة للعنف كبير خاصة على مستوى رأسها ووجهها. الشيء اللي خلي فرضية أنه المعتدي كانت عنده نية القتل مطروحة بدرجة كبيرة. وهنا القضية باش تاخو مسار جديد، ليس مسار البراكاج السرقة وإنما مسار التخطيط للقتل. نادية ما ماتتش لكنها كانت في غيبوبة، والمحققين ما نجموش يستجوبوها ولا يعرفوا لا هويتها، بما أنه قتلك ساكها مسروق. لكن هل الغموض حول الهوية مش يتوضح في ساعة بعد ما لقاو الأطباء في حوايجها تيكية تاع مغازة عليها الاسم واللقب والعنوان؟ إذن الوجهة مش تكون منزل العائلة باش يخبروهم باللي صار لنادية وياخذوا جملة من معطيات اللي ربما تعاونهم الوصول للمعتدي. المنور كيف سمع الاخبار باش يتفاجئ باللي صار لمرته ويتصدم، وهكا كان يتحدث مع الامن يقول لهم راني قلت لها، راني كنت نعرف باش يصير لها هكا. محقين هداوه واستفسروه شنو يقصد من كلامه يعرف وقال لها. المنور باش يقول لهم انه مرته سبق وانها تعرضت لبراكاج من عصابه هجمت عليها باش تسرقها ومنعت منهم باعجوبه، وقال كنت نحذر فيها انه ترد بالها على روحها لا يعاود يصير لها براكاج مره اخرى. في اطار تحرياتها الشرطه باش تكتشف انه ناديه فعلا سبق وأنها تعرضت لبراكاج والاعتداء بالعنف من قبل واحد اسمه داميا مواليد 97 عمره 15 سنة وقتها، وهو ولدها الوليد الصغير اللي كان مدمن مخدرات وكان يتعارك معاها على أمور فلوس وسبق وعنفها. هذاك علاش باش يتسجل لدى الشرطة كمشتبه به رئيسي وتنطلق الأبحاث عليه. في الوقت اللي كانوا المحققين يستناو في الاكتيفاسيون متاع الكارتة البنكية متاع نادية ولا يتحل شي تليفونها اللي كان مسكر، ولدها الصغير ابن داميا كان نهار الحادث في واحد من مراكز التأهيل محكوم عليه بسبب سلوكه اللي يعتبر عنيف وحاد ومعروف بعدوانيته. كيف ثبتوا الأمنيين أكدوا أنه خرج من المركز 10 متاع الليل، يعني نجم يكون هو اللي ارتكب جريمته في الصباح في حق أمه. شكوك الأمنيين قوات إذن حول الابن اللي كانت عنده سابقة في تعنيف أمه، لكن باستجواب أصحاب داميا باش يقولوا أنه عدى معاهم الليل. لهنا باش يتم استبعاد فرضية تورطه، خاصة كيف باش يتأكدوا الأمنيين من واحدة من كاميرات المراقبة اللي في النهج اللي صارت فيه الحادث. النهج مسرح الجريمة واللي رجعت له الشرطة وحقت فيه مع عدد من الجيران في كاميرا مراقبة كانت تصويرتها الحقيقة مش واضحة مليح، لكنها باش توري نادية متعدية مع 4:47 دقيقة. بعد 5 دقائق فما راجل على بسكليت يتبع فيها، لكن الشرطة باش تتأكد أنه الشخص اللي في الكاميرا ما ينجمش يكون ولد نادية الصغير المشتبه فيه. بالتالي باش يرجعوا المحققين للنقطة الصفر في أبحاثهم. بعد الابن الصغير الشكوك باش تحوم حول الزوج المنور وباش تنطلق الأبحاث في شأنه. قول انت علاش شكوا فيه الراجل؟ شنو علاقته بالموضوع؟ ما وبسبب ماضيه المسود وتاريخه الإجرامي. الزوج كانت عنده سوابق إجرامية من قرابة 30 سنة، الشيء اللي خلى الأمنيين يعتبروه مشتبه فيه محتمل بالاعتداء على مرته. هل نجم يكون فعلا عنده يد في الجريمة أم أنها فرضية مستبعدة، خاصة وأنهم توا عشرة 30 سنة وعندهم 3 صغار؟ وعليش بش يقوم بالاعتداء على مرته؟ البحث متواصل وأخيرا نادية بش تفيق من غيبوبتها. وقت اللي فاقت بحذاها ولدها الكبير فابيان هو الوحيد اللي كان بحذاها باش تقول له انه اللي عمل فيها هكا ويسال شكون هكا شكون يعمل فيك شكون كذا، قتلوا سريلانكا سريلانكا وتعاود قالت سريلانكا وعاودت فقدت الوعي ورجعت للغيبوبه من اول وجديد. المعلومه باش يقولها فابيان للشرطة والشرطة باش تنطلق في التحقيق مع أصحاب سوابق من سريلانكا يعيشوا في نفس المنطقة، وباش تبدأ التحريات معاهم ومقارنة صورهم بالصورة التقريبية اللي متاع الشخص اللي ظهر في كاميرا المراقبة، لكن نفع الله ما فما حتى نتيجة. مرة أخرى عودت القضية لنقطة الصفر، هو في الحقيقة مش ياسر نقطة الصفر، صفر غير ربع، خاطرهم قدموا شوية في ثنية متاع المنور الزوج. ثنية ترجع بينا لعام 1981 المنور قبل ما يتعرف على نادية كان يسكن مع شخص اسمه جون. ركز معي شوية باش تفهم الهدرة. جون كان شاذ جنسي أو مثلي أو يعاني من اضطراب هوية، كل واحد كيفاش يسميه. في الوقت هذاك كان جون في مرحلة يقولوها مرحلة تحول جنسي من راجل لمرأة. المنور كان على علاقة بيه ولا بيها ويعيش معاه ولا معاها في نفس الدار، أما جون هو اللي كان قايم بالمصروف الكل. علاقتهم كانت باهية لين نهار اللي باش يتفقد جون من الدار. وقتها منور عمره 27 سنة باش يتعرف على نادية بنت 18 سنة، وفي فترة قصيرة باش يعرسوا. بعد 3 شهور من العرس المنور باش يسمع بخبر العثور على صديق جون المختفي من مدة، لكن اللي باش تسمعوه بشع جدا. جون باش يتم العثور عليه جثة أو بقايا جثة. الرأس في بلاصة، بقية الجسم في بلاصة أخرى. تهمة الجريمة ستتوجه المنور بما أنه كان شريكه في السكن، آخر واحد شافه. بالتحري معاه باش ينكر تهمة قتل جون، بل نادية مرته كانت في صفه وقالت للشرطة أنه مستحيل رجلها يكون هو اللي عمل الهكة في السيد هذا. لكن التهمة سيتم إثباتها على المنور وبشي تحكم بعشرين سنة سجن. باهي يعديشي منهم 13 هاي ويخرج حسن سلوك والحط من العقاب وكذا، ويكمل حياته مع زوجته وأولاده 3. بعد خروجه بشي يولي يلعب في القمار. في 2005 باش يربح برشا فلوس، باش يشري دار، باش يهز عائلته ويسافروا لبرشا بلدان، يتفرهدوا ويشيخوا، يفتقوا مواهبهم ويدقدقوا الفليسات. هالفرحة مش باش تكمل. المنور دوب ما يفاولوا فلوسه باش يدخل في صراع وخلافات مع مرته نادية اللي كانت هي اللي تخدم ومتكفلة بمصاريف العائلة، وهو ولا قاعد في الدار على أساس انتريتي. خلافات وصلت في وقت من الأوقات لاعتدال منور بالعنف على زوجته قدام عينين صغارهم. نادية اللي بش تزيد تكتشف خيانة المنور لها وتطلب الطلاق، لكن المنور مش بش يوافق ومش بش يتقبل فكرة الانفصال بما أنه بش يخسر وقتها اللي بقاله قاتلوا الدار. أيام وأشهر والمنور ينتظر في لحظة اختفاء مرته. هذا يكتشفوه المحققين في 2012 بعد ما تعرضت نادية لمحاولة القتل من خلال تليفون المنور. اتضح أنه كان عنده ميولات لعالم السحر والشعوذة، وعنده اتصال يومي بواحدة من المشعوذات اسمها بريجيت. بريجيت باش يستدعاوها الأمنيين باش تعلمهم أنه صحيح المنور كليو عندها صحيح من مدة، أما كان ديما عنده سؤال واحد قالت هذاك يطلبني عليه ليل ونهار. شنو السؤال يا بريجيت؟ ديما يقول لي وقته مرتي باش تموت، باش تموت مقتولة ولا باش تموت بالكونسير؟ بريجيت كانت تجاوب وتقول له اللي نشوف فيها انه مرتك مش باش تموت توا، عمرها طويل. عاد هو كان يجن جنونه ويطلب منها تزيد تشوف مليح. نهار الحادثة المنور كان عنده اتصال ببريجيت 6 تاع الصباح، والموضوع نفسه سألها يا بريجيت شفت شي عندك وقتاش مرتي تموت؟ بعد هالمعطيات داهمت الشرطة منزل منور، أما ما هي مش تلقى حتى دليل على إدانته إلا بسكليت. لكن ما نجموش يقارنوها مع البسكليت اللي ظهرت في الفيديو، على خاطر الفيديو ما كانتش واضحة فيه البسكليت جملة. أوراق الحظ ستسقط المرة هذه على المنور، الشيطان في ثوب الملاك صاحب التاريخ الإجرامي، وبش توجه له رسميا تهمة محاولة قتل زوجته نادية. علاش؟ خاطر بنته توجهت لمركز الشرطة وحكت لهم أن أبوها كان ديما يهدد في أمها بالقتل. كيف وراوها الفيديو أكدت لهم أنه فعلاً البسكليت هذيك متعبوها، وأنه الفيستا اللي لابسها السيد اللي على البسكليت متعبوها فيستا اللي بش يلقاوها في الدار. بعد 3 أيام من شهادة البنت، نادية تفيق من غيبوبتها وبش تأكد فعلاً أنه زوجها المنور هو اللي خلط عليها نهارتها وضربها على راسها بآلة حادة. حاولت تهرب، خلطت عليها وزاد ضربها مرة أخرى لين فقدت الوعي وهرب. وقت اللي شاف الناس بدأت تقرب بحذاهم خليها في دمها، وكان متوقع أنها ماتت. كيف سألوها المحقين علاش ما أحكيتش هالكلام من الأول كي قمت في الغيبوبة وقلت لنا أدرى شكون بلاده؟ قلت لهم أنها ما كانتش واعية، وهذا أكدوه الأطباء اللي قالوا أنه في المرة الأولى ما زالت فاقدة للوعي، كانت في نوع من حالات الهذيان اللي خليها تقول أي كلمة جات على مخها. المنور سينكر كل التهم اللي توجهت له، لكن في 2016 المحكمة ستصدر حكم ب30 سنة سجن ضده، حكم باش يستينفوا المنور ليصبح حكم الاستئناف السجن المؤبد من أجل محاولة قتل زوجته.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا تنجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.
1: المحقق بلس، محقق بلس.

0: كرنفال أو السوق الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أو السوق فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أو السوق، 24 جويلية كرنفال أو السوق، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أو السوق الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أو السوق فن وتراث. أو السوق بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام. جوهر
1: اف ام بوبليسيتي. الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، بالكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
4: جوهرة اف ام شو نعمل يكون كنا هكذا؟

0: الدنيا والموسيقى جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي
1: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوليدو طور عالمك جوهر سبورت
4: ماضي ساعتين ودقيقتين مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي الفريقي وصل تحذيرات استعداد لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة مدربه كريستيان براكوني بالنسبة للجنة تفضل للنزاعات حاليا أنكور دوسي متاع حمزة الجلاسي اللي فيه 18% تقريبا وصل 50 مليون عفوا و 300 ألف من جملة 281 مليون مازال دوسي فوز البنزرتي اللي فيه 75 مليون لسعد الدريدي دوسي فيه 150 مليون هذا في الحملة اللي تستهدف المليار اللي فيها خمسة دوسيات وتسكروا فيها كل من دوسي أسيل الجزيري وياسين العمري ثم يقعدوا خمسة دوسيات أخرين لغلق كل الملفات من جهة أخرى عدد الاشتراكات في الليتوال وصل 4000 مشترك نحكيو على الترجي الرياضي التونسي اللي برمج مقابلات وديه بقياده مدرب الروماني ريغا كانف اول مقابله وديه باش تكون بعد غدوه ضد النجم الخميري بعين درام مقابله تتلعب في عين درام ثم يلعب ضد نادي تقدم سقيط الدير نهار 26 جويلي نهار الاحد ثم مواجهه الحزم السعودي بقياده مدرب التونسي جلال القادري مقابله تتلعب نهار 4 اوت المقبل النادي الافريقي بعد التعاقد مع المدرب ماهر الكنزاري خلفا لفوزي البنزرتي الكنزاري باشر مهامه بصفه رسميه نهار الاثنين 27 جويليا الجاري بينما احمد التويري هو لا يواصل قياده الفريق حتى موعد التحاق ماهر الكنزاري النادي الافريقي كان برمج مقابله وديه ضد الحزم السعودي تم الغائها بالنسبه للكنزاري المدرب الجديد للنادي الافريقي نذكره مع الترجي الرياضي التونسي كان توج بثلاثيه موسم 2024 2025 وصل نصف Champions League سنة 2013 ورابعة كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة مع الترجي الرياضي التونسي في الموسم الفارط عنده 18 انتصار 7 تعادلات و3 هزائم نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي بقياده مدربه الجديد نبيل الكوكي الفريق دخل اليوم في تربص في مدينه سوسه بحضور 30 ملاعبي منهم المنتدبين الجدد منتظر ايضا تصير الغربله في السي اس اس في التربص هذا في كرة السلة اللاعب الدولي رضوان سليمان يعقد ندوة صحفية باش تكون نهار الأحد 26 جويلية انطلاقا من الخمسة متاع العشية في إحدى القاعات الخاصة في مدينة سوسة للإعلان عن اعتزال اللاعب بصفة رسمية تحكيو هوند رسميا الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع منسق سقيط الزيت اللي هو عزيز الواد مدة العقد 4 مواسم نواصل مع ميركاتو الهوند المنسق أحمد بنور صحفي النادي الإفريقي لمدة زوز مواسم بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي خلال ندوة صحفية اللي مازالت متواصلة حتى للحظات هذه المكتب التنفيذي للكاف حسب اخر الاخبار فانه الكاف تدرس زيادة عدد الاندية المشاركة في الشامبيونز ليج وايضا كاس الكاف هذا ما اكدوا باتريس موتسيبي في تصريح بكري شوية وايضا نية تتجه الى رفع عدد المنتخبات المشاركة في كاس امم افريقيا ل 28 منتخب خلال الفترة المقبلة الأهلي المصري باش يلعب مقابلة ودية ضد برشلونة باش تكون نهار 19 أوت في ستاد الكامب نو المقرر انه الأهلي باش يعمل تربص في إسبانيا من 6 حتى 20 أوت باش يكونوا فيه ثلاثة مقابلات ودية ضد كل من جيرونا إسبانيول وبرشلونة كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم قدم لكم نيس اللاذودي نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام شاي طيبة في لمن
0: سيتي جوهر سبور جوهر سبور avec l'équipe sport
5: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
6: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
7: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
7: اس ام اس على 85 990
6: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
8: جوهره اف

0: تسمعوا من الاثنين للاربعاء في الويكاند
1: من ما بيستعدين للاربعاء
0: باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة.
2: الساعتين وتسعة دقائق في استوديو جوهرة فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. رونديفو جديد من باراسول من توا حتى للأربعة. سبيعتين من زمان فرشكوا القيلولة ونبردوا الجو للعشوية. رحبوا بكم بالفقرات, كل فقرات متنوعة, كوكتيل صيفي, ميتيو دي بلاج, السمر ستار والسمر ميكس, أكيد البونيمور. اليوم زادا مع الدكتورة هدى الصغير. تحية ليكيب الكل. غازي خليل في الإعداد والتقديم, سمية صغير في الإخراج, وياسمين الجديد في الديجيتال. نبدأ توت سويت مع عمرو دياب, بحبه.

0: Ouais, t'en peux. T'as un bébé. وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
2: جوهرة أفلام
3: بوبليسيتي.
4: جوهرة أفلام. جوهرة الدنيا والموسيقى.

0: Météo des plages.
1: ميتيو دي بلاج وتوقعات الجوية بالنسبة لدرجة الحرارة في شواطئنا التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. إذا قاعد هكا تبرمج وش تعمل غطسات بحبيحة هكا تفرشيكا مزيانة نعطيكم درجة الحرارة بالنسبة للشواطئ التونسية. شواطئ الوسط الشرقي هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر وسقانس 38 درجة، المهدية إرجيش والشابة 36 درجة، في شواطئ الشمال الغربي سخونة شوية تبرقة 38 درجة، رسنجلة وسيدي سالم 39 درجة، الرمال 38 درجة، سيدي علي المكي 36 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج تونس رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد كرتاج برج السدرية وسليمان 37 درجة، ونمشي الخليج الحمامات الهوارية وحمام الغزاز 33 درجة، قليبية 35 درجة، قربة 33 درجة، الحمامات 38 درجة، وسخونة برشا في خليج جابس الحقيقة بالنسبة للشفار. بالنسبة لجابس جربة وجرجيس 46 درجة، وردوا بالكم على رواحكم وسيسوا رواحكم وانتي وين تحبتهم زعما. يلا رامي صبري نمشي معاه توت سويت مع الموسيقى والغنيات موسم السمر.

0: في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحية الناس الكل ونمشيو مع اتفرشيكا
1: كوكتيل صيفي.
0: كوكتيل صيفي مع تيوا بارتندر. اليوم باش نحكيو على الجرين اوشن سودا، كيفاش نجم تحضرها في الدار. تيوا اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جوهر اف ام.
0: سافا؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. كيفاش نحضروا الجرين اوشن سودا؟
2: باش نحضروا ان شاء الله باش نركحوا دو كولور هما اللي هما الفير والبلو. باش نخدموا الجرين ايبل والسيرو تاع التفاح الاخضر.
0: اي
2: ناخذوا 20 امل تفاح اخضر ومش ناخذوا مع 10 امل تاع سيترون فري. خلطوهم مع بعضهم ونحطوهم في الكيس، من بعد نزيدوا عليهم الكراشت ايس، نجم نخدموا بالكلاسون كعب ولا نجم نرحيو.
0: اي
2: باش نحطوهم وباش ناخذوا الصودا، يعني ناخذوا لو غازيفيه اللي حاب اقل سكر، ولا ناخذوا ليمونيد نصبوا على البريباراسيون الاولى.
0: اي
2: ومن بعد باش ناخذوا عليه 20 امل تاع بلو كوراساو باش نحطوهم الفوق، باش يعطينا ديغراداسيون تاع دو كولور. نجم نزينه بترونش تاع سيترون، رونديل تاع سيترون، نجم نحطو شوية نعناع. إذا كان عندنا سلايس تاع تفاح زاد البريفيرونس تبدأ أخضر جديد تعطينا الرابيل على الكولور.
0: أي هذا هو.
2: ويشربوا
0: صحة وبشفاء. ويشربوا صحة وبشفاء. ميرسي بوكو تيوا، يعطيك الصحة، نتلاقاو معك غدوة زادا ديما في باراسول. مشيو مع الموزيكا، استناو موجز أخبار مع ثلاثة ونرجعو لكم في ساعتنا الثانية.

0: إلكتريك لوب دو فيغو من أهداء SCP وجوهرة FM. موتو تتميز برشا إنرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح أبعت SMS في حرف M كيف موتو على 85-990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: جوهرة FM
2: بوبليسيتي.
3: جو صيف السنة حافلة انترنت
4: السنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
3: باش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
1: جوهرة
2: Publicité.
5: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد المقدم خليل المشري وهو رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالإدارة العامة للديوان الوطني للحماية المدنية اليوم خلال ندوة صحفية عقدت منذ قليل أن وحدات الحماية المدنية تواصل جهودها المكثفة لإخماد حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أنه منذ تاريخ 11 من جويلية تم تسجيل التدخل لإخماد 90 حريقا في مختلف في ولايات الجمهورية.
7: بالنسبة للحماية المدنية المجهودات ما زالت متواصلة لإخماد بعض الحرائق منذ 11 جويلية وإلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في إخماد 90 حريق، ما زال منهم 13 حريق متواصل، 10 في مرحلة التبريد و3 ما زالت عملية الميدانية متواصلة. 3 هذوما موجودين في ولاية الكيف معتمدية سيديوس كورونا، ولاية باجة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المكي. هذوما 3 حرائق اللي مازالت متواصلة فيهم توا مجهودات الحماية المدنية وكافة الهيكل المدخلة من إدارة الغابات، من الدفاع الوطني، تجهيز البلديات. حاليا إلى حدود ساعة ماضي ساعة ماضي ساعة ونص نسبة السيطرة 80% في حريق رف، قريبا نسبة السيطرة 80%. كانت الأولوية المطلقة هي لحماية التجمعات السكنية الموجودة غادي. سجلنا حريق ب4 مطاعم هذوما موجودين في منطقة إنكسيسيبل اسمها البونتا، ولكن الحمد لله لم يتم تسجيل أضرار بشرية. هذه الحاجة الباهية اللي في كل الحرائق اللي سجلناها الكل لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية. صحيح فما تم تأمين بعض التجمعات السكنية، فما 3 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى، هذوما عندهم صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان اللي من الحريق نتعلق.
6: أيضا دعا المقدم خليل المشري إلى الالتزام بتنظيف محيط المنازل من الأعشاب القابلة للاحتراق تفاديا لوقوع أضرار مادية أو بشرية.
7: بالنسبة للحرائق الغابات التوصيات أنا أقول نحاولوا ما نشعلوش النار خاصة في الغابة أو حتى محاذية للغابة، حاولوا، هذه توصية مهمة جدا. بالنسبة للسكان اللي عندهم منازل في الغابات يحاولوا ينظفوا محيط المنزل نتاعهم، الأعشاب الجافة البقايا تاع الأغصان يحاولوا ينظفوا باش الله لا يقدر كي توصل النار التجمعات السكنية تلقى حزام أمان ما تتعدلهمش للديار.
6: أيضا دعت الحماية المدنية المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية للتصرف السليم عند حدوث تماس كهربائي، وذلك للحد من مخاطر الحرائق وحماية أيضا للأرواح والممتلكات. وأكدت الحماية المدنية في بلاغ توعوي أن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية بالمنزل أو بالشقة، بما يضمن الحد من انتشار الخطر قبل الشروع في أي تدخل آخر. وشددت أيضا في سياق متصل على ضرورة عدم استعمال الماء لإطفاء الحرائق الناجمة عن الكهرباء، باعتبار أن الماء موصل طبيعي للتيار الكهربائي مما قد يعرض الأشخاص لخطر الصاعقات الكهربائية. كما أوصت في حال تعذر السيطرة على الحريق بإخلاء المكان فورا والاتصال بفرق الحماية المدنية للتدخل في أسرع الأجال، واعتبرت أن سلامة الأشخاص تبقى أولوية داعية إلى التقيد بهذه الإرشادات.

0: الإرشادات الوقائية للمحافظة على الأرواح والممتلكات. بشأن آخر، أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أهمية تعزيز دور الأخصائيين النفسانيين التربويين داخل المؤسسات التربوية باعتبارهم شريكا أساسيا في تحسين جودة الحياة المدرسية ودعم التلميذ نفسيا واجتماعيا. كان ذلك خلال جلسة حوار موسعة نظمت بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بكرتاج في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة. دوليا، أعلن الجيش الأردني اليوم اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 منها في مناطق نائية خالية من السكان، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد عسكريا على أي استهداف إيراني للسفن في مضيق هرمز، محذرا من أن أي هجوم باستخدام صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أخرى سيقابله قصف أمريكي لمنشأة حيوية داخل العمق الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة بينا بنك، Your Digital Bank. iTeam University. De la connaissance à la compétence. تسمع من الاثنين للاربعة في الويكاند، من مادي ساعتين للاربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة FM TV. موج مع الموجة. موج مع الموجة.

0: نرجع معكم جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر في مقيدكم مع النصائح الصيفية. البونيمور اليوم مع الدكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية، بسيكولوج بسيكوثيرابوت بسيكاناليست وميتر براتيسيان في الليبنوثيرابي نمبر وان. أهلا وسهلا دكتورة، مرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهرة يفهم الكل. الحمد لله وانت؟ الحمد لله.
0: اليوم موضوع مهم زادة باش نحكيه على السخانة هذه وارتفاع درجات الحرارة، كيفاش ينجم يأثر على الصحة النفسية وكيفاش يأثر زادة سورتو على العلاقة الزوجية.
1: ألوغ كيفاش باش يأثر؟ يأثر كيما يأثر على أي شخص. 45 دقري 45 درجة، العبد ما يرقدش، يعرق، يبدأ تعب، تبدأ عندك صغار يبدأوا منرفين، الكليم مرة يمشي مرة ما يمشيش، تبارك الله بقى فن الضوء. واحد يحب يخرج، الاخر يقول لك ليه نحب نقعد في الدار. سخانة وسورتو أي ملاحظة باش تولي مشكلة ما تردش بالك عليا، الاخر يقول لك ليه خليني رايبة. وهو فينالمون اسكو لو كوبل معناتها متقلق ولا بارفوا جوست على خاطر السيستم نيرفو تاعنا متاثر، الكانيكول هي فينالمون تزيد تبين الحاجات اللي هي معناتها نجم نقولوا دي فراجيليتي اللي هما موجودين في الكوبل. نفسيا السخانة مربوطة بالإيريتابيليتي بالأجيتاسيون وبالستريس. وزيد فوق من هذا التروب دو سومي ما يخليناش نعدلوا المشاعر بتاعنا. الفاي دو توليرونس بتاعنا يتسكر، وحاجات اللي مستانسين نسكروا عليها الضوء مخنا باش يعطيها أكثر أهمية. ودو توت فاسون وقت اللي العبد يبدا ينقص نوم هو سان سيركل اللي هو السخانة ما ترقدش بالكدا، تبدا تعب، إيريتابيليتي، تتعارك ستريس اللي هو يخليك تزيد ما ترقدش بالكدا. لازم نفهموا اللي وقت اللي فما درجة تاع السخانة كيما قاعدين نعيشوا فيها اكسبسيونيل المدة هذه الكلها، الرد الفعل بتاعنا ماهوش مربوط بركة بالحاجة اللي تصير، مربوط زادة بالحالة النفسية اللي نحنا نبداو فيها وقت الحاجة تصير. تذكر نهار معناتها باش نبداو معناتها نشوفوها حكايه تافهه وحكايه ما تستاهلش وكل شيء، لكن الحاله النفسيه والحاله العاطفيه اللي نحن نبداو فيها وقت اللي فما تنسيون تخلي العبد والمخ يلوي

0: على كوباب. دونك كيفاش نعملوا باش نحطوا على روحنا؟ قبل كل شيء ما ناخذوش قرارات ونحن بدلنا اون سورشوك اللي هو قاعد يحارب باش يرجع للتمبيراتور اللي يستحقها باش يبدا مرتاح، ونبعدوا على كل نقاش ولا كل قرار في الوقت هذاك. الستيل بتاع الديسكسيون بتاع الملاحظه يجي نحكيو على الغلاسيون بتاعنا ماضي ساعتين تاع العشيه و45 درجه من بعد ما رقدتش في الليل، فوق عليك معناتها ماهوش وقته. نحكيو وقت لي سيستيم نيرفو بتاعنا ماهوش سيغ سوليتي. تاني حاجه نعملوا اللي علينا باش نمشيو للسبب الرئيسي بتاع الكونفلي وبتاع المشاكل. قبل ما توعد الاخر وقبل ما تنعت الاخر بصبعه بلوتو، ما تنساش اللي فما ثلاثه صوابع متوجهين ليك. اسهل روحك، اسكو انا توا حاليا في وقت تخش ضد البارتنير بتاعي ولا جوست تعب من السخانه هذه؟
1: فوالا.
0: السؤال هذا ينجم يبدل الديناميك الكل. العود تقول له نرفزني، تقول له توا تعبه جوست نستحق نرتاح قبل ما نحكي، وهذه تتسمى المسؤولية العاطفية.
1: باهي.
0: ثالث حاجة تعمل زون دو فريشور في الكوبل بتاعك. تسمع شوية مزيك، تاخذ وقت معناتها باش تتنفس، باش تفهم روحك، تمشي تبرد حالتك بشوية ماء، وسيرتو تقبل الحاجات اللي ما تنجمش تبدلها. راهو فما حاجات اللي نجموا نتحكموا فيها، قسم الضوء، قسم الماء، السخانه، هذوما الكل ما نجموش نتحكموا فيها. كان باش تقعد معناتها نهار كامل وانت تشوف في لي ريزو، نهار كامل وانت تلوم على السيستيم اللي نحن عايشين فيه، ولا كيفاش باش تقعد تضيع برشا طاقه اللي انت ديجا السيستيم بتاعك اون سورشوف. كان تخلي اي طاقة اللي تستحقها هي استغلها باش تصنع الهدوء الداخلي.
1: باهي.
0: وزيدا ابعدوا شوية على بعضكم. مش لازم كل شيء نعمله مع بعضنا. ما يسالش كان كل واحد معناتها يقول لاخر راهو مش انت، راهو الحالة معناتها هذه اللي نحن قاعدين نعيشوا فيها فترة فينالمون هي باش تتعدى. ايبا نبعدوا شويه، نسمعوا بدنا، نتعلموا كيفاش نحافظوا على رواحنا، وقد ما العبد باش يحافظ على روحه باش ينجم يحافظ على العباد اللي يحبها واللي دايره بيه. ايه تنجم تقول معناتها كان واحد منا نتفاهموا قبل، كان واحد منا متغشش ولا نشوفه متقلق، ايبا ما نلوجش نفهم شنو قاعد يصير في الوقت هذاك كان ما يحبش يحكي. نبعدوا على لي ديسكسيون امبورطونت، وما ننساوش اللي نحن في نفس كيف زوز ضد اثنين، والكانيكيل هي في الكوبل. حتى قبل ما تقول وراك بدلت ولا وليت هكا وهكا، جيت تقبل اللي السورشارج مونتال هذه موجوده عليه كيما موجوده عليك، وتحط روحك شويه معناتها ما يسالش، تحط روحك شويه في بلاصتو. وكان كل واحد يتصرف بالطريقه هذه ان شاء الله الكوبل كلها يعديوا الفتره هذه سلامات.
1: واضح.
0: ولا
1: يعطيك الصحة دكتورة هدى، ميرسي بوكو زادا، شكرا ليك، نتلقى معك في لي رونديفو الجايين. هذه البون هومور لليوم هكا، نسلم عليكم الكل، نسلم برشا على أيمن شوري يحتفل بعيد ميلاد ونقول له جويز انيفيرسير، كل عام وانت حايب، ألف ألف خير، ديديكاس جيك من الفامي الكل، من أصحابك الكل. أيمن كل عام وانت حايب خير، جويز انيفيرسير. ونمشيو للموزيكا توت سويت، لايام ما صفتني فوزي بن قمره.

نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام، مقيدكم مع سامر ميكس. 1 2 3 سامر ميكس ميكسي بور فو. سامر ميكس اليوم باش يكون مع غنية خذت شهرة كبيرة، غنية سيف بامتياز، غنية ماكارينا. نشحت الغنية هذه عام 93 مع لوس دي ريو أميمي غوستا. هذا الألبوم اللي خرجت فيه كان ألبوم مزيان برشا وموزيكتها زادة والشطحة اللي تعرفت بها ماكارينا. توت سويت مال سامر ميكس في جو ماكارينا اليوم.

هكا نوصل معكم مع 53 دقيقة ونكملوا رونديفو اليوم في باراسول. تحياتنا لكم الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، حسام القايد في الديجيتال. بعد شوية موجز اخبار الاربعة، وبعدها بايلة على الدنيا ما فيها جوهر فهم مع سنة. تحيات الكيب، ونقول لكم ردوا بالكم على رواحكم، في لمان، باي باي.

علم أخر ما في مشكة عاد بشير وراءك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عاد بشير

خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فسر صوتك.

0: 75 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفاد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنائب المحمد الهادي سليماني بأنه تم منذ يوم أمس وبالتنسيق مع أعوان الحماية المدنية بنائب السيطرة على عدد من الحرائق بمناطق مختلفة بالجهة، من بينها الحريق الذي نشب بمنطقة عين كميشة من معتمدية نابل وامتد إلى منطقة بيوب من معتمدية درش عبن الفهري، وأتى على مساحة تقدر ب 15 هكتارا من الأعشاب الجافة والغابة الشعراء وعدد من الأشجار. المصدر ذاته أضاف اليوم بأن 10 حرائق متزامنة اندلعت عشية أمس كانت محدودة في المساحة، وكذا أن أغلب الحرائق كانت محدودة أيضا ولم تتجاوز الهكتار الواحد، مشيرا إلى أن وتيرة الحرائق تعد مرتفعة بسبب هبوب رياح الشهيلي، وأنه يتم بالتنسيق مع وحدات الحماية المدنية التدخل بصفة حينية لمنع امتداد الحرائق إلى المساحات الغابية. أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026، وذلك في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية. وأوضحت الوزارة في بلاغها صادر هذا اليوم أن فترة تقديم الترشحات عن بعد بدأت اعتبارا من تاريخ 20 جويلية وتغلق يوم 3 أوت القادم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات concours.finance.gov.tv. أكد سفير تونس والمندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ضياء خالد خلال مداخلته في أشغال الدورة 48 للجنة التراث العالمي المنعقدة حاليا في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، أكد استعداد تونس لوضع خبرتها وتجربتها في خدمة تنفيذ اتفاقية حماية التراث العالمي لسنة 72 و900 ألف، وذلك في إطار التضامن والحوار والتعاون الدولي. دوليا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تشجع سوريا على التركيز على معالجة تحدياتها الداخلية وتأمين حدودها مع لبنان لمنع عبور الأسلحة بين البلدين. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية في أول كلمة له بعد توليه رئاسة الحركة اليوم أن الأولوية الأولى للحركة تتمثل في الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Show her up in the music.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام.
1: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في وسط.

0: Baila.
1: Baila. الأربعة وثمانية دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في رونديفو جديد من بايلة بتاريخ اليوم الأربعة 22 جويلية 2026. كالعادة يتجدد اللقاء على جوهرة فم وجوهرة فم تي في، ورافقكم ثلاثة سوايع من زمان، وإن شاء الله الرفقة تكون طيبة في أجواء استثنائية جدا. اللي مروح من الخدمة مازال كيكمل نهير متاعه، نقول له الله المستعان وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل ورب يوصلكم سلامات. واللي بتات لقيت هذية بشيركش للقيلولة، وكما نقولوا هكا يرتاح ترايف، نقولوا لهم إن شاء الله ترتاحوا في ظروف طيبة، واللي زيدا مضطر باش يخرج توا من الدار لالتزاماته ممكن المهنية أو العائلية، نقول لكم بالتوفيق إن شاء الله تسيسوا رواحكم شختو في الساعات هذوما. دونك خلينا نقولوا منا حتى للسبعة ونص ثمانية متاع الليل، باقي الإحساس بالسخانة يبقى متواصل، باقي درجات الحرارة تبقى مرتفعة، وربي يلطف بنا إن شاء الله. وأكيد احنا من هنا حتى آخر الغونديفو في بايلة بالنسبة لليوم نستناو ديما آخر التحينات اللي قدم هنا المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للتطورات الجوية لطقس الليلة. عادة ولينا تقريبا كما في النهار كما في الليل السخنة، مي كوميم كي نتبعوا المعلومة نتبعوها ونجيبوها ديما من المصدر كيف ما عودناكم ديما على جوهرة فم. مرحبا بكم ليكيب الكل، تسلم عليكم. اليوم يرافقنا حسام القايد في الديجيتال، سامي دويري في الإخراج التقني، وسنيم هني معكم كالعادة في برشا حديث مفصل على أجواء السهرات الصيفية بالنسبة لليوم والأيام القليلة القادمة. وبيان سور البداية تكون مع الموسيقى، وأحلى موسيقى تسمعوها معنا في بايلة من توا حتى للسبعة.

0: وصلنا في بايلة حتى للأربعة واربعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم توت سويت في نعطيكم البون بلان تاع سهريتكم لليلة 22 جويليا.
1: وين نمشي؟
0: وين نمشي واللي فيها مجرد لفعاليات المهرجانات الصيفية في مختلف جهات البلاد من خلال سلسلة من السهرات الفنية والعروض الموسيقية.

والمسرحية. البداية تكون كالعادة مع الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي العاشرة متاع ليلة نجم وتسهروا في المسرح الأثري بقرطاج مع عرض للأوركستر السيمفوني التونسي في إطار الدورة 46 من مهرجان بيجا الدولي في مسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي ببيجا في العاشرة متاع ليلة. زادة السهرة بشكون مع الفنانة التونسية شهرزاد هلال في المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا في الموقع الأثري بأوذنا في العاشرة متاع ليلة، سهرة للفنان أحمد شيبة في إطار فعاليات الدورة 49 من مهرجان سليانة الدولي بفضاء المركب الشبابي بسليانة في العاشرة متاع ليلة، عرض تحت عنوان الخروبة للفنانة إيمان الشريف. نحكيه على الدورة الرابعة من مهرجان البيكولو للمسرح المعاصر ببنزرت في إطار مسرح بيكولو بنزرت. الافتتاح باش يكون مع تقديم العرض المسرحي صدى الجسد لنادي مسرح بيكولو، بعده فما عرض موسيقي بعنوان اختراب بتأديه الفنانة الشابة آمنة البجاوي، والليلة فما ان غون رونديفو الحقيقة في إطار فعاليات الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي في المركز الثقافي الدولي بالحمامات مع الفنان اللبناني جوزيف عطية. سهرية باش تنطلق في العشرة متاع الليل اللي كيما كان فما حضور للفنانة اللبنانية أيارة، دونك جوزيف عطية عنده موعد مع جمهور الحمامات الليلة، وعندنا متابعة زادة حتى احنا كالعادة لأجواء السهرة. أما نعيشوكم لافونغو مثالش مع الفيديو هذايا المأخوذة من الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية في البرومو نتاعها الرسمية اللي قدمتها لسهرية الليلة في إطار مهرجان الحمامات الدولي 22 جويليا مع النجم اللبناني جوزيف عطية. متابعة طيبة لكم الكل، إن شاء الله تستمتعوا بمختلف السهرات اللي انتم اخترتوهم في إطار المهرجانات الصيفية، وأحنا زادة كالعادة في بايلة عنا قراءتنا النقدية وعنا المتابعة نتاعنا الدقيقة لأبرز وأهم العروض وشنو صاير في كواليس المهرجانات. خليكم معنا.

زيت في الدوزة، عقلي لاباس ما قلبي حزين، ضاعت افكار وكل يوم في موجة، اش تحكي نحكي لك تبكي العين، باقي حي انا وسط الموتى، مرة نفرح ومرة حزين.

0: Baila.
1: رجعني لكم في بايلة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. 4:48 دقيقة على موجاتنا، دقائق معدودة، ويلتحقوا بنا زملائنا من قسم الأخبار لتقديم البزنس نيوز اللي هي النشرة الاقتصادية على موجاتنا. أما قبلها خليني نرجع بكم بالذاكرة للذاكرة التي تعيش، وأكيد هذا شعار سمعتوه قبل الوقت، هذا هو شعار الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي. ولقينا حابين نرجع اليوم بالفيدباك لوحدة من أبرز السهرات اللي ترجع بنا لتجربة ترجع للتسعينات 1992، وشو اللي خليني نرجع نحكي عليها السهرية هذه هي فقط يعني الصدى اللي عملته على مواقع التواصل الاجتماعي، والاكتشاف انه فما عدد كبير برشا متوانسة الحقيقة اللي عندهم اكل ذوق هذيك ويحبوا الموسيقى هذيك وتنقلوا ومشيوا للحمامات وحضروا في السهرية هذه. دونك نرجع بكم لتجربة موسيقية ترجع بنا العام 1992، نحكي لكم على أمازيغ كاتب الفرقة في ظرف اجتماعي صعيب. كانت البطالة وقتها من أبرز الملامح، وقت اللي خرج من الجزائر مشى لفرنسا عام 1988، هز معاه تجربة شخصية، هز معاه المنفى بعديك اللي صار له في وقت آخر. ركائز أساسية هي كانت لمشروع فني ورؤية فنية، ومن هنا بدأ اسم إغناوة ديفوزيون. ارتبط مع الشخص هذا في بدايته بأصوات المهاجرين والمهمشين وبالذكرى الإفريقية اللي تستحضر تاريخ العبودية قبل ما تتسع الرؤية هذه الفنية لتشمل الإنسان في معاني عميقة، في معاني كونية بعيدة عن الحدود الجغرافية. الخيار هذه ساهم الحقيقة في توسيع دائرة الجمهور داخل المغرب العربي وأوروبا، وين الحضور في سهرية الحمامات هذه كان حضور مميز جدا، وكان فما تفاعل كبير برشا مع الجمهور رغم الظروف المناخية الاستثنائية اللي نمر بها في تونس، ورغم زادة مرور أكثر من 3 عقود على تأسيس المجموعة الموسيقية هذه. دونك غناوة ديفوزيون ما زالت وأثبتت جدارتها حتى آخر سهرة لها في الحمامات، اللي هي قادرة على استقطاب المستمعين من أجيال مختلفة ومستفيدة في نفس الوقت من مرونة كبيرة برشا في مشروعها الموسيقي ومن انفتاحه المستمر على تجارب موسيقية وتجارب شبابية. على شلي الحقيقة كانت سهرية بقات في البال، سهرية 22 جويلية 2026 في إطار فعاليات الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي. دونك ألوان مغربية إفريقية مع صعود فرقة غناوة ديفوزيون الجزائرية إلى الركح، وين خذت الجمهور في رحلة موسيقية تواصلت تقريبا 2 ساعة كاملين. السهرة صحيح سجلت حضور جماهيري محترم ولافت جدا، وخصوصا من فئة الشباب، وهذه ممكن من أكثر العناصر اللي جلبت شخصيا انتباهي، أنه قلت يعني المجموعة موسيقية مجموعة يعني كبيرة في العمر كما نقوله، وعندها تجربتها وعندها جمهورها ممكن اللي عاصرها وعاش معها، لكن شفنا شباب أعمارهم في العشرينات حاضرين في سبكتاكل هذية. إيقاعات كانت متواصلة من أول العرض حتى لختام العرض. غناوة ديفوزيون اختاروا انهم يتحدثوا بلغتهم الموسيقية الخاصة المتعودين بها، وحافظوا زادة على الآلات التقليدية وحضورها على الركح في قلب العرض من خلال الشقاشق والآلات اللي عندها جذور إفريقية وعندها سيميولوجيا عميقة في الذاكرة الإفريقية بصفة عامة. اكيد الآلات الوترية كانت موجودة كما الجيتارة كما الجيتار باس كما الباتري، اعطت زادة رونق خاص وطابع موسيقي خاص للعرض هذية. دونك كانت فما موازنة وتوازن ناجح الحقيقة بين التراث والتجريب، تشكلت الملامح متاعو في عرض بقى وفي للهوية اللي تعرفت بها الفرقة هذية من اللي تأسست عام 1992. مبروك للجمهور اللي جاتوا الفرصة انه كان حاضر في الحمامات في مدارج الحمامات ونهار 20 جويلية. مبروك للفرقة اللي مازالت محافظة على الهوية هذية رغم التجديد اللي دخلته، رغم الآلات الموسيقية المعاصرة، ورغم التوزيع الجديد اللي قدمته في مجموعة كبيرة من الأغاني المعروفة بها، لكن هذايا مشهود لهم اللي هما محافظين باقي على الأصل، محافظين على الجذور، ومبروك ليهم على استقطاب فئة معينة من الشباب قاعدين يكتشفوا، ممكن اكتشفوا من مدة لكن قاعدين يستمتعوا بالألوان الموسيقية هذايا. كما خلينيكم زاد انتم استمتعتوا بالألبوم فوتو اللي كان جميل جدا وهبطته الصفحة الرسمية لمهرجان الحمامات الدولي. ديما نحكي لكم على عروض تبقى في البال، ديما نحكي لكم على فيدباك لجماهير ما زالت حاضرة نهار 20 جويلية، أما لليوم ما زالت تكتب على عرض غناوة ديفوزيون في الحمامات، وكانت موافقة الحقيقة إدارة المهرجان في اختيار المجموعة الموسيقية هذه في شعار ذاكرة تعيش احتفاء بستينية المهرجان مهرجان الحمامات الدولي. حديثنا مازال متواصل على سهرات أخرى بعد شوية في ساعتنا الثانية من بايلة، خليكم معنا.

0: كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب غدا الخميس بمقر مجلس النواب جلسة عمل تخصص للاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية لمقترحي قانونين يتعلقان بحوادث المرور وآخر بالبنوك. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة التي تنطلق عند 9:30 صباحا للاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون عدد 21 لسنة 2026 المتعلق بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور. ويهدف هذا المقترح بالأساس إلى مراجعة وتحديث آليات التعويض وملائمتها مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية لضمان سرعة ونجاعة التكفل بالمتضررين وحماية حقوقهم. أيضا سيتم الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية بشأن مقترح القانون عدد 102 لسنة 2025 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وهو مشروع يرمي إلى تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المصرفي وتعزيز مقومات الحوكمة والشفافية ودعم الشمول المالي. دوليا دفعت مخاطر اضطراب امدادات الطاقة الناجمة عن اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط والذهب إلى مستويات مرتفعة هذا اليوم الأربعاء، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 4% إلى مستوى 95 دولارا للبرميل بعدما لامست أعلى مستوى في نحو 6 أسابيع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر سبتمبر القادم 3% إلى مستوى 87.14 دولارا للبرميل. قال اندرميت جيل وهو رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي إن تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران ربما يؤدي إلى إشعال فتيل التضخم ورفع أسعار الفائدة وانخفاض النمو الاقتصادي العالمي إلى 1.3% بعدما كان متوقعا أن يناهز 2.9%. انخفض معدل التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 15 شهرا في جوان الماضي بعدما انخفضت أسعار الأغذية والوقود، حيث ذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل تراجعا بنسبة 2.6% في الفترة بين جوان 25 وجوان 26 وفقا لما ذكره مكتب الإحصاء الوطني البريطاني. حذرت وكالة بلومبرغ من أن معدل البطالة بين الشباب في الصين قد يقترب مجددا من مستوى 20% خلال الأشهر المقبلة مع دخول عدد قياسي من الخريجين إلى سوق العمل في وقت يتزايد فيه تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على الوظائف المخصصة للمبتدئين. أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم وصول عجز الميزان التجاري للسلع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى مستوى 406 مليارات ين ياباني، أي قرابة 2.49 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد بشدة عن توقعات المحللين التي كانت 120 مليار ين ياباني مقابل عجز بقيمة 391 مليار ين ياباني خلال ماي من هذا العام. إلى اللقاء. Business News.
0: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم صارت 24 جويلية أوركستر لورفيون، في فقرة أولى مع مارسيل خليفة وفقرة ثانية مع مهدي هاجي.

0: جوهرة جيت سيت.
1: نجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا، الموعد في سهرة 22 جويليا مع الفنان المصري أحمد شيبة.
2: أنا مش فاضلكم لما افضغلكم، هتشوفوا مني حاجات غريبة بشكل تاني.
1: الموعد في سهرة 23 جويليا مع عرفر بوخ للفنان حاتم.

0: جوهرة جيت سيت.
1: كرنفال أول سو في الدورة 63، السهرة الحدث. ستار أول سو بلطي. ومرتضى رفتيتي.

0: موعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة. أو السوق الفني يجمعنا والتراث أصالتنا. بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة السياحة، قاعة المؤتمرات بيرانيت، وجوهرة اف ام.
1: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
2: جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ام.

0: مع الموجة.
1: ظهر تندنس تندنس
2: برعاية مع بوريدو اكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
0: بوريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة فام. هذه هي فقرة توندونس اليوم في جولتنا. باش نرجع بكم لنهار 1 جويلية وين اون فاكولتي في جنوب الصين في مدينة اسمها غوانغ تشو ضبطت طالب اسمه لين متلبس بالغش أثناء واحد من الامتحانات. بعد 10 دقائق من اللي بدأ الامتحان لاحظ واحد من المراقبين اللي كونوا البلارات متاع المرايات متاعو تحولت للحظات للون الأخضر. مشالوا مباشرة وقالوا نحي المرايات وبدأ يفحص في المرايات هذوما. لين بالطبيعة كي تشد متلبس اعترف بكونه كان يستخدم في نظارة تخدم بتقنية الذكاء الاصطناعي. الخبر هذا خرجته صحيفة تشاينا نيوز ويكلي وقالت اللي كونه لين كان لابس مرايات ليكي الذكية وهي نوع خرج في سبتمبر عام ناول من نظارات الذكية وفيه 4 نماذج رئيسية للذكاء الاصطناعي هي الديبسيك هي التونغي والشيبيو والدوباو. ومن أبرز مزايا المرايات هذه هي البحث على الأسئلة وحلها باستخدام الصور الشيء اللي يسمح للحصول على إجابات من غير ما تحتاج باش تعطي أوامر صوتية. بالنسبة لين الطالب اللي تشد يغش في الامتحان هذايا يكتفي باش يمس الكادر متاع المرايات متاعو وباش ياخذ تصاور لأسئلة الامتحان وبعد يستنى تو سامبلومون باش تظهر له الإجابات في المرايات متاعو. ورغم اللي كونه حب يخدم خدمة نظيفة وحب يغش بطريقة ما يتشدش بها وغطى فما مصباح هكا صغير على اللاد موجود على الكادر متاع المرايات متاعو واللي يشعل وقت اللي ياخذ التصاور لكنه ما فاقش اللي كونه فما ضوء أخضر يظهر عن طريق البلارات متاع المرايات متاعه في زوايا معينة. من جانبها تقول لين تشي اللي هي مديرة منتجات متخصصة في النظارات الذكية اللي كونه النظارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي باش تولي في المستقبل القريب تشبه 100% للنظارات التقليدية يعني لعاد فيها ليد لعاد فيها تغيير في الألوان لا حتى شيء اللي باش يخلي مهمة المراقبين أكثر صعوبة. ما نجم نختم ونقول كان ربي مع الناس اللي تعس على الطلبة في الامتحانات. هذا شنو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.
1: تندنس
4: بايلا

0: Baila.
1: الخمسة وواحدة وعشرين دقيقة في بايلة، رجعنا لكم من جديد بالمتابعات والأخبار. شحالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن حال وانتم تسمعوا فينا مستمعينا وتتابعوا فينا زادة على جوهرة فيم تي في. خليني نحكي لكم على أجواء أريانا الصيفية، وين فما عروض موسيقية، وين فما عروض مسرحية متنوعة، وفما موعد هام جدا مع الفن التونسي في اختتام فعاليات ليالي سكرة الصيفية في دورتها الرابعة. دونك أكيد دار الشباب بسكرة هي اللي بتحتضن فعاليات الدورة الرابعة من تظاهرة ليالي سكرة الصيفية. ولهنا مستمعينا نحب نفتح قوس صغير للناس اللي ساعات تقول اللي احنا في بايلة مركزين برشا على سهرات الكبرى في المهرجانات الدولية. راهو مش صحيح، نحكيه على كل شيء، نحكيه على كل الفنون، على كل الألوان الموسيقية الفنية الثقافية، وهذه في إطار سياسة القرب متاعنا والمنهج متاعنا اللي عنا عليه سنين وسنين، اللي احنا كل ما فما تظاهرة ثقافية نحكيه عليها باش تقرب المعلومة من مستمعينا وباش نقدم زادة الحدث هذا المستمعينا. فمش الناس كل عندها القدرة وعندها الإمكانيات ولا عندها حتى طاقة التحمل سخطوه في الظرف الاستثنائي هذية إنها تتنقل مسافات بعيدة. هذيك علاش كي تبدأ فما تظاهرة معتبرة راهو نحكي لكم عليها، كما تظاهرة هذية ليالي سكرة الصيفية اللي باش تنطلق إن شاء الله في 27 جويلية وتتواصل حتى 2 أوت 2026 بالفضاء الخارجي لدار الشباب. دونك باش تلقاو فيها برنامج متنوع يجمع بين الموسيقى المسرح والإنشاد الصوفي. حسب تصريح المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية أريانا عواطف عبد اللوي، دونك المندوبية حريصة أنها تقدم مجموعة من العروض ترتقي لانتظارات الجماهير وتدعم زاد المشهد الثقافي في الولاية بصفة عامة. تعرفوا في تونس في الصيف دي ما فما حركية ثقافية كبيرة وكبيرة برشا، دونك الاختيار يبقى للمستهلك كما نقولوا، للمتفرج، للتونسي اللي هو شنو يحب يتبع على شنو يحب يتفرج حسب إمكانياته، حسب ظروفه، حسب زاد العائلة اللي بشي هزها معاه. ماكم تعرفوا مش السبكتاكل الكل مفتوحين للعمار الكل، زادا فما جهد، فما رسالة يلزمها توصل زادا بخطوة من خلال المتابعة للعرض هذيك. دونك دعم المشهد الثقافي المحلي من أولويات الليالي الصيفية هذية، وإثراء الحركة الثقافية بمختلف المناطق واستقطاب مختلف فئات الجماهير. دونك الافتتاح نتاع التظاهرة باش يصير نهار الاثنين 27 جويليا، سهرة فنية تقدمها الفنانة محرزية طويل والفنان شكري عمر الحناشي والمطربة هيفا اليحيوي بمرافقة المايسترو مكرم لانصاري. نهار الثلاثاء 28 جويلية الموعد باش يكون مع الفن الرابع من خلال عرض مسرحية ولد الطلياني من بطولة سفيان الدهش، لبنى سديري ونور الدين بوحاجبة. فعاليات الليالي هذه تتواصل نهار الاربعاء 29 جويلية مع عرض صوفي بعنوان حضرة تونس العميق باش يقدمه المنشد عبد الله الذوادي. ونهار الجمعة 31 جويلية يكون العرض اكيد مع الموسيقى مع الميتيس باند وجمهور المهرجان. نهار السبت غرة أوت باش يكون عنده موعد مع الفنانة نوال غشام في عرض موسيقي يجمع بين الطرب والأغنية التونسية أساسا. وتختتم الفعاليات متاع الليالي الصيفية نهار الأحد 2 أوت مع سهرة فنية باش يقدمها الفنان عدنان الشواشي بمرافقة المايسترو عبد الرحمن العيادي، وأكيد باش تكون أجواء جميلة مع صوت جميل تونسي وقامة فنية موسيقية زادة نحترمها برشا المايسترو عبد الرحمن.

العيادي. دونك اكيد الذكريات باش تهزكم لي اغاني التونسيه المزيانه الخالده والاعمال الخاصه بالفنان عدنان الشواشي. متابعه طيبه لكم الكل. نذكركم فعاليات الليالي الصيفيه هذه الكل باش تصير في دار الشباب سكرى دونك في الفتره من 27 جويليا حتى 2 أوت. متابعة طيبة لكم الكل. بعد شوية باش نهزكم المود آخر، نهزكم لأجواء أخرى ونحكي على واحدة من السهرات الكبرى اللي صارت في إطار مهرجان صفاقس الدولي، ونحكي على عرض الافتتاح اللي كان مع الفنانة التونسية نبيها كراولية.

0: Baila.
1: Baila. رجعنا لكم في بايلة الخمسة وثلاثة واربعين دقيقة على موجتنا. قلت لكم من قبيلة باش نهزكم لأجواء عاصمة الجنوب صفاقس وباش نحكي وعلى افتتاح الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي وين المسؤولية كانت للفنانة التونسية نبيها كراولي في عرض الافتتاح. عرض الافتتاح كان بأعمالها الجديدة والقديمة وشفنا هكا بعض الستوريات من هنا ومن غادي اللي هبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار متابعة لتحضيرات الفنانة وتركيزها وكواليس التحضير للحفل هذا والبروفيت وغيره. احنا اكثر حاجه تهمنا انه الجمهور اللي حضر في افتتاح مهرجان صفاقس يكون راضي على السهريه وعلى الاختيار وعلى خاطر راهو ديما فما رهان كبير من عند الهيئات المشرفه على المهرجانات في علاقه بسهرات الويكاند سهرات الافتتاح وسهرات الاختتام او اذا فما سهرات تتزامن مع اعياد وطنيه. وكان لحطوا في كل البرامج اللي قدمناهم ولا البرمجات اللي قدمناهم الخاصه بالمهرجانات الصيفيه كما لاحظوا ديما 13 أوت 25 جويليا فيهم تركيز كبير برشا. لي ويكاند زاد لي سبيكتاكل نتاع السبت والاحد زاد فيهم تركيز كبير برشا بالاضافه لعرض الافتتاح وعرض الاختتام. الحقيقه حاولت نعمل اني جوله هكايا صغيره حتى مع على صفحات التواصل الاجتماعي لبعض الزملاء الصحفيين والاعلاميين اللي نعرفهم وحاضرين في صفاقس وتبعوا السبيكتاكل هذايا. فما رضا من الجميع تقريبا انه العرض كان راقي في المستوى بنفس اللون الموسيقي بنفس الثخامة بنفس الميزان اللي تعودت به نبيها كراولي. فقط يبقى الحكم النهائي بيان سور للجمهور. اذا تقول له باغزومبل العام الجاي باش يكون عرض الافتتاح زاد معنا بها كراولي هل ترى تحضر والا لا؟ دونك ديما فما الفرق في هذاك وديما الحكمه غاديكا في حضور الجماهير. وبطبيعه فنان اذا من عام لعام يرجع لنفس المهرجان بنفس الانتاج اكيد الجمهور باش يقول نتصور باش يقول صحيح اغاني مزيانه اغاني نحبوها اغاني ممكن كبرنا عليها اما ماذا بينا نسمع جديد. هو الحمد لله معنا بها كراولي الشيء هذايا كان متوفر حتى ولو انه ما يمثلش نسبه مئويه كبيره برشا من العرض لكن فما حتى العدد نتاع الجماهير اللي حضر يعني هذاك هو سبيكتاكل نبيها كراولي. ما حناش نحكيو عليه سبيكتاكل تجاري كما نقولوا في أصوات أخرى أو في ألوان موسيقية أخرى. باش نحكي لكم بعد شوية على عرض كارتاج بيان سور بما إني حكيت على افتتاح صفاقس الدولي ما يلزمنيش يغيب عليها باش نحكي على سهرية البارح مع نوردو في كارتاج اللي بقبيلة بركة منذ لحظات قبل ما نرجع لكم في المباشر نقرأ في بعض التدوينات من بعض الزملاء الصحفيين والإعلاميين يتسألوا يقولوا وين النقد وين القراءة النقدية الصحفية لعرض نوردو البارح في كارتاج. أوكي الناس مبهورين بالإنرجي اللي كانت عنده بالحضور الكبير اللي كان عنده بالجمهور زاد اللي حضر له بالمومون تاع الإيموسيون تاع التأثر اللي كانوا موجودين عند نوردو. أما يتسألوا وين هالقراءة الفنية؟ احنا بيدنا زاد ماذا بينا نقرأ وآراء الإعلاميين والصحفيين في النقطة هذه باش نجموا نكونوا هكا متوازنين ونجموا نكونوا بكل حيادية نقدموا بيان سور المعلومة كيف ما يلزمها تكون لمستمعينا. لكن هذا ما يمنعش وهذا ما يقللش من قيمة حتى فنان انه مهما كان حجم المهرجان اللي تحضر فيه نحكي لهنا على الفنان ومهما كان عدد الجماهير اللي تغني قدامها ولا تقدم العرض المسرحي متاعك قدامها راهو لا يقلل من اجتهاد الفنان واحترامه لجمهوره وتحضيره في الكواليس للعرض هذاك. على خاطر ما نعرفش يعني مهرجان دولي او ما حتى مهرجان محلي راهو نتصور من باب المصداقية ومن باب احترام الذات واحترام المسؤولية الفنية والرسالة اللي عندك فانه الاستعداد يلزم يكون ديما جيد مهما كان الجمهور ومهما كان المهرجان اللي انت فيه. دونك مره اخرى باش نعاود نقول كلمه الف مبروك يعني للجماهير اللي حضرت في عرض نبيها كراولي. ان شاء الله مهرجان صفاقس نسمع عليه كان الصداء الطيب في علاقه بنجاحات فنيه سهرات فنيه ناجحه سهرات فنيه ناجحه وحضور جماهيري مميز مع العلم انه شعار سنه بالنسبه للدوره 46 من مهرجان صفاقس الدولي هو زاد شعار يحكي تاريخ صفاقس ويحكي بيان سور مجموعه من العناصر هكا تم الربط بمجموعه من العناصر بما فيها بحر صفاقس وسور صفاقس والمدينه العتيقه بصفاقس. نعطيكم فكره على العروض اللي تستناوها في صفاقس وهو معنا باش تشوفوا بيان سور على شاشه اهم أهم التواريخ. دونك الافتتاح كان البارح مع نبيها كراولي. تري تري بيانتو باش يكون زاد عرض لقشة مسمي اللي هو عرض سينمائي نهار السبت 25 جويليا. سينون تستناو زاد عرض مميز للفنان اللبناني وائل جسار بتاريخ 27 جويليا 2026، لطفي بوشناق بتاريخ 4 29 جويليا 2026، ونهار الخميس 30 جويليا تسهروا مع كازو في إطار الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي. ومن السهرات المنتظرة هي سهرية الشاب مامي الذي سيكون حاضر في مهرجان صفاقس الدولي نهار الجمعة 24 جويليا، وكما قاعدين نشوفوا معنا الفيديو الترويجية اللي قامت بها إدارة وهيئة المهرجان للتسويق للسهرة هذه. أكيد الشاب مامي زاد عنده جمهوره وعنده ستيله في الموسيقى وعنده المتابعين والمحبين متاعه. ملا ما تنساوش التاريخ نهار الجمعة 24 جويليا 2026 بمسرح سيدي منصور بصفاقس.

في بايلة على جوهرة فين بعد 4 دقائق من توا الموعد يكون رياضي مع قسم الرياضة في متابعة لآخر الأخبار والنتائج الرياضية في جوهرة سبور، وإحنا نرجع لكم في ساعتنا الثالثة ديما في متابعة لأبرز وأجمل وأكبر وأهم وأحلى السهرات الصيفية في إطار مهرجاناتنا اللي قاعدة تصير الفترة هذه في تونس. خليكم معنا، رجعين بعد شوية.

0: ولا تنقص عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أوسو، 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية بمرسى القنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر اف ام.
2: برعاية
3: تحب تحكي
2: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.
1: جوهر سبور.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. نبدأ بالاتحاد الرياضي المونستيري العدول عن الاستقالة الجماعية لكامل أعضاء الهيئة المديرة، مواصلة تحمل مسؤولياتهم ضمانا لاستمرار نشاط الفريق وخدمة لمصلحة النادي. هذا ما أكده الاتحاد المونستيري من خلال البلاغ اللي كان أصدره اليوم العشاء. يقول نظرا لعدم ورود أي قائمة مترشحة للانتخابات ومرتين يتم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق والدعوة لجلسة عامة انتخابية، المرة الأولى كانت بتاريخ 30 جوان، المرة الثانية بتاريخ 28 جويلية كانت مبرمجة جلسة عامة انتخابية، لكن حتى لليوم اللي هو آخر أجل لغلق باب الترشحات ما فما حتى ليست ترشحته. وبالتالي العدول عن الاستقالة الجماعية لكامل أعضاء الهيئة ومواصلة تحمل مسؤوليات. نحكيه على النجم الرياضي الساحلي، الفريق وصل التحضيرات استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بقياده المدرب كريستيان بريكوني. بالنسبه للجنه تفضل النزاعات حاليا في الدوسي تاع حمزه الجلاصي فيه تقريبا 18% 50 مليون و300 الف من 281 مليون اللي هي قيمه الدوسي هذا. مازال دوسي فوزي البنزرتي اللي فيه 75 مليون، لسعد بريدي الدوسي اللي فيه 150 مليون، هذا في الحمله اللي تستهدف خمسه دوسيات قيمتهم مليار وتسكروا فيها زوز دوسي اللي هما أصيل الجزيري وياسين العمري، ثم يقعدوا أبار الدوسيات هذم خمسة دوسيات أخرين لغلق كل الملفات. الترجي الرياضي التونسي بقيادة مدربه الروماني ريغا كانفا، وقبل نحكيه على النادي الافريقي بعد التعاقد مع المدرب ماهر الكنزاري خلفا لفوزي البنزرتي. الكنزاري باش يباشر مهامه نهار 30/27 جويلية الجاري. النادي الافريقي كان الغى مقابله وديه كانت مبرمجه ضد الحزم السعودي بقيادة المدرب التونسي جلال القادري. احمد التويري هو اللي باش يقود تدريبات النادي الافريقي حتى لموعد التحاق ماهر الكنزاري، وحسب اخر الاخبار فانه حتى التويري فما بوسيبيليتي كبيرة أنه يلتحق بفوزي البنزرتي في تجربته الليبية مع الاتحاد الليبي. بالنسبة للكنزاري في تجربة جديدة مع النادي الأفريقي، نذكره هو مدرب السابق للترجي الرياضي التونسي، كان أحرز الثلاثية مع الاسبيرانس موسم 2024-2025، وصل نصف نهائي تشامبيونز ليج مع الاسبيرانس 2013، رابع كأس أمم إفريقيا مع منتخبنا لأقل من 20 سنة، وفي الموسم الفارط مع الترجي من جملة المقابلات عنده 18 انتصار 7 تعادلات وثلاثة هزائم. نحكي على الترجي الرياضي التونسي، ترجي بقيادة ريغا كانف اللي برمج بعض المقابلات الودية، دونك باش يلعب ضد النجم الخميري بعين درهم، مقابلة تلعب في عين درهم بعد غدوة، ثم يلعب ضد سقيط الدير نهار 26 جويلية، ثم مقابلة ودية باش تكون ضد الحزم السعودي.

0: نهار 4 أوت. آخر أخبار لسبيرانس بخصوص الميركاتو فإنه تم صرف النظر على اللاعب الإيفواري لامين ساكو، وبالنسبة لعادل بالطيب من المنتظر إنه يوصل ويكمل إجراءات التعاقد مع قصي معشا والحمروني باش يكونوا في المستقبل الرياضي بالمرسى مقابل آدم اليعقوبي. نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي بقياده المدرب نبيل الكوكي. الفريق دخل اليوم في تربص في مدينه سوسه بحضور 30 ملاعبي منهم المنتدبين الجدد. مذكر سي اس اس اعلن رسميا ضمه للمهاجم السابق للترجي الجرجيسي مؤمن الرحماني لمده زوز مواسم، وحكيم موتيبي اللي باش يكون في الفريق حتى لجوان 2029 يلعب في خطه متوسط ميدان هجومي عمره 22 سنه، والملاعبي هذا هو اخر انتدابات اسيا. الأولمبي البيجي تعاقد مع الظهير الأيسر يوسف عزيب اللي هو ولد السيابي ولعب سابقا في الشبيبة القيروانية. الأمل الرياضي بحمام سوسة أعلن عن تركيبة متاع الهيئة المديرة اللي هما السيدة عادل مرجان رئيس النادي، الهادي الطيفة نائب رئيس، عادل رزيقة أمين مال، حمزة الوسلاتي كاتب عام، لطفي موسى رئيس فرع كرة القدم، محمد رمزي سليمان رئيس فرع مكلف بسنف الأكابر، وسعيد عثمان رئيس فرع الشبان. في الباسكيت اللاعب الدولي رضوان سليمان باش يعقد ندوة صحفية نهار الأحد 26 جويلية انطلاقا من 5 متاع العشية في أحد القاعات الخاصة في مدينة سوسة للإعلان عن اعتزاله اللعب بصفة رسمية. نحكي هوند قيس عطية رسميا انسحب من رئاسة فرع كرة اليد بالترجي الرياضي التونسي دون توضيح الأسباب، اللي بعض قال إنها أسباب عائلية لكن في انتظار بتبيع مزيد من التوضيحات في الأيام القليلة القادمة بعد انسحاب قيس عطية. مادام نحكي على الترجي رسميا الفريق تعاقد مع المنسق تاع سقيت الزيت عزيز الواد لمدة 4 مواسم، في المقابل لاعبه السابق أحمد بنور خرج من الإسبرانس صح في النادي الإفريقي لمدة زوز مواسم بعد نهاية عقده مع الترجي. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي خلال ندوة صحفية اليوم اعلن عن رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس امم افريقيا ابارتير من الكوب دافريكا الجاية 2027 ل 28 منتخب عوضا على 24 منتخب. من جهة اخرى الكاف تدرس زيادة عدد الاندية المشاركة في الشامبيونز ليج وكأس الكاف خاصة بعد الطلب اللي تقدم به ابو ريدا وطلب انه الاهلي المصري يكون موجود في الشامبيونز ليج كيف الرجاء البيضاوي المغربي والوداد يحبوا ثلاثة أندية هذم خاصة يكونوا في المسابقات الإفريقية في الموسم المقبل. دونك الكاف ما زالت تدرس في المقترح هذا. الأهلي المصري باش يلعب مقابلة ودية ضد برشلونة نهار 19 أوت في استاد الكامب نو. من المقرر أنه الأهلي يعمل تربصه في إسبانيا يكون من 6 حتى 20 أوت، تدخلوا ثلاثة مقابلات ودية ضد جيرونا إسبانيول وبرشلونة. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فام. متنساوش الموعد أبارتير من 7 في بلانيت سبور في لامن.
1: سيتي جهرة سبور جهرة سبور أفيك ليكيب سبور
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
2: باش تشارك وتهني لاسن عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: Baila!
5: Baila!

0: رجعنا لكم من شبه إلى 26 دقيقة على موجاتنا. المتابعات والأخبار ما زالت متواصلة وتوت سويت باي لا بوز.
1: باي لا بوز باي لا بوز.
0: أكيد البوز كان مع الفنان التونسي نوردو دونك اللي كان البارح حاضر في مهرجان قرطاج الدولي في سهرة استثنائية بكل المقاييس. إلى حد الآن إجماع كبير برشا على نجاح السهرة هذه جماهيريا وفنيا مع الفنان نوردو. عرض جماعة بين الإيقاعات العصرية الطاقة المتجددة برشا غناء برشا تصفيق برشا إيموسيون برشا رقص زادة سيغسين بمشاركة ضيفي الشرف الفنانة المصرية رحمة محسن والفنان أحمد زعيم. لقاء هذية جمع بين أصوات وتجارب موسيقية متنوعة على ركح قرطاج وعطات الجمهور اللي كان حاضر بأعداد كبيرة وكبيرة جدا. وقد ما حاولت أنه نبحث في المصادر الخصابية على أموا أعداد تقريبية يعني كيفاش إدارة المهرجان حصرت عدد الجماهير. الحقيقة إلى حد الآن ما فهمش حتى عدد معلن رسمي من حيث العدد متاع الحضور، لكن الجمهور كان على موعد مع سهرة لا تنسى مع الفنان نوردو. قد ما غنى هو قد ما غنى زاد معاه الجمهور وكان فما برشا حماس يعني من الصفوف الأمامية حتى الأعلى المدارج في مهرجان قرطاج الدولي. قاعدين تابعوا معنا ديجا على جوهرة فيم تي في في الفيديو بروموسيونيل لكواليس الحفل والتحضيرات للحفلة هذية. لكن الحقيقة زملاء الصحفيين والمصورين اللي عندي علاقة بهم يعني ما شاء الله عليهم كفي ووفي وفي التقاط صور جميلة جدا لعرض البارح سواء من جهة الجماهير وإلا زادة من جهة الركح يعني من جهة الفنان نوردو هو والفرق الموسيقية الفرق الراقصة بلوتو اللي كانت معاه الفرقة زادة اللي أبدعت الحقيقة وكانت متناسقة في انسجام تام مع كل حاجة ينجم يطلبها نوردو سيغسين. كان فما تحضير واضح جدا العرض هذية ولو أنه نوردو يعني ما ننسيوش اللي هو 20 جويليا كان حاضر في مسرح سيدي ظاهر في حفل جوهرة فيم جوهرة اتغني احتفالا بعيد ميلادها 21. دونك هذي أكبر دليل على حرفية الفنان هذي أنه كل حاجة يعطيها حقها يعني حتى الديبلاسمون سوسة تونس ما منعوش أنه يكون محضر السبكتاكل متاعه في قرطاج. ندوة صحفية اللي جات بعد العرض هذي كانت أكدت زدا ليموسيون الكبيرة برشا اللي كانت موجودة عند الفنان نوردو اللي هو وكأنه في حل وكأنه في منامة ما هوش مصدق روحه انه سبكتاكل سيبون تعدى انه سهرية وفات لباس انه الحمد لله الناس كل خرجت فرحانين. وهذه ممكن يجمع اللحظات الشخصية باللحظات كما نقوله وإلا المواقف المهنية وقت اللي الفنان ما عادش نجم يشد روحه ويضطر انه يقول لهم سامحوني دموعي غلبتني على خاطرني متأثر على الاخر. ولهنا نحب نحل قوس صغير برشا على الناس اللي تجتهد مهما كان مجال الاجتهاد متاعها. راني يعني مانيش نحكي على الفن بركة يعني كيفاش كي شخص بالحق يعطي من وقته يعطي من طاقته ويعطي من مجهوده ويأمن بروحه ويقول لازم شي يجي نهار ونوصل. راهو كونوا متأكدين في أي موقف من مواقف الحياة سواء كان شخصي أو مهني باش تغلبوا دموعه باش ينهار على خاطر هو كالشريط هذاك متاع التضحيات الكل راهو باش يتعدى قدامه. وحتى حد ما ينجم يحس بقيمتك التضحيات هذيك كان هو كان الشخص نفسه وحتى حد ما ينجم يعبر في بلاصته كان هو. ويظهر لي ما فماش تعبير أقوى من تعبير الدموع بيان سور وقت اللي تخلي المجال للحضور والإعلاميين الحاضرين في ندوة صحفية أنهم كلهم يشجعوه وكلهم يقولوا له أحنا معاك دونك واصل في الطريق اللي أنت فيه. الحقيقة من أجمل التدوينات اللي قريتها على فيسبوك الحقيقة فيها اعتراف بالجميل وإحنا راهو ديما نقولوا التوانسة أحنا بهين كي نقفوا لبعضنا وزيدا في لحظات فما مواقف التوانسة يكونوا قاسين فيها نوعا ما يعني ينساوا الباهي الكل وممكن يذكروا كانك الموقف الخايب هذاك. فوقت اللي يكون فما اعتراف بالجميل أني واحدة بالناس قريتها ستاتيو أكثر من مرة وعجبتني وبالحقيقة مش كان الشخص هذا يرى وبرشة تدوينات يعني قاعدة تناشد وقاعدة توري في قيمة الفنان اللي يخدم على روحه ويأمن بروحه. يعني كرتاج كرتاج كرتاج تهويل كبير للمسرح هذا مع العظمة اللي عنده هو بيان سور والتاريخ العريق للمسرح هذا الأثري ولجمهور كرتاج اللي كل ما نوقف سيغسين متاع في كرتاج يقول جمهور كرتاج حاجة أخرى سواء كانوا ضيوف يعني من العالم أو من العالم العربي وإلا زيد حتى من تونس. لكن في الأخر أنت كي تأمن بنفسك أكيد باش توصل وباش تلقى نتيجة. دونك التدوينة اللي حبيت نعرج عليها هي تدوينة الصديق الإعلامي محمد الخميسي اللي ظهر ونعرفه اللي عنده علاقة يعني بالفنان نوردو، ومنيش باش نقول إنه الصاحب قاعد يشكر في صاحبه، لا، لما الحقيقة التدوينة حسيتها صادقة جدا. فشكرا ليه محمد الخميسي على اللحظة هذه، وشكرا لكل واحد يأمن الحقيقة ويعترف بالجميل من الآخر. هو قال إلى صديقي نوردو: في زمن أصبح فيه الكثير يروج لثقافة الفشل واليأس والاستسلام، حبيت جيت أنت باش تأكد لنا إنه الموهبة والتعب والإصرار ينجموا يوصلوا صاحبهم لأبعد شيء ممكن هو يتصوره، وإنه النجاح الكبير يبدأ بحلم صغير في قلب طفل آمن بنفسه وما استسلمش. جميل جدا إلى حد الآن. نعرف مليح إنه الطريق ما كانش سهل، وإنه كل خطوة وراها تعب وتضحيات، ومازال قدامك برشا محطات أكبر وأجمل، لكن اللي وصلت له أنت اليوم هو فضل من ربي، هو ثمرة إيمانك بنفسك وخدمتك وصبرك. نشوفك اليوم مرة أخرى فوق ركح كارتاج في عرض كبير وجمهور غفير وضيوف يفتخروا بمشاركتهم معك. مشهد يفرح القلب لأنه ما يمثلش نجاح شخص واحد فقط، بل يبعث رسالة أمل لكل شاب تونسي. الأحلام ما عندها حتى سقف إذا كان الإنسان يخدم عليها ويأمن بروحه. مبروك خويا، وتستحق كل خير، وإن شاء الله هذا النجاح يكون مجرد محطة في رحلة ما زالت فيها إنجازات أكبر في تونس وخارجها. ربي يزيدك نجاح وتألق ويفرح بيك كل الناس اللي آمنت بيك من البداية. الحقيقة كما قلت لكم، الاعتراف يعني في لحظة صدق حاجة يسر مزيانة، ونتصور نوردو حتى بين البارح واليوم مازال ما هوش مستوعب يعني اللي صار البارح سيخسين مع جمهور كارتاج، مع جمهور غفير جالي شخصه هو ولنجاحاته الفنية هو، سواء كانت موسيقية ولا كانت زادة حتى في مجال التمثيل. وتعرفوا أنه فما عديد الوجوه المعروفة في الشاشة الصغيرة، في التلفزة، في الإخراج التلفزي، يعني كانت حاضرة مساندة لنوردو. فالشخص الجميل هو اللي يلقى المساندة من نوع هذايا، الشخص الجميل هو اللي يلقى نتيجة إيجابية لتضحياته. الحقيقة مانيش باش نعمل درس في التفاؤل وفي العطاء وفي ضرورة التضحيات، لكن الرسالة نتصورها واضحة لأي شخص يحب يأمن بروحه ينجم يأمن بروحه وينجم يوصل. ونوردو هو مثال واحد من برشا أمثلة راهو، فقط احنا نحكيو عليه اليوم على خاطر الحدث كما نقولوا مازال سخون، يعني هو بيدو نتصوره اليوم كان رقد قامرة ومازال ماهوش مستوعب، مازال راهو يسكرولي في الفيسبوك في الانستغرام ومش مستوعب شنو اللي صار في كارتاج. فألف مبروك لي هو لشخصه، ألف مبروك لعائلته اللي أكيد مساندته ووقفت معاه، وألف مبروك لجمهور كارتاج اللي ضحى البارح في ظروف استثنائية وشد الصف وصبر صبر طويل برشا باش يستمتع بسهرة استثنائية بكل المقاييس. وهذه من الحاجات اللي واحدة من الناس نفرح بها برشا، وقت اللي الجمهور يتعب ويتنقل ويضحي ويستنى ويصبر وتلقاها فوق منه ساكو فيها الماء وفيها العشاء نتاعو وكل شيء، وفي الاخر يلقى سبكتاكل كيف ما هو كان يتمنى. فنتصور علامات الرضا باش تكون موجودة على وجوه الناس الكل، وهذه اللي نتمناه في كل المسارح التونسية وفي كل السهرات التونسية. يظهر لي كفيت ووفيت في حديثي على سهرة البارح في مهرجان كارتاج. إذا أنتم ما كنتوا حاضرين، شخصيا ما كنتش حاضرة، أما إذا أنتم ما كنتوا حاضرين وعندكم تعليق مرحبا بكم، نجموا تخليوا كومنتير على الفيديو اللي تلقاوها توت سويت على الباج أوفيسيال لجوهرة FM على الفيسبوك. وبطبيعة من أبرز الثنائيات اللي كانت موجودة البارح، سوسان نوردو ورحمة، توت سويت في بايلا.

الستة وسبعة واربعين دقيقة في بايلة. آخر حاجة كنا نسمع فيها هي مرتضى الفتيتي. وحبيت في ختام الموعد اليوم من بايلة نذكركم اللي فما سهرة بشكون مجانا ومفتوحة للعموم كيف ما تعودتوا ديما على إيقاع الاحتفالات بأوسو في سوسا. ديما فما أن غون سبيكتاكل يكون في ساحة المدن المتاومة. دونك الرونديفو اللي لا بشكون مع مرتضى الفتيتي ومع بلتي. السهرة بشكون حدث وتحضيرات كبيرة وكبيرة جدا للسهرة هدية في إطار الانتظار لتاريخ الاحتفال بالكرنفال. وكيف ما تعودنا ديما سوسة تكون حافلة في الفترة هدية من شهر جويليا. وربي ديما علينا إن شاء الله احتفالات تكون مزيانة ومزيانة برشا. عمناي حتى مع ليكيب بركة نحكيه في الكواليس قلنا لي بالحق عمناي كانت أرقام قياسية وحضور جماهيري كبير وكبير جدا. وقتها زادة كان فما بلتي دونك سني فما بلتي وفما مرتضى. دونك من المنتظر زادة الحضور باش يكون قياسي بالنسبة لأعداد الجماهير اليوم اللي بيشكون حاضرة في بوجعفر الكل في ساحة المدن المتوأمة تحديدا. والاستعدادات التقنية واللوجستية والأمنية كبيرة وكبيرة جدا على أمل أنه تتأمن زادة حتى الصورة للناس اللي بيشكون موجودة بعيدة من خلال تركيز الشاشات من خلال زادة حتى كل المعطيات اللي جمعناها من الصفحة الرسمية لكرنفال أوسو. وبالمناسبة هذه حبيت نقول لكل ضيوف سوسة الليلة وفي الأيام القليلة القادمة من المدن والولايات المجاورة كونوا متأكدين أنه تمت برمجة يعني حتى سفرات إضافية بداية من اليوم تزامنا مع فعاليات مهرجان أوسو. هذاك علاش الإدارة الجهوية للنقل بسوسة أكدت في بلاغها الأخير أنه تقرر بعد التنسيق مع شركة النقل بالساحل والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باش يوفروا سفرات ليلية إضافية أيام 22 يعني أبارتيغ من ليلة وغدوة وبعد غدوة 22 23 و 24 جويليا. وهذايا لتسهيل تنقل المواطنين اللي بشي واكبوا فعاليات احتفالات أوسو سواء الليلة في الغران سبكتاكل في ساحة المدن المتاومة وإلا زادة الكرنفال. دونك السفرات بشكون على مستوى محطة المترو في اتجاه سيدي عبد الحميد الساحلين المستير وعلى مستوى محطة الحافلات الباب الجبلي. وبش يتم تخصيص حافلات شركة نقل بالساحل اللي مقابلة البورت متاع سوسة أيام 22 و25 جويليا الجاري. فإن شاء الله النقل مضمون كما قلت لكم وسفرات مضمونة انطلاقا من 11 متعليل سفرات العودة في اتجاه المدن والولايات المجاورة. وإن شاء الله المعلومة تكون وصلت لكل الجماهير والناس اللي تحب تتفرهد بالحق يعني في سوسة في الأيام هذية بارتيغ من الليلة والأيام الجاية. فإنه بحول الله يعني ترانسبور مضمون وما فماش حتى إشكال. وهذا يرجع لعامل الخبرة خليني نقول خاطر أوسو عام بعد عام الإمكانيات تتحسن والتنسيق يتحسن والمعلومة زادة والتواصل يتحسن عام بعد عام. فألف شكر وألف تحية للهيئة المشرفة على كرنفال أوسو وخصوصا وليد بن حسين للمجهول وتحية كبيرة برشا وأكيد عن مجهود كبير وجبار للناس زادة المتطوعة لتنظيم الكرنفال وتنظيم كل السهرات التابعة كرنفال أوسو في سوسة. بالمعطيات هذه نكون وصلنا لختام الموعد اليوم من بايلة. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا طيلة ثلاثة سوايع من زمان في جولة ما خلينا وين مشينا اليوم. دونك جولة من أقصى شمال الأقصى الجنوب. إن شاء الله يا ربي الأجواء تكون ممتازة في كامل مناطق الجمهورية. نعاود نقول مستمعينا شوية صبر شوية صبر بالحق إن شاء الله بعد العسر هذي الكل ما فما كان اليسر على خاطر نعرف الظروف المناخية والقبة الحرارية اللي عايشين على وقعها في تونس تنجم هكية تفسد شوية المود. أما ميسيرش نصبروا ونتحملوا وإن شاء الله يكون هذي درس وتكون تجربة للإدارات المشرفة والشركات الوطنية سواء ما وإلا ضو يعني يفهموا اللي احنا بالحق داخلين على مراحل وتغيرات مناخية كبيرة وكبيرة جدا. فإذا كانت القبة الحرارية هذه تواصلت أيام وما زلنا نستنيو في تقارير رسمية من الجهات الرسمية باش تحكي لنا على الأرقام القياسية اللي تم تسجيلها. احنا توقعدين نجمعوا في المعلومات صحيح من مصادر رسمية لكن كل نهار ونهارو ما زلنا نستنيو في الجرد والتقارير الرسمية اللي باش تحكي لنا على الفترة هذه اللي تعديت على تونس وما زالت متواصلة هي لا محالة. وديما نقول ربي يلطف بنا. دونك ان شاء الله الإدارات المشرفة والشركات الوطنية هذه تتحمل من المسؤولية وتولي عندها رؤية استراتيجية وعندها استباقية وعندنا إمكانيات تنجم تخلينا نكون في أريحية أكثر. صحيح هو شيء مهش متسبب فيه حتى حد متسببين فيه احنا ما
بطريقة يعني كما نقولوا بالفيدباك، معناها أجيال وراء أجيال، أما ما فهميش الشخص المباشر، المسؤولية ما نجموش نقولوا مباشرة لحتى طرف، دونك سخانة على الناس الكل، لكن وقت اللي يقص الماء والضوء يظهر لي تولي أزمة، وقت اللي تقص معها الاتصالات زادة تولي أزمة، وتقص معها الانترنت تولي أزمة زادة، فماذا بينا نتعلموا نتجاوزوا الأزمات هذوما ونقراوا لهم حسابهم ونكونوا عندنا سيناريوهات استباقية، وإن شاء الله ما يعطينا ربي كان قد جهدنا. هذه يظهر لي أحسن حاجة نجم نختم بها الغونديفو اليوم. التحية توصلكم عند حسام القايد في الديجيتال، سامي دويري في الإخراج التقني، سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله غدوة نتلقى بكم مستمعينا في ظروف خير من هكا، ويكون المحتوى ديما متجدد حسب انتظاراتكم بطبيعة في بايلة من الأربعة حتى للسبعة. بون سواري لكم الكل، باي باي.

الدنيا وما فيها الموجب بكم تزيد تكبر. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم صارت 24 جويلية. أوركستر لورفيون في فقرة أولى مع مارسيل خليفة وفقرة ثانية مع مهدي هجاري.

0: جوهرة جيت سيت.
1: نجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا، الموعد في سهرة 22 جويليا مع الفنان المصري أحمد شيبة.
2: أنا مش فاضلكم لما افضلكم، هتشوفوا مني حاجات غريبة بشكل تاني.
1: الموعد في سهرة 23 جويليا مع عرفر بوخ للفنان حتى

0: جوهرة جيت سيت.
1: كرنفال أول سو في الدورة 63، السهر الحدث. سهر أول سو بلطي. ومرتضى رفتيتي.

0: الموعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة أو السوق الفني جمعنا والتراث أصالتنا بمساهمة ولاية سوسة بلدية سوسة وزارة الشؤون الثقافية وزارة السياحة قاعة المؤتمرات في لانيت وجوهرة اف ام.
1: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية وهذه أبرز عناوينها. وزير الدفاع الوطني يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا سبل تطوير الشراكة بين الجانبين. وانقطاع للكهرباء يشمل عدة مناطق في البلاد إلى حدود 10 ليلا وفق أستك. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء هذا اليوم بعدد من مناطق البلاد خلال الفترة الممتدة بين 6 مساء والعاشرة ليلا وعلى فترات متقطعة مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. تجدون القائمة المفصلة بالأماكن المشمولة بالقطع الكهربائي على موقعنا جوهرفام.net. وجه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مراسلة رسمية إلى الرئيس المدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز على خلفية الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي التي تشهدها عدة مناطق من البلاد، مبينا ما قد ينجر عن هذه الانقطاعات من تداعيات تؤثر على السير العادي للقطاع الصيدلاني ولبحث حلول فورية تحد من آثار انقطاعات التيار الكهربائي لجانب وضع خطة استباقية مستقبلية تضمن استمرارية الخدمات الصيدلانية والتوقي من المخاطر المحتملة. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل الجلود بالعاصمة تحت جسر سانغوبان من ممرين إلى ممر واحد، وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. الوزارة بيّنت في بلاغ مروري أصدرته بعد ظهر هذا اليوم أن هذا الإجراء يهم مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس، مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بن عروس في اتجاه العاصمة. وسيدخل هذا التنظيم الوقتي لحركة المرور حيز التنفيذ بداية من الجمعة المقبلة 24 من جويلية على الساعة 5 مساء، ويتواصل لمدة 45 يوما، وذلك لتمكين المصالح الفنية من إنجاز أشغال أسس الجسرين الجديدين ضمن هذا المشروع. أعرب وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا الجنرال داغفين أندرسون عن تطلع تونس لتطوير الشراكة بين الجانبين واستكشاف آفاق جديدة في مجال نقل التكنولوجيا الدفاعية وتوسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية والاستخبارات بما يتلائم مع تطور المشهد الجيوسياسي في بيئة إقليمية ودولية معقدة تتسم بعدم الاستقرار وتنامي التحديات الأمنية. من جهته أشاد قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا بالتعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وبما يزخر به الجيش التونسي من كفاءات وقدرات تدريبية في مجال التكوين برزت خلال احتضان تونس للتمرين العسكري الأسد الإفريقي، معربا عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين والارتقاء به وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح الطرفين. دوليا حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في الأيام الأخيرة وما تخلفه من ضحايا مدنيين، داعيا إلى احترام وقف إطلاق النار وضمان المساءلة عن الانتهاكات، حيث أكد المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان في إجاز صحفي أن جيش الاحتلال الصهيوني كثف من هجماته على غزة خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال. هذه الهجمات أصابت المباني السكنية وخيمة واحدة على الأقل للنازحين داخليا وعدة مناطق أخرى مكتظة بالمدنيين. في إحاطة قدمتها أمس مديرة قسم العمليات والدعوة في مكتب تنسيق شؤون الإنسانية، أكدت الأمم المتحدة أن سوريا تقف عند لحظة مفصلية تتطلب الانتقال من الاعتماد على المساعدات الطارئة إلى التعافي والاعتماد على الذات، وحذرت في الوقت ذاته من أزمة تمويل حادة أدت إلى تقليص المساعدات الغذائية والصحية المقدمة للسكان. وافق البرلمان البلغاري اليوم على التمركز المؤقت لطائرات أمريكية للتزود بالوقود في قاعدة بيزمر العسكرية، رغم تحذير إيران من أن هذه الخطوة ستكون تواطؤا في العدوان وجرائم الحرب على أراضيها. كتاب نشرتنا بفكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث سيتميز بقية هذا اليوم الأربعاء وبداية الليل بظهور سحب تكون محليا كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم يكون الطقس صافيا إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد خلال بقية الليل. الرياح تهب من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط، وبالمرتفعات بين 35 و39 درجة ببقية الجهات، في حين تصل إلى 42 درجة بمناطق الجنوب الغربية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21، جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح، ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

0: C'est le sport avec Planet Sport. السبعة وعشرة دقائق. مرحبا بكم الناس كلها معنا في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية. سويعة في الاكتواليتي في تونس والعالم باش يرافقنا فيها في التحليل الفني المدرب والمحلل الفني بلال بشوش. مرحبا بلال.
1: بانيس ومرحبا بمشاهدي ومستمعي جوهرة فيم وجوهرة تي في.
0: قبل ما نحكيو على الكوندكتور نتاع الحصة مباركو بلال بشوش رسميا على رأس الإدارة الفنية للشبان في الأمل الرياضي بحمام سوسة. مبروك البوست الجديد.
1: مبروك تونس إن شاء الله تتربي ونكون مهم مشجعي جماهير أمل حمام سوسة إن شاء الله نكون معناها موجودين باش نحسنوا ونطوروا معناها الفئات السنية للأمل الرياضي بحمام سوسة.
0: وانت مش غريب على الامل الرياضي بحمام سوسه، تجربه كبيره. امل الرياضي بحمام سوسه يرجع لبطوله رابطه المحترفه الاولى، وانت كنت عشت تقريبا من احلى اللحظات اللي عاشهم الامل الرياضي بحمام سوسه في الرابطه الاولى. احسن سيزون تتذكره في حمام سوسه؟
1: صحيح، احسن سيزون يكون سيزون اللي كانت بعد الصعود معناها 2007 2008، معناها كان سيزون ممتازه. كملنا نصور في المرتبه العاشرة والمرتبه 11، كانت منافسه كبيره، انتصرنا فيها معناها على الترجي وعلى الافريقي السي اس اس، معناها كان موسم ممتاز ان شاء الله بقدر ربي علاش ليه. معناها المجموعه الموجوده تو مجموعه طيبه، فريق قاعد يقوم بانتدابات ان شاء الله تتعاود معناها علاش ليه.
0: احسن بونتو تذكروا على
1: الامكانيات الموجوده، معناها الفريق باش يعاود. والله احسن زوز اهداف يمكن هدف النادي الافريقي ضد النادي الافريقي وهدف ضد الترجي التونسي.
0: به ان شاء الله بالتوفيق على راس الاداره الفنيه. كما قلت العمل القاعدي راه ديما يبدا من الشبان كما نشوفوا في المنتخبات الكبرى والا في الفرق الكبرى، دونك كل التوفيق. بعد شويه باش نحكيو على الكاف باتريس موتسيبي والندوه الصحفيه اهم ما جا فيها، كيف نحكيو على الميركاتو في تونس واخر الانتقالات اللي صارت اليوم وايضا على المستوى الاوروبي وعلى المستوى العالمي. نبداو برئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم باتريس موتسيبي. نحكيو على الكوب دافريك اللي باش تكون كوب دافريك الجايه 2027 باش تصير في تنزانيا اوغندا وكينيا من 19 جوان حتى ل 18 جويليا، على عكس ربما اللي استنسنا به ديما الاكثريه كوب دافريك تصير في الشتاء،
1: في جانفي
0: هذه باش تكون في الفتره الصيفيه. ونحو الترفيع في عدد المنتخبات المشاركه، دونك باش يتم الترفيع في عدد المنتخبات المشاركه من 24 منتخب ل 28 منتخب بدايه من كان الجايه.
1: يمكن التزامن نتاع زياده في كاس العالم
0: جاب الفكره موتسيبي من كاس العالم،
1: جاب الفكره انه يزيد وزاد معناها البارتيسيباسيون نتاع معناها لي بي افريكان في الكوب دي موند. بكل صراحه ما كانتش خايبه، كانت طيبه. ما فرق تعديت للدور الثاني اللي
0: 10، هما 10 تعديوا التسعه،
1: تعديوا التسعه معناها كان تونس،
0: كان تونس.
1: معناها تشوف انت نجاح افريقي في معناها في البريزونس نتاع العشره منتخبات، دونك علاش لا حتى الفتره نصور معناها تويلت ولا بريسك الكوب دافريك شهر دونك ولا كل شيء معناها تجاري، باكثر عدد مقابلات، باكثر نسب مشاهده، باكثر بيعان معناها دي بي معناها دو ماتش. ان شاء الله المستوى يكون معناها يكون طيب. وما تعرف راهي الزياده ما نتاع المنتخبات مش ديما تكون جيده، لكن تصور في افريقيا مع الكم الهائل نتاع اللاعبين اللي يلعبوا معناها خارج افريقيا ويلعبوا في بطولات اوروبيه كبيره، دونك نتصور باش تنجح العمليه هذه. زياده نتعرف اربع فرق ماهيش برشا، نتصور انها باش تنجح.
0: اما السؤال المطروح ربما انه باش نتحرموا شويه من الكوب دافريك، خاصه باش تولي بعد كل اربع سنين بعد النسخه الجايه تقريبا في السنوات المقبله كما اعلن باتريس موتسيبي، يعني باش تولي كيف كاس العالم باش تولي كل اربع سنوات.
1: معناها الفيفا يعني اثرت على الكاف
0: وخموا في المصالح نتاع الانديه الاوروبيه جكروا على
1: خاطر الحال، وخموا في مصالحهم في سيرتو معناها في كاس العالم انه اللاعبين هذوما يشاركوا كل عامين. معناها فما اجهاد كبير، فما رفض كما شفت معناها ساعات غوارديولا معناها ولا المدربين الكبار قاعدين يتقلقوا من عدد المقابلات للاعبين نتاعهم اللي في بعض المواسم تزامنا مع كاس العالم ولا كاس اوروبا كاس افريقيا يوصل معناها حتى ل 60 ولا 65 مقابله اللي معناه يأثر على المردود العام تاع اللاعبين هذوما اللي هم النجوم في الفرق الأوروبية
0: واللي هم النجوم من أفريقيا. تحب ولا تكره أغلبية أي فريق أغلبية
1: نتاعو فيه معناه على الأقل معناه عدد مهم تاع لاعبين افارقه سواء في الفرق الفريق الاول ولا الفرق الثانيه اللي ديما عندها معناها لاعبين من افريقيا قادرين يحضروا فيهم باش يتعداوا للفريق الاول.
0: هي الكاف حتى للحظه هذه مازالت ما اعلنتش على التقسيم كيفاش باش يكون. ب 28 منتخب باش تكون الكوب دافريك، خاصه ربما التقسيم باش يمشيوا في سبعه مجموعات.
1: كانت ستة مجموعات هي في الكأس إفريقيا الفارطة، نتصور بش يكون معناها سبعة مجموعات،
0: سبعة في الأربعة، سبعة في الأربعة يكونوا أربعة،
1: عدد معناها موالي بش يكون بتعديهم معناها بش يوصلوا للثمانية،
0: سبعة مجموعات فيهم كل مجموعة فيها أربعة منتخبات ومن بعد يترشح الأول والثاني. هذا ديما نقول في انتظار الإعلان من الرسمي من الكاف. كل مجموعة بش يكون فيها أربعة منتخبات وهما سبعة مجموعات، يترشح الأول والثاني ومن بعد يترشحوا احسن زوز اصحاب مركز ثالث وهكا
1: يعني اكثر لوجيك معناها. وبالتقسيم هذا باش تلقى ماكش باش تلقى اكثر من فريق قوي على راس مجموعه، حتى الفريق الثاني معناها ماكش تلقاه قوي خاطر ما عندناش معناها 14 اكثر من 14 فريق معناها في تصنيف عالي. دونك نتصور اللي الفرق الكبيره الفرق اللي عندها معناها قيمه كبيره ياسر باش تتعدى سواء في المرتبة الأولى سواء في المرتبة الثانية.
0: الكاف أيضا حسب أكدو باتريس موتسيبي بكري شوية في الندوة الصحفية اللي صارت اليوم، تدرس زيادة عدد الأندية المشاركة في الشامبيونز ليج والكاف، هذا بطلب من الاتحاد المصري لكرة القدم، خاصة أنه يحبوا يشوفوا ربما الضغط والشعبية اللي عند الأهلي المصري، يحبوا يشوفوها في الشامبيونز ليج كيف كيف الرجاء والوداد البيضاء والمغربي، ماذا بهم الثلاثي هذا خاصة فرقة تكون في الشامبيونز ليج وفرقة تكون في كأس الكاف.
1: وبحكم زاد الترتيب نتاعهم معناها افريقيا البطولات نتاعهم، دونك قادرين باش يكونوا فما ثلاثه فرق، فكره طيبه مش خايبه،
0: وتعطي فرصه عادله برشا يظهر ولا
1: صحيح ماهيش عادله، لكن
0: خاصه فرق تتنافس ومن بعد وقت اللي تلقى روحك مثلا الاهلي المصري ما يكونش في
1: المرتبه الاولى
0: باش يمشي شامبيونز ليج ولا ثاني، يخلقوا له قانون اخر ولا تعديل.
1: لكن زاد من جهه اخرى غياب الفرق هذه اللي هي معناها مترأسة الحصول على الشامبيونز ليج، اللي عندها معناها خبرة كبيرة وعندها ألقاب كبيرة في الشامبيونز ليج، زاد بكل صراحة ينحيك شارم تاع تاع الكوب دافريكا هذه تاع الشامبيونز ليج.
0: ولو انه الاهلي المصري نذكروا برمج مقابله وديه باش يكون ضد برشلونه نهار 19 اوت في استاد الكامب نو، باش يعمل ثلاثه مقابلات وديه، دونك نعرفوا ان الفريق هذا يظهر لي تفكيره عالمي على مستوى التسويق على مستوى
1: البرمجه يعني، ومشاركته في كاس العالم للانديه ومشاركته في الشامبيونز ليج معناها بكل صراحه فريق عالمي، برشا اموال قاعده تصرف، انتدابات كبيره، امتيازات كبيره، دونك يستحق له المصري باش يكون موجود رغم الفتره الصعيبه اللي تعدى بها. لكن وتشوف انت معناها نظام البطوله في اخر في البطوله الاخيره دي ما كانش عادل نوعا ما، معناها تقسمت البطوله كل واحد خذال في النقاط نتاعو ولعبوا ثلاثه مقابلات بين بعضهم، دونك نتصور اللي المشاركه نتاعو تضفي اكثر حماس وتخلي معناها الشامبيونز ليج معناها عنده قيمه كبيره كيما بقيه الفرق الاخرى الموجودين معناها كيما الترجي ولا كيما الفرق المغربيه ولا
0: سان داونز ولا غيرهم
1: من الفرق سان داونز
0: فقط نذكر
1: الفرق الليبيه اللي ولت معناها عندها
0: ليبيا تخمم ربما انها تستضيف كاس امم افريقيا، تخمم انها تصب دوسي نتاعها، عندها ثلاثه ملاعب تقريبا من طراز
1: المال قوام الاعمال معناها تشوف انت لتو ليبيا معناها سيرتو الانتدابات الاخيره معناها يعني والهجره نتاع الكفاءات الكبيره نتاعنا واللاعبين والمدرب فوزي البنزرتي معناها الناس قاعده تعرف شنو
0: تعمل فيستون مايلي زاد لعب بيراميدز
1: معناها مش بالسهل باش تنتدب الملاعبيه هذوما، عندهم مشروع كبير عندهم المال وقادرين معناها باش انهم يطوروا من انفسهم وقادرين باش يحبوا يدخلوا المنافسه اللي هي لازمها برشا فلوس ولازمها برشا لاعبين كبار لازمها زاد مدرب كيما فوزي بنزرت اللي يعرف الاسرار تاع الشامبيونز ليغ هذه.
0: وهو حتى على مستوى التسويق والاشهار نذكروا حتى ليبيا وقتها في تم استقبال زوز فرق عالمي اللي هما اتلتيكو مدريد وقتها وانتر ميلان لعبوا كاس اعاده الاعمار وقتها في ليبيا
1: فما انفستيسمون كبير. تشوف الانتدابات وتشوف معناها الاموال المرصوده، دونك اللي يخدم راهو يلقى كيما تشوف معناها البي اس جي في فتره ما ما كانش موجود على الساحه الاوروبيه
0: صحيح،
1: تو الفريق هذا بعد ما صرف برشا فلوس يلقى روحه معناها متربع على العرش تاع الشامبيونز ليج الموسم الثاني التوالي بالاقناع معناها مردود واقناع والانتدابات مدروسه معناها تنفستي في برشا برشا فلوس، تلقى روحك بعد زادت تجني معناها برشا اموال.
0: الكاف ولا تخمم حتى في العنصر النسائي بقوه، ويظهر لي توصيات من الفيفا بما انه حتى الكوب دافريك نتاع السيدات $2 مليون بالنسبه للبطل، ترفيع في قيمه الجوائز الماليه،
1: مبلغ كبير ياسر. دي معناها قاعد يعطي في صوره في افريقيا انه الاستثمار معناها في كره قدم النسائيه راو زادة ماني عنده تبعات مالية كبيرة برشا، وباش الناس تتحرك وما تعرف مش سهل باش انك تلقى فرق افريقية عندها معناها فما انفستيسمون كبير من من من من البنات ولا من سيا باش يمشيوا للكرة القدم اللي هي ريال مو معناها مخصصة للرجال.
0: ويخمموا زادة انه خاصة في الاحتراف وقت اللي تلقى لاعبة من افريقيا تمشي لبرشلونة ولا اولمبيك ليون كيما سيطر في فترة معينة
1: سبعة ولا ثمانية معناها تشامبيونز ليج، دونك هذاك هو.

0: 26 دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور حتى للثمانية. نحكيوا على الميركاتو ونحكيوا أيضا على آخر أخبار الأندية. نذكر رفقنا في التحليل الفني بلال بشوش. بلال نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي اللي وصل التحضيرات استعداد لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة كريستيان براكوني. على مستوى الفني فهم برشا شبان قاعدين يحضروا، أكيد براكوني يعرف جيدا البطولة التونسية، كان درب الموسم الفارط الترجي الرياضي التونسي، قادها في 8 مقابلات لثمانية انتصارات، توج بلقب الكأس. وعلى المستوى زاد المالي اللي هو مهم، لجنة تفضل للنزاعات قاعدة تسكر في دوسيات بفضل جماهير الإتوال، اللي نذكر وصلت للدوسي متاع حمزة جلاسي فيه أكثر من 18% تقريبا، تم تجميع مبلغ 50 مليون من 281 مليون. مازال دوسي فوز البنزرتي فيه 75 مليون، لسعد الدريدي فيه 150 مليون، هذا نذكر خمسة دوسيات مع بعضهم فيهم مليار، معهم كل من أصيل الجزيري للدوسي تسكر وياسين العمري كيف كيف للدوسي تسكر، ويقعدوا أبار هذم خمسة دوسيات أخرى لغلق كل الملفات. مع نذكروا الإتوال وصلت تقريبا 4000 اشتراك قبل انطلاق الموسم الجديد.
1: جمهور النجم كل صراحة قاعد يقوم، معناها قاعد يعمل في الجمعية معناها بدرجة كبيرة، لكن هذا ما يكفيش، لازم الناس المسؤول المجسوري الحال لازم

0: مجال الأعمال لازم الناس اللي خدمت قبل في الليتوال اللي عندها الليتوال الفضل عليهم لازم كل صراحة يتحركوا في أسرع وقت. الفريق داخل على برشة محطات انتدابات يزم يسكر دوسيات قديمة فما زاد دوسيات جديدة الانتدابات فهم برشة حاجات في النجم الرياضي الساحلي. صحيح الفريق توا رجع للتمارين معناها والأجواء معناها تقال يقال عليها معناها أنها أجواء طيبة لكن هذا ما يكفيش بالنسبة للنجم مقارنة بالنجم بالموسم الفارط. يلزم بكل صراحة تدعيمات على جميع الخطوط في جميع الخطوط وعلى جميع المستويات. يعني وقت تشوف أنت المجموعة الفارطة يمكن الحارس صبري بن حسن بكل صراحة هو اللاعب الوحيد اللي كان موجود وميلي بلاستو مقام بردود كبير هذا ما يكفيش وإن شاء الله النجم ما يتلزش مش إنه يبيع معناها ركيزة من الركائز مش إنه يعاون روحه ويرجع لل معناها لل كما نقولوا نحن للنقطة الصفر خطر هو توا معناها في إلا معناها باش إنه يحرك المجموعة هذه ويضيف انتدابات. موسم ماهوش سهل موسم صعيب فيه 30 مقابلة صحيح ما فماش مشاركات إفريقية كأس تونس والبطولة مو مسهلين لازم مجموعة كبيرة ومجموعة طيبة يكون المستوى متاعها معناها قادر باش ينافس
1: ومتقارب زادة حتى
0: على الأقل في معناها في المراتب الأولى واللي ما ليه معناها يكون موجود على الأقل في مركز يأهله للمسابقة الإفريقية
1: وعلى الأقل زادة كما قلنا يكون تنافس ويكون نيفو متاع اللاعبين متقارب شوية
0: بيت الحال خاصة
1: وقت اللي
0: تعمل على الشبان
1: أكيد بكري شوية على صبري بن حسن زادة نشوفه رائد الجزائر رجع مثلا تو قاعد يدرب مع
0: صحيح
1: الفريق
0: صحيح إضافة بحكم عدم موسم
1: ممتاز مع اتحاد بنغردين بشكون منافسة في صالح الفريق
0: صحيح منافسة بشكون طيبة مع أنه معناه صبري بريسك لعب الماتشات الكل الموسم الفارط هذه ممكن الضريبة نتاع المنافسة أنه مزوز يكون مستوى مش قريب لكن الجزائح معناه بكل صراحة قدم موسم ممتاز مع بقردين إن شاء الله زادة نشوفوا ملاعبية أخرين يرجع المستوى متاعهم وإن شاء الله الشبان زادة
1: خاصة براكواني يميل شوية للشبان منذ تواجده في الترجي الرياضي التونسي
0: صحيح فرصة كبيرة آخر كبيرة ياسر للشبان خاطر كل يوم أنت توا النجم الساحلي في حاجة للملاعبية في حاجة للمركز تكوين شبان إن شاء الله شبان هذوما نشوفوهم يلعبوا ونشوفوا معناه المنتوج متاع مركز تكوين شبان اللي هو ديما يتعم الفريق الأول بلاعبية ممتازين
1: به نحكيه على الترجي الرياضي التونسي بعودة الروماني ريغا كامف اللي يشرف على الفريق دونك الترجي برمج بعض المقابلات الودية بش يلعب ضد النجم الخميري بعين درهم مقابلة من المنتظر تكون بعد غدوة في عين درهم ثم يلعب ضد تقدم ساقيت الدير نهار 26 جويلية ثم الحزم السعودي بقيادة جلال القدري مقابلة منتظرة تكون نهار 4 أوت مع آخر الأخبار صرف النظر على قائد أسيك ميموزا الإيفواري لامين ساكو بعد وصوله لتونس ما عملش حتى تيست ميديكال كانوا الترجي ما اقتنعش بالملاعب هذا ورسميا تم صرف النظر. في المقابل عادل بالطيب اللي هو إلي غوش عمره 29 سنة عنده تجارب في رومانيا في فرنسا في تركيا مع بعض الفرق من المنتظر يكون هو الانتداب القادم للترجي الرياضي التونسي.
0: ترجي قاعد يلوج على كاليتي في الانتدابات ترجي يعرف اللي ملاعبي متوسط ولا ملاعبي معناها ماهوش في قيمة كبيرة برشا ما يستحقوش
1: ماهوش خير من اللي عندك
0: بتبيع الحال ما يستحقوش معناها باش يكون في المجموعة شوف معناها الانتداب نتاع ريبيرو معناها بكل صراحة
1: ريبيرو اللي وصل نذكره البارح من المنتظر انه يصح العقد نتاعو
0: ارقامه معناها ممتازة جدا معناها مع سان داونز معناها بكل صراحة لعب كبير ونصور زاد حتى القيمة المادية كانت كبيرة دونك الكاليتي استحقاقات تاع الترجي استحقاقات كبيرة فشل في جامبيونز ليغ في الموسم الفارط كيف زاد ما تحصلش على البطولة وتحصل المرتبة الثانية دونك فما إعادة ترميم البيت بانتدابات مدروسة انتدابات كبيرة على المستوى المادي لكن بعد نشوفه على المستوى الفني وعلى المستوى الرياضي اسكو تستحق القيمة ديك ولا لا
1: ريبيرو يشبه شوية ليانساس خاصة انه الملعب هذا بريزيلي نذكره أحسن عمره أحسن 27 سنة
0: احسن شوية من يانساس بكل صراحة يانساس الفترات اللي في الترجي ما كانش مستواه معناها كان مستواه متذبذب كان فترات معناها سيرتو الإصابات نتاعه وكانت طويلة شوية دونك غيابه في بعض المقابلات الكبيرة أثر كما تعرف معناه بريسك من أحسن الأجيال الموجودين في الترجي لكن الغيابات متاعه أثرت ولا الترجي معناه استغنى عليه وهذا أكد اللي يعني الترجي بالنسبة للانتدابات متاعه يتكون معناه 100% باش تعطي الاضافه والا معناها يصبر في الانتدابات وياخذ وقت معناها ياخذ الوقت اللازم باش يقوم بالانتداب.
1: واضح. بالنسبه لبقيه الانتدابات الترجي حتى التوا كيفاش تشوفهم كفني؟ نذكرك بهم: منتصر السيد حارس المرمى، مروان الصحراوي، هيكل الشيخاوي، محمد الحاج محمود، يوسف بشا، كاميروني فيرنانديز،
0: رائد الشيخاوي
1: رائد هيكل صح في النادي الافريقي، هو لاعب سابق كيف كيف هو الاتحاد المونستيري واللي هو رائد الشيخاوي اللي هو الامل الرياضي بحمام سوس، العفية حمام سوس، الكاميروني فيرنانديز، لوكاس ريبيرو منتظر صح، وعادل بالطيب كيف كيف المنتظر صح، مع خروج قصي معشا والحمروني باش يمشيو المستقبل الرياضي بالمرسى، وادم اليعقوبي باش يكون في الترجي.
0: بالنسبه للانتدابات المحليه، الترجي قاعد يصطاد في احسن اللاعبين الموجودين. صحراوي زوز مواسم كان معناها بكل صراحة في الملعب التونسي قدم مردود طيب، كيف كيف رائد شيخاوي بحكم العمر نتاعو 22 سنة بحكم زادة انه لاعب دولي بريسك من احسن يعني المدافعين في المركز نتاعو في البطولة التونسية. دونك الترجي ما تخليش حتى شيء للصدفة، سيرتو في تونس قادر معناها على انتداب اي لاعب. دونك بحكم زادة خروج لاعبين مريح توغاي، دونك فما تجديد على المستوى الدفاع، ترجي معناها مش يخلي حتى شيء للصدفه. كيف كيف زاد المراكز الاخرين فما تجديد بريسك على جميع في جميع المراكز، والترجي قاعد يشوف اي ملاعب يلقاه معناها ملائم، سيرتو لاعبين معناها التوانسه والا المزدوجيه الجنسيه، لا يلقى اكثر من لاعب الترجي موش معناها بشي يفكر برشا وبشي يقعد انتداب.
1: من المنتظر زادا يتم فسخ عقد الموحلي بالترجي، نعرفوا انه دوسي
0: عدى فتره معناها كبيره في الترجي
1: وما لقاش
0: حتى مدرب، والمستوى نتاعو معناها ما لقاش فرصه للعب. دونك جاء الوقت انه يلزمه يغادر ويشوف فريق اخر.
1: باهي، من الترجي الرياضي التونسي نحكيو على النادي الافريقي. البارح يظهر لي الخبر اللي كان في الحقيقه فاجئ الجميع، وحتى فما انقسام بين جماهير النادي الافريقي اللي مع تعيين ماهر الكنزاري واللي ربما يكونوا ضد التعيين هذا. كيفاش انت كفني كيفاش شفت التعيين ماهر الكنزاري على راس النادي الافريقي؟
0: والله توا في العالم معناه وفي عالم الاحتراف ما عادش تستغرب حتى شيء. المدرب ولا معناها سواء يكون معناها ولد الترجي ولا ولد النجم ولا ولد النادي الافريقي، ماناش قاعدين نشوفوا فيها برشا صحيح، وسيرتو معناها الانتماء نتاع ماهر هو اللي قلق برشا جماهير النادي الافريقي. لكن الكنزاري مدرب محترف، كيف كيف معناها عدى فتره طيبه في الترجي، معناها توج بالقاب، السي في نتاعو سي في معناها كبير بريسك حتى مع النادي البنزرتي.
1: لا نعطيك الارقام نتاعو مع الترجي الرياضي التونسي. هو صاحب الثلاثيه مع الاسبيرانس موسم 2024-2025، نصف نهائي تشامبيونز ليغ 2013، رابع كاس امم افريقيا لاقل من 20 سنه مع المنتخب الوطني ومع الاسبيرانس في اخر سيزون، اشرف على بعض المقابلات اللي فيهم 18 انتصار، 7 تعادلات و3 هزائم.
0: دونك سي في معناها باهي والارقام طيبه بالنسبه للمدرب تونسي، تمكن معناها باش يكون على رأس الترجي وتو على رأس النادي الافريقي مع المشاركة نتاعو زاد مع المنتخب. دونك ان شاء الله ينجح، مع انه فما فيها كبيرة من جمهور الافريقي معناها غاضبة، وديجا معناها الصدمة نتاع خروج فوز البنزرتي معناها فاجأت برشا الشارع الرياضي على جميع المستويات. معناها يبدل التحضيرات، يقوم بعض الانتدابات، فما خروج من لعبية، فما انتداب تاع لعبية، معناها في 24 ساعة ولا 48 ساعة يتم معناها الخروج نتاعو الفريق الليبي اللي القيمة المالية كانت كبيرة برشا،
1: 1.2 مليون دولار حسب التقارير الصحفية الليبية.
0: صعيب ياسر انه فوز بنزرتي يرفضها، وهذايا مش جديد على سي فوزي، ديما معناها سي فوزي يتحفنا
1: صعيب يبدل العجل
0: يتحفنا معناها في باله في بالنا صعيب معناها يبدل العجل وصعيب في النادي الافريقي. لكن ما رانا بعد خروج شوات دونك فوزي حس اللي المهمة ما هي سهلة في الكوب افريكا.
1: هل سيجد النادي الافريقي معوض شوات حسب رايك، خاصه انه فما برشا حديث على سيف الدين الجزيري ومفاوضات مع سيف الدين الجزيري لتعويض في راس شوات؟
0: صعيب انك تعوض شوات بعد المردود الممتاز اللي كان عليه في الموسم الفارط، ما تعرف الفريق اللي يتحصل على البطوله لو الموسم الثاني والبقاء في القمه هو ديما صعيب. دونك مش سهل باش تعوض شوات. جزيري بعيد على البطوله التونسيه تو عنده بريسك 10 سنوات معناها، دونك ماهوش سهل باش يعوضوا، مع زيد قدوم تاع مدرب جديد. دونك نصور اللي البدايه في النادي الافريقي ماهيش باش تكون سهله، لو ينجح فيها نتصور اللي الافريقي معناها ماهوش باش ماهوش باش يخسر برشا حاجات، خاطر انت تو تشارك في الشامبيونز ليج اللي بعيد عليها عندك زاد مده كبيره برشا، والبطوله زاد انت كبطل الناس كل باش تقرا لك الف حساب، الترجي قاعد يحضر، النجم قاعد يحضر، الناس كل باش تبدا من الاول تو
1: سي
0: زاد كيف كيف. دونك نسوي الموسم القادم باش يكون فما منافسه كبيره.
1: نذكروا احمد التويري هو اللي باش يشرف على التدريبات نتاع الفريق حتى الموعد مباشره ماهر الكنزاري لمهامه اللي باش تكون نهار الاثنين 27 جويليا. والتويري من المنتظر انه يخلط على فوزي البنزرتي في التجربه الليبيه حسب اخر الاخبار. مع فوزي البنزرتي كيف كيف تخلى على ثلاثه جرايات للنادي الافريقي،
0: وهذه مشكله توانيس كل صراحه نتاع ابرام العقود معناها، وده يمكن خاص بسي فوزي. انا الفريق نورمالمون بعد ما فات البطوله وقع معنا التفاهم على التجديد، وذكر معنا سي فوزي انه
1: اكد في الكرسي هذاك ديجا
0: اكد في جوهر انه باش يكون على راس كان وقتها معنا تتم الامور معنا ويكون على الاقل فما كلوز ليبراتوار. صحيح فوزي بنزرتي حتى في العمر هذا معنا مطلوب في اغلب الفرق العربيه
1: معروف عليه على خاطر معروف رباح عنده 25 لقب اكثر مدرب
0: كل صراحه معناها العميد نتاع المدربين في تونس، هذا معناها ما ينكره حتى حد،
1: اما يخدم بالكيف زاد كيما يقاس ربما الامور ماشيه
0: صحيح. يمكن فما
1: على مستوى الانتدابات ما نعرفش شنو بالضبط
0: احتراف وشويه كيف سي فوزي معناها
1: مع شويه قيمه عرض مغري
0: صحيح قيمه ماليه كبيره ياسر خلات سي فوزي ما يترددش حتى لحظه باش انه يغادر الفريق.
1: هذا بالنسبه للنادي الافريقي اللي كما قلت باش يباشر المهام ماهر الكنزاري نهار
0: ما انه زاد الافريقي قاعد يقوم بالانتدابات معناك شفت معناها
1: الانتدابات كيفاش تراها الانتدابات النادي الافريقي من ياسين مريح المعتز للصدام للشيخاوي هيكل
0: فنين كل صراحه الانتدابات باهي باهي بالنسبه للبطوله. انت تو عندك تشامبيونز ليج
1: تعوض اللي خرجوا خاصه الستة اللي خرجوا، عندك السيلي قدم موسم ممتاز، عندك زمزمي قدم موسم ممتاز، الشريفي شوات
0: نجم تعوضهم لو انه تطلع في القيمه الفنيه نتاع الملاعبين اللي جايين. انت تو معناها النادي الافريقي فريق بريسك معناها نصف الفريق غادر، تعويض راهو ماهوش سهل، راهو انه ملاعب يكون موجود في موسم الفرد ويفوز ببطوله فما اوتوماتيزم فما صحيح. برشا مقابلات صارت باش انه الفريق معناها كيما نقولوا فيها في الكوره معناها الحم مع بعضه. لكن تو لازمك تعوض باش تعوض باش تربح الوقت، لازم يكونوا ملاعبيه فنيا يكونوا ديزانترناسيونو يكونوا مشاركين في الكؤوس الافريقيه معناها باش تربح وقت باش ما تبقاش تعدي موسم تخسر فيه الموسم هذا الكبير اللي عدى النادي الافريقي في 2025 2026.
1: كي نسالك شكون احسن انتداب تشوفه الى حد الان بما انه الميركاتو مازال متواصل، احسن انتداب تشوفه صار توا في البطوله؟
0: كل صراحه ريبيرو معناها الانتداب بتاع الترجي التونسي
1: انتظار الاعلان عليه بصفه رسميه خاطر هو الاتفاق
0: هو
1: موجود
0: هو جاي
1: حتى ساكو جايره
0: اي صحيح اي اما نتصور كل صراحه ريبيرو الارقام نتاعو ارقام كبيره برشا في المستوى العالي سيتو معناها في الشامبيونز ليج معناها تشوف انت سان داونز معناها قاعد يقدم في مواسم تاع الشامبيونز ليج كبيره برشا مع
1: قاستان مع
0: البرتغالي
1: اللي هو كاردوزو مدرب السابق للترجي الرياضي التونسي. بعد شويه تو نحكيو ايضا على الانتدابات الاخيره بالنسبه للسي اس اس كيف كيف اخر اخبار بقيه الانديه مع امكانيه تاجيل موعد نتاع كاس العالم 2034 اللي باش تكون في السعوديه. علاش وكيفاش والاسباب هذا بعد شويه.

0: السبعة و44 دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور. نحكيو على الميركاتو، نحكيو على آخر الصفقات، ونبدأوها الصفقات بالسي اس اس أيضا اللي قاعد يعلن على منتدبي الجدد. غيث الصغير لعب السابق للنادي الإفريقي نادي حمام لنف، وأيضا لعب في التطاوين، يعز صفوف السي اس اس لمدة زوز مواسم. كيف كيف منتدب جديد اللي هو اللاعب حكيم، لاعب حكيم موتيبي من أوغندا، يصح رسميا يلعب متوسط ميدان صح في السي اس اس. وكما سبق وحكينا عليه الانتداب هذا اللي هو مؤمن الرحماني اللاعب السابق لترجي جرجيس، مهاجم اللي كان تقريبا من احسن الملاعبيه في ترجي جرجيس في زوز مواسم الفارطة، صح عقد متو زوز مواسم في السي اس اس مع الفريق. دخل اليوم في ستاج في مدينه سوسه بقياده نبيل الكوكي، ستاج يتواصل حتى النهار 30 جويليا الجاري. شنو نجم نقولوا على صفقات السي اس اس؟
1: كل صراحه صفقات ممتازه، معناها تشوف انت سي اس اس بريسك فريق اللي كان معناها في الموسم الفارط اللي كمل البطوله معناها في النصف الثاني كان فريق ممتاز. دونك الانتدابات كانت انتدابات موجهه، الرحماني زوز مواسم ممتازين ضد مع ترجي رجيس. دونك نتصور اللي سي اس اس يكون عنده معناها كلمة كبيرة في البطولة نتاع الموسم القادم.
0: غيث الصغير اللي نجح في فترة ما مع النادي الافريقي ثم تراجع ثم قعد على البنك،
1: كان من احسن اللاعبين معناها في وسط الميدان، ماك تعرف معناها القدوم تاع فوزي البنزرتي وبعض المشاكل اللي صارت، لكن يبقى ديما قيمة فنية كبيرة. كاليتي نتاع الملاعبية هذوما مش موجودين برشا، نتصور باش ينجح في سي اس اس مع وجود معناها فريق بريسك حاضر. نتصور غيث باش يكون باش يقدم مردود طيب، خاطر نعرفه معناها شخصيا ولعبت معناها ضده برشا مقابلات.
0: بالنسبه للاجنبي حكيم موتيبي، ظهر لي ديما السي اس اس عنده قراءه باهيه في الاجانب،
1: تنجح ديما ما فماش ضجه كبيره في الانتدابات نتاع الاجانب. سي اس اس نتصور اللاعب هذا عمره 20 سنه، نتصور باش يكون زاد انتداب ناجح. سي اس اس تعطي الوقت، تعطي الفرصه الكبيره للاجانب وما تاخذهمش برشا فلوس،
0: ماهوش غالي حتى في ترانسفير ماركت القيمه التسويقيه نتاعو تسمى طايحه شويه.
1: نتصور
0: 20 سنه
1: كل كل كل كل انتداب ما تصيرش عليه ضجه كبيره، سيرتو الاجانب وسيرتو في السي اس اس معناها عنده تاريخ كبير مع الاجانب مع سيرتو الافارقه، يجيب ملاعبيه معناها مش معروفين
0: ويسوقهم
1: ويعطيهم الفرصه باش يلعبوا ويعطيهم الوقت سيرتو الكافي، والمجموعه هذه معناها قادر باش ينجح فيها معناها اي اجنبي.
0: وسيرتو الملاعب هذا متوسط ميدان دفاعي عمره 20 سنه ويلعب في منتخب اوغندا لاقل من 20 سنه.
1: قاعدين نشوفوا معناها سي اس اس الاجانب نتاعها معناها يكونوا موجودين في جميع المراكز، حتى الدفاع في الهجوم في وسط الميدان. دونك ما عنديش مشكله مع المراكز مالغري اللي اجنبي وباش ياخذ بلاصه. دونك نتصور السي اس اس قاعد يعرف ايش يعمل وباش تكون عندك كلمه كبيره في الموسم القادم.
0: حديث على عبد السلام الحلاوي في انتظار بتبيع الاعلان الرسمي عليه من
1: كيف
0: السي اس اس حارس مرمى
1: الاتحاد المصري. معناها بريسك معناها الصفقه معناها قريب تتم، وعبد السلام معناها يحب يلعب في السي اس اس. دونك نتصور اللي غياب دحمان في فتره من الفترات في الموسم الفارط اثر نوعا ما على الفريق وخليه يعني انديريكتومون يخسر نهائي الكاس. دونك نتصور سي اس اس قاعد ما عادش يخلي حتى شيء للصدفه، والحلاوي باش يكون في منافسه باهيه، والمنافسه باهيه سيرتو في حراس المرمى.
0: كما دام نحكيو على حراس المرمى، كيف كيف حتى منتظر انه عبد القادر شويه يكون في تقدم ساقيه الدير. فريق هذا الصاعد واللي قدم موسم
1: فريق صاعد بكل صراحه نشوفه في التحضيرات كبيره وقاعد يخدم مليح، وبدا منا في التحضيرات على بكري، خلى الاطار الفني
0: برمج مقابلة ودية زادة
1: معناها خلى برشا حاجات. دونك قاعد يكمل في المعنى يكمل في البناء ويكمل معناها يواصل المسيرة نتاع الموسم الفردي، كانت مسيرة ممتازة توج بها بالصعود للرابطة المحترفة الأولى.
0: هذا بالنسبة للتقدم سقي الدير. نحكيو على اتحاد رياضي المونستيري، ما فماش برشا كلام ربما على الأمور الفنية، لكن نعرفوا الوضع الإداري ككل. اليوم اتضحت الرؤية من خلال البلاغ اللي هبطته إدارة الاتحاد المونستيري، العدول عن الاستقالة الجماعية لكامل أعضاء الهيئة المديرة، مواصلة تحمل مسؤولياتهم ضمانا لاستمرار نشاط الفريق وخدمة لمصلحته، بما أنه ما فما حتى قائمة ترشحت لانتخابات الاتحاد المونستيري، سواء في المرة الأولى اللي كانت الجلسة العامة الانتخابية الانتخابيه مبرمجه 30 جوان والا الجلسه العامه الانتخابيه اللي كانت مبرمجه 28 جويليه اليوم اخر اجل ما كيف كيف ما فما حتى حد تقدم دونك الهيئه المديره تعدل عن الاستقاله باش تواصل مهامها.
1: كل صراحه الاتحاد المنستيري ديما ما تخافش عليه مستير تعرف تعمل انتدابات مستير تعرف تسوق لاعبين حتى في الأزمات متاحة حتى في المشاكل الكبيرة متاحة حتى توصل لمنع الانتداب في فترة من فترات لكن تتوفر بعض سيولة المادية المستير جيب لاعبين مش معروفين لاعبين معناها ديجا ساعات تلقى لاعبي معناها منسي معناها ديجا
0: صحيح
1: يعاود تسويق
0: يلانسي كاريره
1: ويلانسي كاريره معناها في المستير دونك ما تخافش الاتحاد المنستيري على خاطر عنده ناس معناها عندها عين باهية سيرتو في الانتدابات نتاعها دونك شفت معناها رائد شيخاوي معناها الانتداب نتاعو من امل حمام سوسة معناها ما تكلفش حتى 50,000 دينار شوف انت بعد معناها موسم زوز مواسم
0: وصل دولي
1: لعبي معناها تباع بالقيمة ذيك 900,000 دينار معناها وشوف فما معناها في العقد
0: صحيح
1: معناها التخطيط مش حتى رائد شوف برشا ملاعبيه معناها الملاعبيه اللي تجي للاتحاد المنستيري معناها بكل صراحة موسم زوز مواسم تلقاه بعد موجود يا اما لاعب دولي والا يعاود يتسوق سواء في تونس سواء خارج تونس.
0: احسن فتره بالنسبه للتحضيرات خاصه بدينا نقربوا راهو من انطلاق الموسم الجديد اللي منتظر يكون 22 و 23 اوت سحب الرزنامه نتاع البطوله باش يكون نهار الاربعاء 29 جويليا يظهر لي توا وقيت باش انه الانديه تبدا ترفع نسبيا
1: في النصف. شوف معناها اغلبيه الانديه معناها قاعد تحضر في الاستاج نتاعها في التربصات. دونك بطولة طويلة بداية مش تكون كبيرة باش يكونوا زوز ولا ثلاثة مقابلات حتى الفرق اللي عندها شوية تأخير باش تحاول تعمل معناها التركيز نتاعها على الثلاثة مقابلات هذوكم قبل المشاركة في المشاركة بتاع الأندية في الكؤوس الإفريقية وإلا زوز مقابلات تاع المنتخب الوطني. دونك مازال برشا وقت حتى اللي بداية معناها في تأخير نتصور انه
0: البيك نتاع التحضيرات وقت تشتيح
1: ضمن مول البيك باش يكون معناها في الاسبوع الاول الاسبوع الثاني نتاع قبل اسبوع ولا اسبوعين معناها بدايه البطوله من شهر اوت. دونك زوز اسابيع هذوما مهمين ياسر في التحضير البدني والتحضير التكتيكي الفني والتكتيكي.
0: نحكيو على المستقبل الرياضي بالمرسى اللي كان قدم حتى منتدى به الجدد بما فيهم فما برشا ملاعبيه عندهم خبره في الرابطه المحترفه الاولى. عامر العمراني لعب في ليتوال في المستير في النادي الافريقي كيف فارس المسكيني وغيرهم من الملاعبيه مع تعزيز بالاجانب. كيف تشوف حظوظ مستقبل الرياضي بالمرسى بقيه عماد بن يونس؟
1: احسن ميركاتو توا في الفتره هذه هو ميركاتو مستقبل المرسى
0: مع الحارس بن شريفيه زاد حمزه اللي كان في نجم المتلوي
1: حارس حمزه حارس اخر معناها من جندوبه دونك مع المحافظه على اغلب الركائز الفريق زوز انتدابات نتاع الترجي التونسي الحمروني
0: قصيم عاشا
1: دونك بكل صراحه فما على الاقل لاعبين مستواهم طيب مقارنه معناها بمستقبل المرسى باش يكونوا موجودين على ذمه في كل مركز باش يكونوا موجودين على ذمه عماد بن يونس باش نشوفوا مستقبل المرسى في الموسم القادم فريق محضر كما يلزم فريق خذا وقته في فتره التحذيرات في فتره الانتدابات نتاعو دونك مش يكون فايت بعض الفرق على مستوى التحذيرات.
0: بالنسبه للسيابي كيفاش ترى حظوظه الاطار الفني بكيت محمد عزيز مع الصعوبات الماديه
1: كيما العاده السيابي معناها ماهوش وفي معناها للبدايات نتاعو ديما
0: بدايه صعيبه
1: لكن بعد يلقى التوازن نتاعو وزاد كيف معناها
0: اما تقريبا من اصعب المواسم على المستوى المادي
1: برشا فرق كيما تشوف انيس معناها تشوف انا ديجا النجم الرياضي السياحي اللي معناها يلاقي صعوبات
0: صحيح
1: ثم النجم المتلوي زاد بعد المواسم الكبيره اللي عداها في البطوله تلقى تجي فتره ديون مع اغلبيه ولا ركائز الفريق نهايه عقود دونك تلقى مشاكل كبيره ياسر على المستوى المادي وعلى مستوى معناها تدعيم الفريق اللي تلقى معناها هيئات يا اما هيئات تسييريه ولا تلقى فريق تسييري واداري على مستوى الفريق هذاك.
0: الاولمبي الباجي ربما فما تكتم كبير ما فماش برشا انتدابات فماش برشا حس في الميركاتو هذا لكن اخر انتداب هو الظهير الايسر ولد سيابي اللي هو يوسف عزيب اللي كان ايضا في الشبيبه القيروانيه من بين انتدابات نتاع الاولمبي الباجي.
1: كيف معناها الاولمبي الباجي كما العادة أنا يشوف اللاعبين البرزين سواء في الرابطة الثانية وإلا في الفرق الموجودة أنا في الشمال الغربي اللي كل صراحة أنا الفرقة ذيك أغنية برشا فيها برشا مواهب تو كان نقول لك انا سمي لي 4-5 ملاعبيه في الاولمبي الباجي معناها ما نعرفهمش، لكن عملوا معناها ردة فعل وعملوا معناها اشتر ثاني نتاع البطوله
0: حتى المنتدبين
1: كبير برشا كسر
0: حتى المنتدبين
1: كانوا معناها حاسمين في المقابلات
0: كما سلام الشلغومي كان من بين احسن الملاعبين اللي هو الملعب فريق منزل بورقيبه جاب 4 ملاعبين منزل بورقيبه
1: صحيح معناها تشوف انت معناها قريبه من منزل بورقيبه واربع ملاعبيه وعطاو فيسع بسرعه كبيره معناها عطاو الروندمون وتمكن من الاولمبي الباجي في اخر مقابله ضد النادي الافريقي وفي رادس
0: باش انه يعمل تعادل
1: باش انه يضمن البقاء نتاعو اللي ما كانش سهل بالسبع نقاط نتاع المرحله الاولى نتاع البطوله.
0: على كل بالتوفيق بالنسبه لكل الفرق مع اخر التحضيرات نتاعهم مع الميركاتو اللي قاعد يتحرك شيئا فشيئا. نحكيو ايضا على كما قلت بكري شويه امكانيه تاجيل المونديال 2034 من توا، تقارير صحفيه منها صحيفه ذا ميرور اللي كانت اعلنت على الخبر هذا تقول انه السبب انه ينجم البريود اللي يحبوا يحطوا فيها الفتره الزمنيه نتاع كاس العالم 2034 بيشتيح مع شهر رمضان المعظم، دونك يحاولوا انه كوب دي موند هذه تتاجل الى مطلع 2035.
1: دونك صحيح كوب دي موند في السعوديه، الكوب دي موند هذه ما يحب لها تحضيرات كبيره كما تعرف انت، الكوب دي موند الاخيره هذه نتاع امريكا وكندا انا
0: والمكسيك ايضا
1: والمكسيك معناها بقات شهر بريسك شهر وعشر ايام، دونك الفتره باش تكون كبيره تزامن مع رمضان، وتعرفوا معناها رمضان في السعودية معناها مشكل كبير ياسر على مستوى التسويق على مستوى الجماهيري على مستوى برشا حاجات، دونك نتصور انه يتقدم حتىش للبداية متاع 2035 يكون معناها حل ممتاز، وإلا يرجع يتوخر معناها البداية متاع 34.
0: باهي نختموا بالخبر هذا اللي هو يخص مدربنا في كل فتره في زوز مقابلات ارفيو رونار، حسب فوت ميركاتو في اللحظات هذه تهبط تقول انه من ابرز المرشحين لتولي القياده الفنيه، فما منتخبات قاعده معناها بقوه قاعده تتعاقد مع ارفيو رونار، ابرزهم كوريا الجنوبيه، منتخب جنوب افريقيا، كيف الاتحاد السنغالي حتى التو مازال ما اعلنش على تعاقد مع مدرب الجديد لكن يحب عليه ارفيو رونار، وكيف الاتحاد الجزائري لكره القدم يحب التعاقد مع ارفيو رونار في حال رحيل بيتكوفيتش.
1: ارفيو رونار اسم كبير، رونار معناه اسم كبير، نتصور اللي معناه قادر معناه باش يقدم الاضافه لاي منتخب من المنتخبات هذوما، سي في كبير، شارك في كاس عالم، كان موجود في المغرب في السعوديه، نتصور انه اختيار صائب. نحن ما كناش صايبين فيه بحكم الفتره ما كانتش فتره معناها طيبه والاجواء ما كانتش طيبه، ان شاء الله نشوفوه معناها في احدى الفرق في احدى المنتخبات الكبيره دي.
0: واضح هاتك صاحب الليل بشوش، نورت بحضورك، شكرا ليك. هكا نكون وصلنا لنهايه بلانيت سبور لليوم، على الشكر حسام الجيد في الديجيتال، سامي ذويري كوتي تكنيك، كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا johrfm.net وايضا على الباج نتاعنا سبور johrfm في لامين. Watch the BUHA beat in the track.

0: تحب روحك على باش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. 90 حريقا تم تسجيلها في عدد من الغابات بتونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من جويليا الجاري، وفق ما صرح به اليوم رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاثة حرائق متواصلة بكل من جبل تكرونة بمعتمدية سقيط سيدي يوسف ولاية الكاف، وكاف نيجرو بمعتمدية نفزة ولاية باجة، ومنطقتي رفراف بمعتمدية رأس جبل ولاية بنزرت، وسيد علي المكي بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت. وفي خصوص الحرائق المتواصلة، صرح المشري بأنه تمت السيطرة بنسبة 80% على حريق جبل الناظور وغار الملح والأفراف بولاية بنزرت الذي اندلع أمس الثلاثاء، وتم الدخول بنسبة كبيرة في مرحلة التبريد، مشيرا إلى وجود 11 شاحنة إطفاء حماية مدنية على عين المكان وأربع شاحنات إطفاء غابات وشاحنة تزويد تابعة للأمن الوطني وطائرة إطفاء عسكرية. أصدرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز بيانا هذا المساء حول التطورات التي يشهدها التزود بالطاقة الكهربائية خلال الأيام الفارطة، وثمنت الجامعة العامة المجهودات المبذولة من طرف أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمختلف أسلاكهم من أجل ضمان التزود بالطاقة وحماية الشبكة الوطنية للكهرباء من الانهيار الشامل وفق تعبيرها. وقالت في بيانها التي اعتبرته توضيحيا إن ما تعيشه بلادنا من أزمة في التزود بالطاقة الكهربائية يمثل نتيجة طبيعية للسياسات الحكومية منذ أكثر من عقد من الزمن، وأضافت أن الهياكل النقابية بقطاع الكهرباء والغاز كانت قد حذرت من هذه السياسات واعتبرتها تصب في مصلحة حرمان التونسيين من خدمة عمومية أساسية، ولكن كان رد الحكومات المتعاقبة هو التجاهل والإدعاءات الباطلة وإخفاء الحقائق بغاية تمرير مشاريع لا علاقة لها بتلبية حاجيات البلاد وفق نص البيان. تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي نفط اليوم اتصالا هاتفيا من الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، واستعرض الأمين العام خلال الاتصال الهاتفي رؤيته وخطة العمل التي يعتزم تنفيذها لتطوير منظومة العمل العربية المشترك بما يعزز فاعلية جامعة الدول العربية ويرتقي بأدائها في مواجهة التحديات الراهنة ويستجيب لتطلعات الدول العربية وشعوبها في متطلبات الأمن والتنمية الشاملة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. دوليا، قال قائد القوى الجيوفضائية بالحرس الثوري الإيراني إن ضرب الجسور ومحطة الكهرباء في بلاده سيؤدي إلى قطع الكهرباء عن حلفاء أمريكا ومستضيفيها. يدرس البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو في المكتب البيضاوي الأسبوع المقبل من دون تحديد موعد نهائي حتى الآن بحسب موقع إكسيوس. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد، الريح تهب من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة هذه الليلة بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وبالمرتفعات، وتكون بين 35 و39 درجة ببقية الجهات، في حين تصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: شوفوا لنا حل في الشاب، شوفوا لنا حل، رانا متنا متين، متنا من قصان الضوء ومتنا، راه شوفوا لنا حل. يهديكم يهديكم، راه صغارنا مشات وخدمتنا مشات وحوتنا مشي وكل شيء مشي.
2: والله يا جماعة المي مخصوص، رانا الواحد طي ولا تمتومة، مش معقول راه مش معقول، رانا في سنبك السخانة.
3: علاش القسطنة ضايع برب؟ علاش المسلسل ما يتفرجش عليه؟ ولا اللي كترو ما جابش يهدم، ولا عنده عرس يوقف؟ فاش علاش هيك؟ اش عملنا انا هذه خريطه باش نرجع بالتوالي؟
4: خاصنا جوهرة فين؟ لاني مواطن من النقر، حاب نطلب مستاذ كل نصف، انا ما عادش نرجع للضو للنقر، خاصنا النقر ما عادش نرجع للضو، خلي خلونا بيت الضو. كانوا جمله واحده، علاش نهار كامل الضو مقصوص من الصباح لليل يرجعوا لنا درج 5 دقائق ويعاودوا يقصوه؟ نهار كامل احنا قاعدين نضغطوا، وماتنا كبار وبنتنا كبار واحنا على الناس على امكم، ما عادش نرجعوا للضو هكا، كان نقضوا بين الضو. فريجيداراتنا عاد لاني واحد ثلاث فريجيدار نتاعي عدم، ويرجعوا لنا فيه درج من زمان، ما تقصوا النقر، خاصنا النقر ما عادش كله ما عادش نرجعوا لنا الضو.
5: اقليم المقنين، الستاك نتاع اقليم المقنين تبدا السخانه 46 و44 الضوء ما يقصوش، وفي الليل كي يبدا 33 يقضوا، واش مره واثنين وثلاثه على بعضه، لا حول ولا قوه البلاد.
3: رب تقص علينا في الضوء في الديار وفي الليل، واحد نصحوا نتخادموا يا رسول الله، ذاته ما ياخذوش النوم، ونقوم الصباح نمشيو نخدموا، ما نحسوش حتى ثلاث سوايع نوم، خاصنا الضوء من السخانه ودخولوا من الكليماتيزيرات. الوقت اللي احنا في المعمل نهار كامل نخدموا في الضحك لا فوقنا وما تخصوش، كيفاش هذه يا رب؟ يقولوا لنا كيفاش؟ اصبحوا لقينا نراو بهم لا روس نجي على توجع فينا روسنا، واحنا نخدموا الصباح كيفاش يا رب؟ نخرجوا من 6 نتاع الصباح من ديارنا، ما ناخذوش حتى ساعتين احنا في الليل، ربي يعملوا لنا حل.
6: بالله احنا في شط مريم شارع الشط وشارع المستوصف راه قاص علينا الضوء من البارح من 10 متاع الليل لحد الان، فماش حتى شيء، صدقني كل شيء عندنا بسد، كل شيء مشى على روح صراحه. ادينا راح
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
7: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويليا 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 22 جويليا سهرات فنية مع ستار أوسو، 24 جويليا كرنفال أوسو، 25 جويليا الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويليا السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا، أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهرة FM.

0: رسم وخواطر مع زهير جيس على جوهر اف ام. موش مع الموجة.
1: تسعة دقائق بعد التسعة على الليل، أهلا وسهلا مرحبا، شكرا على اختياركم الموجة الصحيحة، شكرا على اختياركم جوهر اف ام. انتم في الاستماع البرنامج اسمه خواطر، البرنامج اللي يجي يوميا من التسعة إلى العاشرة ليلا من الاثنين حتى للجمعة. اليوم الحلقة من إخراج منير إسماعيلي، عدد وتقديم زهير الجيس، وضيف جديد فنان من الفنانين الاكتشاف الحقيقة، وقت اللي يبدع في أغاني الخاصة ولكن يبدع أيضا في المشاريع اللي ينتجها، سواء كان من خلال عام أعمال في التراث وإلا أعمال فنية جميلة جدا. بعد شوي نكتشفوا الفنان في الانتظار، ذكر الناس اللي إن شاء الله رب يكون في العون في درجات الحرارة هذه، مع انقطاع المتواتر للكهرباء، مع قصان الماء. وأنا قلت وقت اللي هبط البيان الأولاني متاع السونيد، وكان تتذكروا البيان الأولاني قالوا راهو باش نقصوا الماء من نص الليل للخمسة تاع الصباح، قلت ربي يستر تبدأ نص الليل، يعني تو خليته مخصوص، ما نعرفش انتم شنو الدنيا عندكم من الثمانية ولا يقص الماء. الله يقدر الخير، والله يكون في عون كل مواطن تونسي في ظل الأوضاع اللي قاعدين نعيشوا فيها. إن شاء الله ربي يستر صيف ضيف ويتعدى سلامات بإذن الله، واحدة واحدة على بعضنا، وبربي فك علينا من كل تلك الاتهامات منا ومن غادرة. والمشكلة ما هيش إنه نتعاركوا في بعضنا، المشكلة إنه إن شاء الله يتلقى الحل، ونلقاو الحل الضروري لسلامة المواطنين وللعيش الكريم. أهلا وسهلا، حلقة جديدة تتسويت تبدأ بغنية اخترتها لكم المحمد الجبالي، واش السر اللي فيك خلاني نموت عليك، غنية نحبها ونهديها لتونس.

مرحبا بالجميع وشكرا على اختياركم جوهر اف ام. هذه خواطر خواطر الليلة في استضافة الفنان إبراهيم خليل. يجينا بعض لحظات يكون بحثنا إبراهيم خليل من بين أغاني بعد شوية نسمع مجموعة من الأغاني كإنتاجات خاصة، ولكن أيضا هو من منتجي مشروع عشاق المحفل اللي تابعوه غدوة إن شاء الله في مهرجان المنستير، وأيضا تابعتوه مدة التالي في سيدي الظاهر كما شفتوه في العديد من المهرجانات، إلى جانب أيضا إنتاجات أخرى كما مشروع عشاق النوبة. ونحكيه على هذا الكل إن شاء الله بعد لحظات، ولكن قبل خلينا نبدأ بغنية بصوت ضيفنا بعد لحظات يكون بحضنا في حوار خاص وجري إبراهيم خليل.

0: ومشى شويه مع الوضع لما حاله.
1: هي ولكن والله عندي حاجه اخوي زهير، ساعه تحيه لك تحيه للجميع المستمعين جوهر اف ام. عندي اغنيه نقول فيها تحيه للشاعر والملحن سي شكري مرابط، نقول فيها

0: عذاب.
1: محليك برهوم بالحق.
2: أنا رأو بالنسبة لي إبراهيم اكتشاف، اكتشاف من طينة أولا التواضع، الصوت الجميل. أنت دعين عليك بك الدعوة الجميلة اللي نحبها متاع يعطيك القبول ومحبة الرسول. عندك برشة قبول، عندك صوت ياسر محليه، وعندك روح خفيفة. فرحان برشا انك جيت بحذية كضيف اليوم بحذية في برنامج خواطر باش نكتشفوا أكثر إبراهيم خليل. إبراهيم نسلم عليك.
0: وأنا وكذلك.
2: ونبدأ بالجنجل الأولاني، تصويت يبدأ الحوار.
0: الله.

0: سيدي خلينا نبداو بطاقة تعريف. شكون ابراهيم خليل؟
1: ابراهيم خليل اللي تشوف فيه عسين على الركح هذاك هو، اللي تشوف فيه هذاك هو في الحياة.
0: اي ما شكون مولود وين فما جهة العائلة قداش فيها؟
1: ابراهيم خليل، ابراهيم خليل الرينشي اصيل مدينة بن خيار. معتمديت بن خيار ولاية نابل. عائلة فيها الوالد والوالدة، وعندي اختي ربي فضلها لي سعيدة
0: معاك مرحبا بها
1: فضلها، ومتكونة عائلة صغيرة. اما
0: انت اختك كهو؟
1: كهو
0: يزي
1: والله العزيز،
0: وليد وبنية والله عائلي بامتياز
1: والله الحمد لله. والله والله صدقني اختي بعشرة بالناس، الحمد لله يا ربي،
0: الحمد لله يا ربي،
1: نعم عند ربي.
0: المهم كيفاش كانت الطفولة؟
1: الطفولة والله يزوق محليك محليك، ما فهمش برات، ما فهمش حاجز تقول جزوك ربي فضلك. الطفولة بديت من روضة. من روضة 5 سنوات وقتها.
0: نقصد الطفولة كانت متوازنة، الطفولة كانت صعيبة، الوالد كيفاش كان؟
1: صعيبة أخويا.
0: العائلة متوسطة أغنياء،
1: لا لا لا
0: دار بالبيسين
1: زوالي عايش في بلاد.

0: كيف الناس وخير من الناس وقل من الناس. اما الطفوله كيفاش كانت؟ كانت
1: طفوله صعيبه
0: ولا صعيبه؟
1: طفوله صعيبه
0: صعيبه.
1: عندي بابا صعيب برشا.
0: ايه الوالد كان صعيب.
1: بابا ربي فضله مش عارف يفرج عليه. صعيب
0: صعيب بمنطق انه يلزم قرايتك اهم حاجه واللعب والخروج وكوره وغناء وفن وشد براس وتظن
1: كله. مع العلم مع العلم يا زو جدتي الله يرحمها كانت من اكثر العباد معروفه معناها في الجهه نتاعنا في الصوالح وفي الطلاله معناها كي يجيو فما فرح بس في هزوها لازم لازم تمشي خاطر
0: ما يتزين الفرح اللي ما جاتك تكون موجوده وتقول
1: وحاجه لم تمبروفيزي بالوقت معناها الوضع اللي تعيش وتغني بالاسم والدنيا
0: تمول من راسها
1: من وحي اللحظه كي مريت ابراهيم
0: ما شاء الله
1: والله.
0: ما شاء الله
1: كان معناها مسكر اللعب في قرايه وكهو حتى لعب برا ليرا
0: برشا كبس برشا كبس
1: لينا
0: هذا عنده تاثير على شخصيتك كمان
1: والله اللي من بعد كي شو خطر بابا يكبس امي ترخف
0: بابا دونك كان فما ليكيليبر
1: exactly.
0: فما المعادله اللي لازمها تصير بين الوالد والوالده
1: اي اي اي
0: وقتاش ابراهيم بدا يزن وقتاش ابراهيم بدا يغني
1: من روضة تحية مدام هند جراد نوجهها تحية هي ومدام بشالي وقتها كي نحضروا الحفلة نتاع الروضة كي نحضروا حفلة الروضة فما عمر نتاع 5 سنين وأنا صغير وقتها فهمت ولا 6 سنين تجيبني أنا تعطيني مايك وحدي ميكرو وتقول لي نقول سيدتي أنا تقول لي أنت باش
0: معناتها مكتشفة فيك صوت مش كيما أصوات الأطفال الأخرين
1: من روضة بديت
0: وقتاش بينك وبين روحك قلت أنا نكون فنان أنا صوتي باهي
1: كيف نروح بار إكزومبل وأنا صغير نروح نحط طاولة هكا صغيرة ونحط أمي ونحط العائلة كل نقول لهم تفرجوا فيا قول شنو نقول ماشي ولي فنان ادي اتفرجوا فيه وكما عجبكم صفقوا علي زاد والحمد لله رديت
0: بعدها لعبت الدور من اللي انت صغير
1: والله ويختي موجوده والله من اللي صغير نقول لهم وانا فنان نقول لهم حتى كي تعطيني حاجه نحفظها ما نحفظش تقول عليه نحفظ ايه نحب عليه كلمه ما تعجبنيش في المحفوظات نبدلها
0: دونك كنت اللي مقتنع به الكلام اللي يمسك اللي يقولوا الفنان من صغرته في الطفوله نتاعو يكون حساس اكثر من

0: البشر العادي
1: نوعا ما.
0: معناتها كل كلمة نجم يتحسس منها كانت موجودة فيك الأحاسيس هذه لليوم.
1: لليوم
0: أول ظهور كفنان في ركح قبل جمهور، ينجم يكون عرس، ينجم يكون حفلة مدرسة، ينجم يكون، أما أول مرة وقفت باش تغني أغنية للجمهور تذكر هالشي؟
1: نتذكر أنا عمري 12 سنة وقتها فما حفل تخرج عيطت لي
0: نهاية العام.
1: أي نهاية العام عيطوا لي باش
0: نغني. 12 سنة معناتها سيزيام
1: عيطوا لي باش نغني وقتها. طلعت نقل الناس الكل وقت نغني في أجواء الأناشيد صوفية الحمد لله و... وبديت بديت مغاديك فحسيت كي روى كي معناتك
0: تذكرش الاغنيه اللي غنيتها
1: غنيت الحمد لله وقتها غنيت يا امينه ابو شراك وبعد يا امينه ابو شراك قالوا لي زيد غنيت الحمد لله اي الحمد لله وقتها وفي اللحظه ذيك حسيت احساس قسم بالله احساس جميل جدا.
0: وصفوا لي اش كان الاحساس؟
1: احساس محلي انك
0: معناتها حسيت فرحه الجمهور بصوتك وامكانيه انه صوتك يعجب الناس
1: اي فرحت وقتها وكلت ريحه من بعد وقتها غنيت وفرحت فرحان اللي مشى وقال له الوالد اعطاني فرحة
0: لا
1: والله
0: معناتها كان ممنوع
1: ممنوع لا باش تغني لا
0: معناتها ما كانش يشجع بالكل لا. ما كانش يمن انه فما امكانيه تكون عندك موهبه وتتسقل وتقراها ما لكش عملت
1: باش بدون كي شاف ولده
0: كملت ديسكريتمون ولا
1: لا في 14 سنه بديت يوضح كل شيء وليت نغني مش غني بالسرقة أختي تخلي لي
0: حويجة معتها ضرب عاود عاقب عمل في الأخير قالك زيد
1: اللي انتوى يقول لي وليدي ربي حلك البيو في وجهك وسامحني كان وليدي كذا والله في عمر 20 سنة وقتها 18-19 سنة وبدأ وقتها ولا معايا ويقول لي دز معاك يا فازي اعمل هكا وعمل هكا وعمل هكا وعمل هكا
0: بخلاف العراقيل هذه متاع الوالد ما يحبش كنت فما عراقيل أخرى تخليك بعيد عن الموسيقى ولا لا
1: حتى كفما عراقيل مش معينة مستحيل في معارقين مستحيل خطر الصعيب عملته الصعيب اللي معناه هو فهم الأصل والفرع الأصل اللي هم الوالدين والفرع هم الزيدين الأصحاب الوالد واقتنع دونك ما عادش عندي عائق
0: اللي هو أصعب حاجة أصعب بالنسبة حاجة. لي
1: اكزاكتلي ما عادش فما عائق وقتها دونك لازمني نقدم لازمني وحتى برشا ناس فما حاجة نقولها لك زو ثم عباد تقول لك البركة فيك ما تقولكش مبروك عليك ثم عباد تعزيك تقول لك البركة فيك
0: عليه
1: اكزاكت معناتها تشوفك ناجح ولا تشوفك ماشي في طريق باهي ما نتصورش باش الناس الكل تدعمك ولا الناس الكل باش تقول لك فازي يلا في الوقت هذاك اني نلقى انا في العائله الكبيره والصغيره الحمد لله يا ربي يدز معاك فازي برهوم اللي انا تو والله العظيم نفرح قسم بالله انا تو ان شاء الله غدوه عندنا سبيكتاكل والله نفرح يا زهير كيف يقولوا لي رانا جايين من بلاصه فلانيه على خاطرك مساجدكم والله العظيم فرحه قسما بالله ما نحكي لكش دونك نقول الحمد لله يا ربي انه جا نهار ومازلنا هذا كله مازلنا هذا كله مازلنا ويا ربي تسهلنا والجميع مطمحين.
0: كي تبلانجيت مع الغناء اكيد كيما كل فنان مبتدئ تعاود غنيات الستيل اللي كنت تعاوده شنو هو؟ معناتها كنت في الصوفي ولا كنت في الطربي ولا تغني منا ومنا؟
1: نغني اللي نحس.
0: اي شو اللي يحس ابراهيم؟
1: الجمله الشعبيه الجو التونسي نتاعنا. خاطر كي نقول لك مضامين على فكره اول مره نغنيها راه سي زهير مضامين ما طلعتش نور جمله راه
0: بالحق
1: والله العزيز مازالت الاستوديو ما دخلتش ومعزتك غنيتها لك خاطر الوضع اللي توا موجودين فيه دونك تسع مضامين وانا نقول لك وحدي مع قصبه وسناره ولا صحبه خينا مكاره نشكي للموجه لهالدار ولا تهدر بيا لهالدار دونك كلام تحيه شكر لاخويا مروان الزاهي الشاعر دونك فما كلام ما ما ما ما ما ما, ما, ما ما تنجمش تسيمه ما تنجمش كلم قوي
0: كيسح
1: نقول لك رحال ما بين دمعة وآجر حيتال رحال وحمل ثقيل من ليل لليل طويل فما كلم
0: أعطيني الكوبلي هذا كيفاش يقول وماذا بينها بتوع ستوري مزيانة سبيسيال

0: لجروح دواء خير من عالي. دونك نجم نغني خمين نتكلم، نجم تسألني نجاوبك بالغنية، خاطر شيء
1: أحاسيس برشا أحاسيس. نرجع للبدايات، أكثر حاجة بكيتك من أجل حلمك الفني
0: اللي قلت لك الكلمه اللي قلت لك، اللي فما عباد نجم تقول لك البركه فيك تعزيك على الحال، فهمت؟ كي تشوفك موجوع تكلمك، كما تشوفك فرحان وتستحق.
1: اليوم برهوم، وحتى حد ما ينجم يشكك، خطر بالنسبه لي الناس اللي تسمع فينا لازم نقول لهم راهو ميكروات عاديين، والله لا فيهم حتى فيلتر، معناتها ميكروات نتاع راديو ماهمش نتاع غناء، انه فما فرق بين ميكرو نتاع تغني بيه وميكرو نتاع، وقاعد نسمع في حاجه ياسر ممتعه. تعتبر الموهبه تكفي للنجاح في تونس ولا شنو لازم؟
0: والله ذكي برشا انت زو، والله ذكي برشا سؤالاتك، في سؤال تسالني سؤال هو 10 سؤالات. الموهبه وحدها في تونس نقول لك، مش نقول لك تكفي، سي با فغي، لازم فما شكون وراك،
1: لازم ماكينه،
0: ماكينه قويه وراك، لازم ماكينه قويه قويه قويه قويه وراك.
1: ماكينه تاع شنو بالضبط؟
0: ماكينه انت تعرف،
1: ماكينه نتاع ميديا، ماكينه نتاع بروباغندا،
0: نوعا ما
1: ماكينه نتاع سوشيال ميديا،
0: لازمك ماكينه تلم تجمعهم الكل.
1: تعرضت الى مجاملات او استغلال مقابل فرصه فنيه وإلا ليه؟
0: كيفاش مجاملات؟ الحق ليه؟ الحق
1: ليه؟
0: لا الحق بربي.
1: إلى نقد لاذع من فاشلين
0: يوميا
1: يوميا
0: يوميا،
1: من نوع النقد اللي يوصلك ولو أنه ما ينجمش يرتقي لمرتبة النقد؟
0: أنا عملت غنية قلت اللي غدروا واللي خانوا واللي فش ما بينه واللي تقلبوا علينا دوينه فيهم تزور يحسد واللي تلموا باش يذموا واللي مسيب فينا سمه ما تلهيش في حاجة تهمه فيهم تزوري حسن واللي عامل روحه معانا ويحكي علينا من ورانا ناس خوينا ونفس الخانة فيهم تزوري حسد.
1: كلمة شكون هذه؟
0: مروان الزاهي،
1: ما شاء الله.
0: تحية كبير، نقول لك وحدي ولا عشرة تكويني ليكم الله لا يخليني معايا ربي اللي يحميني فيكم تزوري حسد.
1: ربي على ذكر الكلمات، الغنية الأولى اللي بدينا بها
0: بالله كلمة
1: شكون؟
0: كلمتي أنا ذكم.
1: كلمتك؟
0: كلمتي هذيك. نحكي لك طرفة هذيك كتبتها في كار،
1: محلاها
0: في طرفة في كار، قسما بالله، وكانت بحب جنبي مرأة ما نعرفهاش. كي وصلت للمحطة بعليوة قالت لي عسلامة يا وليدي، قلت لها عسلامة، قالت لي ما عرفنيش أنا شكون، قلت لها والله ما عرفتك يا ميمتي، قالت لي أعطيني تليفونك باش نكلم ولدي، أعطيتها، قالت لي أنا أم منعم دي ام سي، قالت له يا منعم الطفل اللي طلع معايا من نابل لتونس كتب بغناية ونحبك عاش ولدي تقف معاه وتسجلها له.
1: أوف،
0: قسما برب العزة كلمني منعم، تحيه ليه، ما عادش يتذكر الحكايه ولا دونك، قال لي مرحبا بك، قلت له عايش خويا الغالي ربي يعزك. دونك
1: هذه من باب سالتم الله فسالوا البخت،
0: والله وقت ما نكذبش عليك، بعد مشيت في موجه اخرى وموزيكا اخرى. بالمناسبه تحيه لاسماروس، انسان ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، غني على التعريف اسماروس.
1: ندخل شويه على النفسيه برهوم.
0: اي بابا،
1: شو اللي خوفك اكثر، الشهره ولا الفشل؟ والزوز يخوف
0: برشا في وقتنا هذا، الشهرة،
1: الشهرة
0: أي
1: تخوف أكثر،
0: تخوف
1: أكثر من الفشل.
0: أي الفشل، أنا في قاموسي ما عنديش فشل، والله والله يزم
1: تبني على الفشل
0: اكزاكتومو، خاطر إذا كان فما حاجة صارت لك لازم نعاود تك تك تك ونحاول نبلي، أما فمي ما خوف، ما فميش فشل نخاف منه. تخاف من شو؟ تطلع لازم تقعد غادي، تقعد غادي.
1: الباك جراوند نتاعك مبني على شنو؟ رسالتك اللي تحب توصلها من خلال الفن، من خلال اغانيك، وبعد شويه جاي للمشاريع، لانه عندنا عشاق النوبه، عندنا عشاق
0: المحفل،
1: المحفل
0: وفلاش باك. والله نحب حتى ان شاء الله ربي يطوف اعمارنا، ونحب كيف ربي هزمينته تبقى موزيكا، يقول الله يرحم والديه حتى بعد 50 سنة، كي تسمع حباب الله، تسمع تصورك في ديه، فما حاجه، فما كلمه، فما جمله، ومازال انا عندي غنيه باش نحكي فيها على موضوع ما تحكيش فيه جمله. جمله في تونس، ضايع مالي وضايع العزيز الغالي، منها تكدر حالي بليت القمار، تغنيش فيها جمله،
1: برشا خدمه،
0: برشا خدمه،
1: برشا مواضيع مهمه. ب الغيره تدمر العلاقه بالنسبة للفنان
0: الغيرة الخايبة ولا الغيرة الباهية؟ خاطر فما غيرة باهية.
1: إذا كان فما غيرة باهية قل لي.
0: فما غيرة باهية باغزومبل أنا اللي فما غيرة باهية. أنا ننقر من هذاك نحب نعمل خير منه. ننقر ونعمل الخير مش ننقر ون
1: هذيك النغرة. والغيرة موضوع آخر. الغيرة هو الحسد هو إنه يحسدك على غنية نجحت. إنه يحسدك خاطر خديت مهرجان وما خديهش هو. إنه يحسدك على خاطر صوتك أحلى منه. إنه يحسدك ساعات خاطرك أنت نجم تحفلها أكثر منه ولا تحفلها أكثر منها. وهذا موجود وإحنا نعرفوا الوسط الفني وش فيه.
0: موجود زي رمان. الله يهديهم. الله يهديهم. موجودين برشا.
1: تهتم بالمسائل هذه ولا تخدم على روحك وكل حد ربي معاه؟
0: مستحيل. مستحيل. في اللاوعي نحطوا تحت مني ونطلع فوق إن شاء الله. ما نركز في حد شيء ما نركز في حاجة مش بتزيدني ولا مش تفيدني ولا مش خاما في حاجة تعنيني ونحاول نصلح من روحي. اليوم عملت هكا لازم نتعلم ونصلح ونصلح باش نوصل اللي نحب عليه. أما كلام الناس ما يعنيني.
1: اليوم قداش عندنا إنتاجات موجودة حاليا؟
0: موجودة بالقديم وجديد عندي 7 تراكات 8 تراكات.
1: أول أغنية عملتها
0: زويلي.
1: إنتاج خاص
0: زويلي.
1: كيفاش كان الإحساس؟ خاطر نعرف الحلم نتاع أي فنان بعد الكوفر بعد الإعادات بعد كذا وقتاش نعمل أنا أغنيتي.
0: إحساس جميل جدا خاطر وقت ونحكي لك 2008 2007 موزيكتي تعدى في وقتها في إذاعة أخرى معروفة وبرشا ناس يعيطولك باش تخدم باش تدور دولاب وباش وباش وباش وباش.
1: الأهم الأغنية الأولى نعرف أنا هي أغنية الحظ جات ولا مازال؟
0: إن شاء الله يا ربي بينتو إن شاء الله.
1: عندك أغنية من الأغنيات تعتبر أغنية الحظ اللي بدأت تتحرك في اسم إبراهيم خليل؟
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
1: موجودة ولا قريبا باش تكون؟
0: هي موجودة هي حاضرة. مازال
1: لا ما هبطتش معناتها
0: لا مازال
1: مخبيه مش اللي قلت عليها حتى
0: لا لا لا لا مازال عندي واحده اخرى
1: مازال
0: بيان سور
1: اغنيه الحظ جايه
0: ان شاء الله وحاجه من عيار الثقيل زاد ان شاء الله.
1: حلمك الاساسي هو النجوميه في تونس والا الوطن العربي؟
0: والله اللي يحلم يحلم بالكبير واللي يطلب ربي يطلب بالكبير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي مال العالميه.
1: تتمنى تجيو مع فنان ولا فنانة من تونس أو من الوطن العربي؟
0: من تونس. من تونس
1: مع شكون؟
0: بابا لطفي بوشنيق.
1: ها؟
0: بابا لطفي سي لطفي بوشنيق.
1: لطفي بوشنيق
0: سي لطفي
1: في تونس؟
0: أي
1: خارج العمليق. تونس
0: العملاق الحكم تاع ربي ربي فرج عليه هو سي رشيد غلام. سي رشيد غلام كان في تونس مع سي لطفي كان البرة مع سي رشيد غلام.
1: فكرة المشاريع متاع عشق النوبة وعشق المحفل الجربي تو يقول لقاي خلينا نبدأ بالجربي ساعة ما دامني أنا جربي نشدك لأني في الكوام متاع الجربي. جايبك للجربي وخي
0: بيه والله
1: هو أنت ولد نابل إيه جايبك العشاق المحفل
0: اقترح عليه
1: والآخر يقول المحفل الأصلي والآخر المحفل المقلد أنت تو أنت اللي خليت روحك في الخماض. رغم اللي بالله خنقول هذا موقفي أنا راني حضرت لأول مرة واكتشفت إبراهيم لأول مرة في المحفل الجربي عشاق المحفل في سيدي ظاهر وأصبحت متيم بصوتك بأخلاقك بتربيتك وباللي قدمته في عشاق المحفل لأنه تقريبا كلهم معتها ما شاء الله من جربة وفاهمين مليح وانت فاهم اللعبة بالقدي بالقدي.
0: الحمد لله الحمد لله والله
1: الكونسيبت اما من باب النقد اللي تنجم يوصل لك انت نابلي جايبك لل
0: نقبلوا كل شيء نقبلوا كل شيء
1: للتراث الجربي والمحفل الجربي
0: دونك نقول لك كيف صار الحيفيد باش تفهم تحيه لخويا خالد عزيز وسي كريم الفورتي اللي هما عندهم عشاق المحفل. اتصل بيا خالد قال لي ابراهيم عندنا كونسيبت كذا وكذا نشوف فيك شوف الليماج نتاعك
1: الخدمه نتاعك
0: والله العزه نقسم بالله قلت له خالد عايش خويا معناها خالد لازمني معناها نشرب قال لي خويا هكا عندك بلديه تمتع بالجو الجربي ما نكذبش عليك هزيت روحي وجربه جربة حضرت في زهو اثنين ثلاثه حضرت في برشا وقعدنا
1: في جربه
0: بيان سور
1: في فروحات
0: بيان سور مشيت لهم
1: المحفل المحفل
0: وحتى حد ما يسمع مشيت ونقعد نتفرج ونسمع ونشوف كيفاش يغني وكيفاش حتى كل شيء كل شيء كاو اول سبيكتاكل في مدينه في مسرح البلدي في تونس وحسيت احساسي محليه على الاخر لقيت روحي متجاوب لقيت روحي في تليفوني فما في ريبورتاج تشوف كان جو جربك هاو ما تلقى والو نقول لك فما ثلاثه جماعه تقول لك اختي ما خرجتش من الدار ولا نتفرج ونسمع ونحاول كيف فهمت والحمد لله ونجحت. اما الحاجه اللي تختلف على الكونسيبت الاخرين عشاق المحفل فيه جو جربي فيه التحيه الفليكه معناها وعم علي تزيري فما غنية جربي جربي وانت حضرت وشفت ومام طوم باش تسمع انت من بلاصه فلانيه باش تسمع الجو نتاع الكيف الجو نتاع جيبس الجو نتاع قصرين الجو نتاع الكابون باش تسمع كل شيء
1: حسب وين انت موجود
0: وين انت موجود باش نغني لك الجو تحب عليه. اما بالهنج الجربي
1: وبربي خلينا نعمل توضيح خاطر فما ناس كي حضرت في عشاق المحفل في سيدي ظاهر قالوا علاش يدخل مع الاغنيه الجربيه اغنيه مصريه ولا اغنيه تونسيه منيره مثلا راهو في جربه كيكه راهو حتى المحفل راهو هذاك مش عمرو ابراهيم راهو المحفل الجربي الاصلي اللي نعيشوه نحن في جربة عادي العازب تلقاه واحد وحده يدور على منيرة يا منيرة ولا يا سطر وراو مش انت معناتها مش يبداو الناس فاهمين فما ناس مش في بالهم انت زدتهم على المحفل راهو هذاك المحفل هكاك الجربة كي يعملوا
0: لخلتهم ومحليه وعندهم الحاجة البنينة خويا زهير الايقاع نتاعهم ايقاع فريد من نوعه عندهم خطوة بسم الله ما شاء الله.
1: اما اسمع ننحك برا بربش في الخاب يا راهو مازال فما برشا غنيات على محلاهم
0: ونوعدك واحد شرف
1: برشا برشا برشا
0: ان شاء الله
1: السيد اللي معاك بالدربوكه
0: سي علي تزيري
1: هذاك برا قول له خرج من الخاب يا راهو فما غنيات كلمات انا نعرف شوف انت قلت حاجه وانا متاكد من صدقك قلت ما نغني كان اللي نحسه
0: والله والله
1: دونك مادامك حسيت راك باش تنجح
0: الحمد لله
1: وفما كلمات ازين منها ما فماش
0: فما
1: وصدقني معناتها في البحر يصطاد فما شو اسمها هي نتاع فليجة في البحر لقوها انا بعث لك برشا
0: انت جيت توا ان شاء الله في التورني نتاع عشاق المحفل كل مره ماكش تتفرج باغ اكزومبل تاخذوا عنا مستير ان شاء الله واضح ايش تسمع في مستير ماكش تسمع في مدينه العلوم ماكش تسمع في صفاقس
1: كل عرض فيه شيء جديد
0: مستير جو مستير باش تلقاه هي ميزين
1: ان شاء الله
0: في قرقنا باش تلقى جو القرقني في سفيقس تلقى جو سفيقس
1: متشبع بالتراث نتاع البلاد ولا تعمل دراستك وتبحث قبل ما توصل نذكر الناس اللي غدوا موجود في مهرجان في اطار مهرجان المنسير الدولي في في الرباط غدوه ان شاء الله العشرة نتاع الليل
0: مرحبا بكم
1: عشاق المحفل
0: عشاق المحفل
1: باذن الله عشاق هكا
0: عشاق المحفل
1: عشاق المحفل
0: بتحية خطرة برشا ناس
1: وتذكروني اللي باش تمشيوا الكل ذكروني صدقوني هي دوبلاش راهو فيه برشا جو هي دوبلاش تحسها هكا دركي فاش بدات تبرد وبروم ما تعرفش عليك كعفريت الحكة يخرج لك والله بسم الله وما شاء الله عليك خويا وعيني ما تضرك
0: ومربي بلاي بمناسبة
1: ابداع
0: انت حضرت لسانك جوي
1: لا وين في سيدي ظهر اي بيان سور
0: وقتين سيرسين هبط نحب نقدم تحية لكل بنية كي طلعت بحذاها راهو صار تواصل بيني وبينها نقول لها بارك الله فيك وربي فضلك اما الفولارة اللي عندك راهي نحب ناخوها بربي هاكون ايدي الفولارة اللي عندك اختي العزيزة دونك مرحبا بيك غدوة وبالحق توصل لك سلامة سي زهير قالت لي نهارتها قالت لي انا نعيش في الغربة ويبان قالت لي عندي اربع ايام من جيل تونس لقيت الجو قالت لي حبيت نقعد قالت لي من عشرة نتاع الليل
1: هي ما قعدتش وبرشا ما قعدوش والحاجه الباهيه بالحق معناتها وان شاء الله ربي يكمل عليك حاجه الباهيه للجمهور من اللي يدخل للي وفاء العرض والجمهور قاعد ما غادر حتى حد والمسرح ما شاء الله مليان
0: الحمد لله
1: ان شاء الله ربي يكمل عليك يا خويا في هالمسيره هذه ونتمنى ان شاء الله باذن الله نشوفك انجح وانجح وانجح لانك تستحق برشا خير. خلينا نسمعوا شويه ديزيكستري من غنيات احنا اخترناهم من قناة اليوتيوب متاعك منير ليزكستري حاضرين خل سمعوا برهوم من قناة اليوتيوب اللي الناس نجموا يدخلوا عليها يعملوا أبوني ونجموا يشوفوا برشا أعمال خاصة بخلاف في الجو اللي نجموا يتابعوا غدوة في المنستير ونرجع بعد شوية لعشاق النوبة خاطر موضوع آخر كومبليتمون باه خل نبدأ بالإكستري الأولاني

0: هاي حاطين الاكستري اللي بعده. سيد حال لايف على الفيسبوك دونك يسلم على المستمعين, وانا بدي نسلم عليهم اللي تبعوا في اللايف على صفحه برهوم تيك توك ولا فيسبوك ولا فيسبوك. سلم عليكم الكل كل في المباشر, واللي حبي تبعنا صوره وصوته وكعند برهوم خليل. هات الاكستري اللي بعده. هاي
1: صورك في داي كلمات هذه من الشعر العربي بالحق محليه كبير جدا مروان الزاهي, وتلحين سي وليد صالحي. نقول له شرب التوفيق يا ربي في بنزرت, وتوزيع سعيد لان شاقرون. نحبها برشا الغنية هذه.
0: هي تيه

0: هذه بالذات لسه شفت عليها والله غنية ولا أروع. نعملوها كاروكي
1: بالحسيس،
0: طيح له شوية وخليه غني معها يا أخوي. ما نحبش نحكي معك، نحب نسمع صوتك.
1: هذا الحقيقة سمعني.

0: معايا في الكهرباء. عطيك كلمه مغنيه ساعات تحطها وموك هذه ظهره باش نحطها في الكهرباء ما عادش بيستنى حتى
1: تربيه فيها بارول ثالث ما كملتوش على خاطر الاغنيه مش جيت طويله. نقول قول مد اعمل الباهي وانساه وتفكر اللي فم حساب كل حد حسيبه مولاه تهنى فرح انسى لوجع اعمل الباهي وانساه وتفكر اللي فم حساب كل حد حسيبه مولاه تهنى فرح انسى لوجع.

0: تنزلوا تيليشارجيوها وحطوها بحضيكم واسمعوها كاملة. النوبة، عشاق النوبة زيدا، مشروع
1: مشروع كبير جدا. وبالمناسبة بلي أنا
0: شو علاقته بالنوبة الأولانية تاع فاضل الجزيرة؟
1: حاجة أخرى، حاجة أخرى، لا علاقة،
0: لا علاقة،
1: لا علاقة.
0: دونك مش النوبة والنوب
1: بربي بربي بالمناسبة نقدم تحية لسيلوت في الرياحي وخويا عفيف، بالحق خدمة جبارة جبارة جبارة، ولي الشرف إني نتعامل معاهم ونخدم معاهم بالحق. عباد اللي تخي بروفيسيونيل، كونسيبت جميل جدا.
0: توا حابس بمناسبة عرض ال
1: نخدم
0: معناتها فما مطلوب النوبة.
1: أنا خارج بحذاك ماشي نخدم توا.
0: عندك الليلة عرض النوبة في سهرية خاصة.
1: عندنا سهرية خاصة الليلة، ما نعرفش إن شاء الله لي 3 سبتمبر في مهرجان نابل الدولي. خويا تجي بحذانا مرحبا بيك، حاجة عالمية.
0: نجي والله نجي. نعملوا لعبة صغيرة في ساعة برهوم. إني خيرتك فاختار، هذا مستهري يقول إني خيرتك فاختار، النجاح ولا راحة البال
1: في الوقت هذا؟ النجاح
0: جوج موني، المهم ننجح
1: ننجح ننجح.
0: أول أرتيست يقول النجاح ولا راحة البال؟
1: النجاح.
0: المال ولا الشهرة؟ الفلوس ولا الشهرة؟
1: فلوس. كل صراحة والله نحكي معك كل صراحة والله.
0: الفلوس ولا النجاح؟ هك اخترتهم الزوز.
1: النجاح. اختار النجاح.
0: معناتها تضحي بالفلوس مقابل النجاح.
1: النجاح يدوم.
0: عربون ولا مهرجان؟ عرس ولا مهرجان باش نلطفها؟
1: يا زهير مقويك، انا العربون، العرب اللي مقدر نتشرف بيهم خاطر نعيش بيهم ونسترزق منهم.
0: وفنانين الكل، وراهو الفنانين الكل مش حكاية عربون، فما ناس يقول لك ما نعمل عرسي لما يجيني فلان. معناتها فرحة كبيرة راهي يعملها في دار العرس.
1: والله العظيم
0: أما احنا نقولوا جاك في نفس الدات عرس ومهرجان، اش تختار؟
1: انا والوضع وقتها، انا وال
0: صعبها
1: والله العظيم،
0: صعبها ولا
1: ولا يزيني.
0: عرس ولا مهرجان نابل الدولي؟ هاني صعبت
1: يهديك. لا نجم نوافق بينهم نخدمهم الزوز.
0: مهرجان راهم العشرة لنص الليل،
1: نطلع نعمل نور بتاعي
0: نص الليل تمشي للعرس
1: نعملهم الزوز.
0: الحب ولا الفن؟ بمعنى شريك تحياتك تقول لك يا انا يا السهريات والفروحات والغناء والمهرجانات والفروحات
1: الفن
0: الفن
1: الفن
0: الفن. نعمل شوية سيونس فيكسيون كان باش تشوف الحلقة، والله كلمون قالها كان نوقفها. نعمل شوية سيونس فيكسيون.
1: يلا
0: باه. عندي ماكينة توا قادرة انها تخليك نجم تعاود باركور حياتك من الاول للاخر، شنو اللي يتبدل وشنو اللي يقعد
1: في ابراهيم
0: في حياتك؟
1: حياتي كل
0: شنو هما القرارات اللي تنزل عليهم خذيتهم وتقول يا ريتني ما عملتش؟
1: العاطفة العاطفة العاطفة، عندي برشا عاطفة، نمشي برشا بالعاطفة، حنين.
0: تنقص من العاطفة ولا تنحيها
1: كلها؟ لا نحيها، لازم شكون يكون معايا كغير معايا.
0: الثقة تقصد الثقة ولا العاطفة؟
1: العاطفة العاطفة الثقة انه مش حني معناتها بار اكزومبل نكون رافض حاجة تجي مرة اثنين ثلاثة نحن ونمشي ونكون كل هنا با مال دي فوا تصير.
0: دونك هذا اللي يتنحك باقي كله يتعاود كما هو
1: كما هو. اما العاطفة دخلت اختي معايا هي لها كل شيء، دونك ما نعرف كان نمشي نخدم ونروح.
0: دونك مانجير اليوم موجودة تعمل كل شيء، هي بعيدة على العاطفة بالعقل.
1: كل شيء كل شيء هي كان أنا ما ترحمنيش.
0: وراء كل رجل عظيم أخت عظيم.
1: والله أختي والله بالمناسبة سعيدة نقول راني نحبك برشا.
0: ربي يفضل هيك.
1: قسما بالله العظيم يا زول لو كمان
0: هي. كنت صغير برهوم مش كانوا يتربجوا بيك؟
1: خليل.
0: خليل.
1: خليل.
0: باهي. نحطوا كل الوليد الصغير اللي عمره 4 و5 وكلات رايح خاطر يمشي يغني وشد الصحيح وكذا وكانت عنده برشا احلام، حطوا قدامك توا واحكي معاه كابراهيم خليل اللي موجود قدامي كفنان، اش تقول له؟ تعتذر له على كسر احلام معينه والا تشكره والا
1: نقول له؟
0: حطوا قدامك كل الوليد الصغير تذكره قدامك، جيبه قدامك توا بسيونس فيكسيون واحكي معاه. إبراهيم الكبير يحكي مع برهوم الصغير.
1: تعدت ليالي وتعدوا سنين، قل لك يا إبراهيم ما طار شيء وما زال الخير، اما اذا كان حاجه حبيتها وانت صغير ما وصلتليش دونك بالايام وبرضيت الوالدين تنجم برشا حاجات. سامحني كان يوم من الايام ما رحمتكش في صحتك ولا وجعتك بكلمه ولا تنزلت باش ترضي الناس ولا ولا ولا. اما حاجه نقولها لك اللي الدين هذه فانيه وما دايم والو. حب روحك كما تحب خير الناس كما تحب الخير للعبيد اللي تحبهم انت وما يهمك في كلامهم. خلي اللي يقول يقول اللي ما يدري يقول سبول. اليوم حطيت ساقيك اليوم بديت تنجح اليوم مازال اليوم بدينا باش نكملوا بقدرة ربي لاخر رمق. يا برهوم يا خليل خلي ربي في بالك.
0: بنفس الماكينه تاع سيونس فيكسيون باش نعطيك امكانيه تليفون واحد واحد برك الشخص متوفي تكلمه توا شكون واش تقول له؟
1: واو عاطف عاطف خويا وعشيري عاطف العياري الله يرحمه. عاطف نقول له

الناس دمعت عيني بصوب رشراش عالوحش ما انا ذقت سيدي الخلق

0: الله يرحمك يا عاطف.
1: الله يرحمه إن شاء الله. فما سؤال حبيته تسأل ما تسألش في الوقت
0: بربي. بالمناسبة قبل ما يوفى كل شيء سمحني تحية الإيمان الخميري عن كونسيبت آخر اسمه فلاش باك ليفان سيت إن شاء الله في مستير الدولي مقدة ربي. تحية كبيرة للإيمان الخميري عزيز.
1: بيه فما سؤال قلت إن شاء الله كولد الجيس يسألني نحب نحكي فيه الموضوع وما تسألش ولا ليه.
0: والله ليه والله برجلي سو يعطيك صحة والله العظيم بدون رمي ورود. تسألني سؤال في 10 سؤالات والعشر سؤالات فيهم برشة بيجيت
1: دونك والوقت قصير ويجري بينا.
0: أي أي وحاجة أخرى والله خرجت فيها لي قسم برب العزة ورس رشيدة الغالية لنقوله ثم بمرشة كليم هاي تقول لك أختي دا وبيتي والله لنقوله والله يعطيك صحة والله العظيم
1: نعمل البخوخ في الاستديو.
0: والله والله والله والله والله والله لي شرف اني كنت
1: هيا برهوم. شوف هذه بجديات ونعرفك كنت صريح لاخر الحوار وصراحتك بكيت حتى المانجر نتاعك وخيتك. كان حياتنا الموت وتقابلنا بعد 10 سنوات في بلاتو من البلاتوات الإعلامية. أنا علامي كبير وانت تجيني نجم كبير ولا برهوم متاع اليوم.
0: والله كما هو توا ورسك ورسك ما يعني أمان مطبوع مطبوع.
1: أنا متأكد أنك مش تكون نجم كبير
0: إن شاء الله يا ربي.
1: والناس اللي يسمعوا فيها والله برهوم من أحلى الأصوات الجميلة
0: ربي فضلك ربي فضلك
1: اللي تعرفت عليها وخاصة روحك الطيبة. إن شاء الله ربي يكمل عليك بروحك الجميلة
0: بفضلك
1: ونعطيك كلمة الختام صديقي.
0: تحية ليك أخوي زهير فرحان برشا برشا برشا معرفتك ولقاك مستمعين إذا جوهر اف ام ربي فضلكم وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله يحن علينا مع شقوص علينا الضوء. تحية الخوي مروان الزاهي محمد طبوبي يا ربي هاني خضراوي. تحية الهارون حريز معايا في عشاق النوبة. تحية أخوي عفيف خوي لطفي الناس كل بتاع عشاق النوبة والناس كل بتاع عشاق المحفل والناس كل بتاع فلاش باك اللي يحبوا إبراهيم الناس كل بيبو كل كل كل اللي يحبوا براهم. وتحية خاصة خاصة خاصة خاصة للوالدة وبابا قولوا الفرج عليه وننوس وأروا نحبكم برشا
1: ربي يفضلهم لك بوس على جبينهم إن شاء الله. ونتقابلوا غدوة في حلقة جديدة بعد لحظات هاجر النوالي أخبار العاشرة ليلا. منير اسماعيل كان معكم في الإخراج زهير الجيس. اتمنى لكم قيد سهرة جميلة ورايقة وممتعة وما تنسوش غدوة في المنستير خليل إبراهيم ولا إبراهيم خليل. أنت خليل ولا
0: أنا اسمي إبراهيم الفاميم تاع امي كل ابراهيم فاميم تاع بابا كل خليل دونك ولد ابراهيم خليل الاسم ابراهيم خليل
1: سبحان الله خير.

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب الى برمجة جلسة استماع الى وزير التجهيز والاسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، اضافة الى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. وأكدت اللجنة في ختام جلسة انعقدت أمس بمجلس نواب الشعب انفتاحها على كل مشاريع الطاقة المتجددة التي تضمنها مخطط التنمية والاستراتيجية الوطنية للطاقة والواردة من الوزارة المكلفة بالطاقة حتى خلال العطلة البرلمانية، كما تطرق للنواب إلى الوضعية الحالية للشبكة الكهربائية في كامل تراب الجمهورية والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والمتواصل لفترات طويلة في بعض الأماكن نتيجة الضغط الكبير للطلب خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد علي النفط اليوم بمقر الوزارة جلسة استماع مع المنسقة المقيمة وممثلي الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعتمدة بتونس، وذلك في إطار مواصلة الحوار والتشاور بين تونس والمنظمة الأممية حول أفاق تعزيز التعاون المشترك. وأكد النفط بالمناسبة أن الشراكة بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة تستند إلى علاقة تاريخية راسخة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتمسك بمبادئ التعاون الدولي والتضامن في مواجهة التحديات العالمية المثيلة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وثمن النفط أيضا مواصلة التزام منظمة الأمم المتحدة عموما بتوفير الدعم لفائدة تونس رغم الضغوطات التي تواجهها، مؤكدا أهمية استكمال أعداد إطار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين للفترة الممتدة 27 و2031 و2000 وفقا للأولويات الوطنية. وأفاد النفط أيضا بأن اعتماد المخطط الوطني للتنمية للفترة الممتدة 26 و2030 و2000 يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح والتنمية باعتباره يضع العدالة الاجتماعية والحد من التفاوت بين الجهات وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي وتحديث الاقتصاد والإدارة العمومية في صدارة الأولويات الوطنية، مبرزا التقاطع المطلق بين هذه الأولويات والمحاور الاستراتيجية لإطار التعاون الجديد مع الأمم المتحدة. ومن أخبار العالم الآن، وزارة الخارجية البريطانية تقول أنها اتخذت إجراء احترازيا بسحب موظفيها من إيران مؤقتا. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد اليوم بأن تقصف الولايات المتحدة البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز الاستراتيجي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
1: بيري عايد
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور والبداية بالنجم الرياضي الساحلي الفريقي واصل التدريبات تحت إشراف المدرب باركوني ومن المنتظر أن يخوض الفريق أولى المواجهات الودية أمام النادي الرياضي الصفاقسي الأحد القادم بملعب سوسة الأولمبي في انتظار طبعا مواصلة فض النزاعات. اللجنة تواصل في الاشتغال والجماهير وصلت لأربع آلاف مشترك. في الترجي الرياضي التونسي الفريق يواصل التربص في عين دراهم وحسب طبعا آخر الأخبار أن الفريق صرف النظر عن متوسط الميدان ساكو وباش يمضي للمهاجم عادل بالطيب ومن المنتظر أن يخوض الفريق ثلاثة مواجهات ودية هي كالتالي: الأولى ضد نجم عين دراهم يوم 24 جويلية، الثانية ضد التقدم الرياضي بساقية الدائر يوم 26، والمواجهة الرابعة أمام الحزم السعودي يوم 4 أوت القادم. في النادي الافريقي التوير يشرف على التدريبات في انتظار التحاق الكنزاري يوم 27 جويلية. في أمل حمام سوسة من المنتظر أنه يخوض الفريق تربص في حمام بورقيبة تتخلو جملة من المباريات الودية، التربص ينطلق يوم 30 جويلية. الأولمبي البيجي الفريق أعلن عن انتداب الظهير الأيسر يوسف عزيب ابن الستير الرياضي بزرزولة، وكان سبق ليوسف تقمص أزياء النادي البنزرتي والشباب القيروانية. في السياسات الفريق تخلى في تربص اليوم في سوسة يتواصل إلى غاية 30 جويلية بحضور المنتدبين الجدد و30 لاعب، ومن المنتظر أيضا الإعلان عن صفقة عبد السلام الحلاوية. أعلن فريق التقدم الرياضي بساقية الدائر برمجة مقابلتان وديتان أمام كل من الترجي الرياضي التونسي وفريق شباب الوزداد اللي ينشط فيه المهاجم محمد علي بن حمود وكمل الموسم هداف للفريق. في كرة اليد انسحب رئيس فرع كرة اليد بالترجي الرياضي التونسي قيس عطية دون الخوض في الأسباب. اليوم الفريق رجع للتمارين والترجي اليوم الصباح كان أعلن عن رابع انتدابات اللاعب عز الواد اللي يشغل خطة منسق لاعب. ذكر الترجي كان انتدب إلى العابد حسن الجماعي وحارس المرمى موتي علي مام. في النادي الافريقي اعلن الفريق على الانتداب رقم 12 هذا الموسم منسق اللعب السابق لفريق الترجي مكارم المادية والشمال القطري احمد بنور لمدة موسمين. اخبار لاعبين بالخارج، يخوض غدوة اللاعب الياس العاشوري اولى مقابلاته في دور المؤتمر الاوروبي مع نادي كوبنهاغن. ويذكر انه العاشوري خاض الموسم الفارط 37 مواجهة وساهم في 12 هدف. ريان اللومي ايضا اللي يلعب في البطولة الامريكية يلعب غدوة ثالث مقابلاته في الدوري الامريكي. ذكر انه ريان اللومي يلعب زوز مقابلات وعنده هدف. في الاخبار العالمية، ايرلينغ هالاند اللاعب الاغلى الموسم القادم في البطولة الانجليزية. الموسم تاع ايرلينغ هالاند باش يكون تقريبا مقدر ب 62 مليار دينار. فيل فودن جدد عقده مع مانشستر سيتي إلى غاية 2030. هذا كل ما عنا في جوهر سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
0: سيتي جوهر سبور avec l'équipe sport.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة
1: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت، موعدنا اليومي من العشرة حتى الماضي ساعة على موجات الجوهرة اف ام. ثلاث ساعات نعديهم مع فقراتنا القارة مع مختلف المتابعات لأبرز سهرات مهرجانات 2026، بالإضافة أكيد لفقرات موسيقية عديدة متعددة ومتجددة كل ليلة بأنماط موسيقية مختلفة. السامر نايت ميكس، الفلاش باك، سلطينة والسهرة العالمية. نسهر معاكم باش نحاولوا ننسوكم ونرفقوكم، نخفوا عليكم الطريق إذا كان توا قاعدين تسوقوا، وإلا الخدمة إذا كان تخدموا، ونسوكم إذا كان موجودين في الدار. تحياتنا وشكرنا للجميع لاختيار موجات الجوهرة FM وسهرية جوهرة باي نايت. يرافقكم فيها سيمونير اسماعيل، في الإخراج التقني أحمد حبسي، من قدام الميكرو. البداية تكون كالعادة بالموزيكا تستناو شاب جيلاني وائل كفوري، كولان ذا جانج، بعد شوية القديرة نبيها كراولي.
0: رسمه جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: جوهرة موج مع الموجة.
1: Lil Kim, cool in the game.

0: برو فيستيفال. رجعنا معكم من جديد في جوهرة بنايت على موجات الجوهرة فام. رجعنا مع آخر أخبار المهرجانات وأبرز سهرات الليلة اللي مبارجة في مختلف المهرجانات. البداية تكون بالحمامات، الدورة 60 سهرية جديدة ضمن فعالية المهرجان سهرة جوزيف. أعطيها كل تفاصيل السهرة وما قبلها، نتابعوا في المباشر مع روضة العلاقي. روضة مرحبا.
1: مرحبا أحمد، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا. نوصلوا اليوم للسهرية رقم 11 في إطار مهرجان الحمامات الدولي سهرية جوزيف عطية. هي سهرية أمام شبابيك مغلقة اليوم سولد أوت. فنان جوزيف عطية اللي ذاعت الشهرة متاعو، الفنان لبناني بعد الفوز متاعو بالموسم الثالث من برنامج ستار أكاديمي في 2005، باش يبدأ بعدها مسيرة احترافية من سنة 2006 بأغنية لا تروحي اللي حققت نجاح واسع في لبنان والعالم العربي. قدم الفنان اللبناني جوزيف عطية عديد الألبومات الناجحة، من أبرزها موهوم، شو بتعمل بالناس، وتنوعت الأعمال متاعه بين الأغنية الوطنية مثل الحق ما بيموت اللي حصدت جائزة موريكس دور في 2009، والأعمال الرومانسية والشبابية على امتداد مسيرته. مكنته الأغاني هذه من بناء علاقة باهية ومزيانة كما نقولوا مع الجمهور اللي ترصد فيها المنصات الرقمية، وحافظ زادا على حضور متواصل فوق المسارح العربية من خلال حفلات ومشاركات في أبرز المهرجانات من بينها مهرجان الحمامات المتميز بالخصوصية متاعو اللي يستقطب معنا فنانين مشهورين كما مارسيل خليفة، كما يارا السناء وغيرهم من الفنانين. ويأتي لقاء جوزيف عطية بجمهور مهرجان الحمامات الدولي باش يأكد استمرارية تجربة فنية تراهن على القرب من الجمهور، قرب من الجمهور، من الجمهور اللي في خصوصية مهرجان الحمامات الجمهور يسرق قريب من المسانة، معناها فما علاقة نجم نقولوا عليها حميمية في مسرح الحمامات. تتجدد الأغنية العربية المعاصرة في أغاني جوزيف عطية. من بين الحضور هوني في مسرح الحمامات باش ناخذوا تيمونياج متاع زوز حاضرين هوني باش يقولوا لنا منين جاوا وشنو هي الانتظارات نتاعهم من حفل جوزيف عطية. مرحبا.
2: عسلامة. مرحبا. فاتن معاكم الحمامات. جوزيف عطية صوت رائع، إن شاء الله يا ربي تعدنا سهرية حلوة كما نتوقعوها إن شاء الله.
3: بالنسبة لك أنت روسة مدرج من حمامات، إن شاء الله تصاري تتعدى به برشا
1: إن شاء الله تعديكم سهرية ممتازة ومتميزة. إذن هذه هي الأجواء، أجواء أحمد، أجواء متاع احتفالية وحضور، حضور متميز للشبابي نجم نقولوها، شبابي أكثر حضور من الجنس النسائي، لكن الحضور الذكوري زادة كيف كيف. غدوة إن شاء الله يكون الموعد مع الفنان فرج سليمان من فلسطين، ونوصلوا احنا مواكبتنا للسهرات المتميزة اللي يقدمها مهرجان الحمامات في دورته الستين، ويكون مواكبتنا إن شاء الله يومية وحينية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. روضة، بالنسبة للسهرة الليلة كما قلنا سولد أوت، بالنسبة لبقية السهرات إجمالا هذا التو فما رضا من الجماهير على البرمجة حتى التو، شنو حسب رأيك أهم السهرات مازالت منتظرة في المهرجان هذا؟ روضة العليك شبيها وين حمامات قصة الضوء في الحمامات. نرجو لها بعد شوية نحكي على عبر السهرات الليلة. قلنا دورة 60 سهرية جوزيف عطية، دورة 60 مهرجان بيجا الدولي سهرة الليلة لشهر زيد هلال، في مهرجان الدولي فنون شعبية بأذنة سهرة الفنان المصري أحمد شيبة، في سليانة عرض الخروبة للفنان أيمن الشريف، كذلك في مهرجان البيكولو للمسرح المعاصر في بنزرت. الافتتاح كان من خلال تقديم العرض المسرحي صدال الجسد لنادي مسرح بيكولو، عرض موسيقي بعنوان اغتراب للفنانة الشابة آمنة البجاوي. نرجع من جديد للحمامات، موجودة معنا عرض على علي جراوث.
1: إذن أحمد بزغاريت يرجع التيار الكهربائي اللي انقطع للحظات، هي مش برشا لحظات انقطع التيار الكهربائي على مسرح الحمامات قبيل انطلاق عرض الفنان جوزيف عطية الفنان اللبناني. الجمهور الآن في انتظاره، كل شيء جاهز. نعود نذكره أنه السهرة سولد أوت وسط أجواء تعتبر حارة، ما أقل الحقيقة الحرارة من حرارة الأمس اللي شهدت ذروة الحرارة. إن شاء الله تلعب سهرية ممتازة كما سمعنا في التيمويناج بتاع الزوز مواطنات المتفرجات اللي جاوا من الحمامات
0: ليلة. واضح هي المحل ريمات كلها كانت ضروة الحقيقة، فماش نهار متنفس على الآخر. حسيت في نهار مروحة منير ليامات الكل تقريبا صباح وليل، وهي مرات القليلة اللي يكون الطقس لمدة تقريبا أكثر من 12 يوم تكون سخانة صباح وليل وما تطيحش على 37 درجة حتى في اللي إن شاء الله غصرة وتتعدى. قالوا والله أعلم أنه يبدأ الطقس بداية من الليلة أنه مش نقص شوية، ما هي شكل معناتها تتحسن 4-5 درجات يفرقوا هما، لكن ما نضغطوش مازلنا في نفس الديكور لكن تقل شوية إن شاء الله باللطف، إن شاء الله بيان سور ربي يكون في عون الجميع اللي يخدموا اللي عنده مشكون مريض والمريض في حال ذاته واللي عنده مشروع برشا الضر، إن شاء الله ربي يعوضهم بكل خير. ابقوا معنا ديما في الاستماع، بعد شوية نمشي ونشوفوا ضيف الليلة بالنسبة لصديقنا وزميلنا أنيس الكناني. موزيكا وراجعي
4: رسمو جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

احمد الحبيس.

0: ما زلنا مواصلين معاكم ديما في انفو فيستيفال اخبار المهرجانات. باش نحكيو على الدورة 63 لمهرجان استعراض اوسو كرنفال اوسو في دورة جديدة ومتجدة الموعد الليلة في المدن المتوأمة في بوجعفر في سوسة مع سهرة ستار اوسو 2026 بالتي ومرتضى لفتيتي تشاركوا السين في سهرة الليلة. نيس الكناني حاضر وكان حكي مع الفنان مرتضى لفتيتي.
1: مرتضى كالعادة مهرجان استعراض اوسو والسوسة على ركح النجم وقوله بوجعفر.
2: والله ساتون بيان. علاش؟ على خاطر اليوم السنة ما كناش موجودين في مهرجان سوسة دونك هاني يعني فرصة باش الناس والناس لامت. الحقيقة نحب نقول لهم ما فماش لوم على إدارة المهرجان خاطر مرتضى تبرمج خمسة ولا أربع مرات ورا بعضهم دونك لازمنا نتيحوا الفرصة لغيرنا. أنا اليوم على الأقل كنا موجودين بطريقة أخرى والناس شفناهم وشافونا. هذه بلادي، هذه عندها عليها فضل كبير. سوسة جوهرة الساحل وهنا نقول جوهرة المتوسط الكل. كل ما نكونوا موجودين هوني إلا ما نكونوا فرحانين. شط بوجعفر هذا راني عمت فيه من بوجعفر الأول الثاني الثالث مشينا لهم ونحن صغار لعبنا في رملها عمنا في ماها. أنا اليوم ما نجمش كون فخور أكثر من هكا أني نغني في بلادي وفي الولاية اللي تربيت فيها. نحب نشكر الناس كل اللي جات اليوم حضور اكسبسيونيل اكثر مره صار حضور
1: ان شاء الله يا رب 120 الف لحد
2: ما شاء الله. ما شاء الله ان شاء الله سوسة تخلقت باش تكون ديما فرحانه. شكرا
1: مرتضى. فيسع برنامجك في سيف سنان
2: برشا مهرجانات اما باش نعطيكم سكوب ممكن نكونوا في الاوفرتور نتاع المسرح نتاعنا الجديد ان شاء الله.
0: مشكور جدا نيس كنين. إن شاء الله تعدى سهرة مزيانة في ساحة المدن المتومة في سوسة. مرتضى وبالتي زوز أسماء هام عندهم جماهيرهم وأكيد مناسبة للجميع باش يواكبوا النوعية متاع الحفلات اللي تكون في الهواء الطلق في وهي عادة بالنسبة للمهرجان أو السوق. معنا ديما في الاستماع نعدي وزوز عاد عدي يوم الاثنين منير ما دائما عندهمش مكتب يظهر لي مكتبش المكتوب أما نعديهم كل واحد مرتضى بلينغوس يا صاحبي واختارنا اختارنا انتي مرة الولو مو في ذاك غنية طريق المطار لي وكاب اوكي نسمع مرتضى وبعد بالتي الموعد يكون من بعد مع موجز الحداش الأخبار نرجو احنا وصل معاكم سهريتنا في جوهرة باي نايت حتى الله ماضي ساعة.

عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.

على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز هذا المساء وفق بلاغ أصدرته أنه في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجة الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية، وفي إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة، أنه بات بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. وأفاد نص البلاغ بأن هذا القرار الاستراتيجي يسمح للمواطنين المجهزين باللوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتغذية منازلهم حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. وحرصا على سلامة التجهيزات والشبكة، وضعت الشركة على موقعها الإلكتروني دليلا فنيا شامل يحدد الشروط والمواصفات الأدنى الواجب احترامها أثناء تصميم وتنفيذ وصيانة هذه المنظومات. كما شددت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على أن الالتزام بالتعديلات الفنية هو أمر ضروري لضمان سلامة الأعوان والتقنيين الميدانيين للشركة أثناء التدخلات والصيانة على الشبكة وحماية المعدات المنزلية. مثل الجانب الصحي في الحج، محور اجتماع خاص عقده وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي أمس بمقر الوزارة في إطار التحضيرات لموسم الحج العام القادم بحضور ممثل وزارة الصحة وممثل شركة الخدمات الوطنية والإقامات وممثلين عن إدارة تنظيم الحج والعمرة. وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف المتداخلين لتحضير المرحلة المقبلة من استعدادات موسم الحج والمتمثلة في القيام بالفحوص الطبية والتلقيح اللازمة للمقبلين على أداء الفريضة وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الدينية. ويذكر مستمعينا أن التسجيل لأداء فريضة الحج لعام 2027 كان قد انطلق منذ أول أمس الاثنين ويتواصل لغاية يوم الخميس الموافق لعشرين أوت بدخول الغاية. دوليا الآن، من المنتظر أن تعلن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عن اتفاق يسمح للرياض بتطوير برنامج نووي مدني وفقا لشبكة سي بي سي نيوز. ووزارة الدفاع الروسية تعلن إصابة سفينتي شحن جاف إضافيتين كانتا تقومان بتسليم بضائع للقوات الأوكرانية في إطار الضربات على الموانئ الأوكرانية. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي على جوهرة FM. موجة موجة.

0: هذو ما المارون 5 دون وانا نو غني نوصلوا معها لل 11 16 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام تسمعوا في جوهرة باي نايت
1: اكتواليتي كولتوريل و ارتستيك.
0: تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعين اللي تابعوا فينا وين ما كانوا، ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. تحياتنا لسي محمد، سي سفيان، سي حبيب. سي حبيب اخر اللي يسمعوا فينا هو يتابعوا فينا من عشاق السهر والاستيقاظ الباكر مع الاربعه نتاع العشيه. شكون منهم؟ سي محمد يقوم الاربعه يرحمي خلى. دونك تحياتنا ليهم الكل، تحياتنا لكل المستمعين اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي يتابعوا فينا هما في الطريق ولا في الدار ولا في الخدمه. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع. مواصلين معاكم اخر اخبار الفنيه والثقافيه. نحكيو فن، باش نحكيو على الفنان المصري ثامر حسني اللي اعلن على البومه جديد. البوم متكون من 14 اغنيه جمع نخبه من الشعراء والملحنين. ده البوم فيه 14 أغنية ومن الموزعين نلقاو أميرة طعيمة، أو الكلمات نلقاو أميرة طعيمة، نلقاو زادة موجود كملحن عمرو مصطفى، زادة في الكلمات ثامر حسين وغيرهم من الأسماء. جديد بالنسبة لثامر حسني أنه في الأفيش متاع الألبوم مثلا الأغنية لولا 2 25 3 24 28 و25. اللي فهموه أنه في الحروف هذوما هما الحروف الأبجدية حسب الترتيب امتاحهم. دونك هي حيلة ولا طريقة جديدة اعتمدها هو. الحرف الثاني هو الباء، الحرف مثلا 25 هو النون، نلقاو زادة الحرف الثالث هو التاء، نلقاو زادة من الحرف 24 هو الميم، نلقاو الحرف 28 هو الياء، والحرف نمره 25 هو النون. دونك الأغنية الأولى جي بعنوان بنتي مين، هذوما كيفاش اختار أنه يقدم الأغنيات، تكتب الحروف الأرقام اللي تناسب من الحروف الأبجدية بالعربية وخرجهم بيانسور في الألبوم. الأغنية هذه من كلمات أميرة طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع عادل حقي. نلقاو وش الخير اللي شارك هو في كتابتها، نلقاو زادة يا خسارتنا كلمات ثامر حسين الحان عمرو مصطفى، يتعاون ديما مع أميرة طعيمة ومحمد يحيى في غنية مولعينها وزادة غنية الفكرني. هذوما أبرز الغنيات اللي موجودين في ألبوم مش هتكرر للفنان ثامر حسني. بالنسبة للفنان عمرو ذياب خرج ألبوم جديد موجودة فيه 12 غنية، غنية الألوان كلمات مصطفى حدوتة الحان إيهاب عبد الواحد توزيع أحمد إبراهيم. قلت لك الغنية هذه كان تذكره فما الملحن نادر نور اللي أثار ضجة في الأشهر اللي تعديت، وقال أنه مش عادش لقي خدمة وباللي يبعث ما عادش قاعدين يعديله في الغنيات متاعه. وقتها تركي الشيخ قالوا تعجبني نحب نتعامل معك في غنية. موجود في ألبوم عمرو ذياب بغنية قلت لك من توزيع عادل حقي، الكلمات لروزام. برشا قالوا أنه الكلمات لتركي آل شيخ، لكن الاسم اللي ظهر هو روزام، هو اسم فني وإلا شنو بالضبط لونتوكا صاحب الكلمات روزام. نلقى أغنية حبيتك غياب وفرق، أنا معاك المفضل وانت جنبي بحاول، 12 بالليل سلام كبير اتأخر عتابنا. وغنية اللي باش نسموها بعد شوية هي غنية لولا البنات، كلمات مصطفى البرنس ألحان عمرو ذياب وتوزيع أحمد إبراهيم. إجمالا في الملخص الألبوم عادي جدا، ما هوش ممكن في مستوى الانتظارات. بالرغم من هذا فإنه ملايين المشاهدات للألبوم منذ البداية. الألبوم عدد 36 في مسيرة عمرو ذياب اللي امتدت نحو 40 عام، هو محمد جبيري بدأوا في نفس الوقت 40 عام عنده مسيرة فنية. مش نسمع أغنية لولا البنات للفنان عمرو ذياب ونرجع نوصل معاكم. صاريتنا في جوهرة بنات، استنى بعد شوية سامر نايت ميكس ميكس ميكس وعليه الكريم، استنى بعد شوية موزيكا ورشين.

اوس دي جي لوان نهديوها بيان سور الميكس هذا لصديقنا وزميلنا مروان سعد من اشد المعجبين بالنوع الموسيقي هذا مش بدي جي لوان تو سويت الموسيقى راجعينا

0: هذه دي جي البرازيلية دي جي لوان اللي بدأت مسيرتها الفنية منذ 2014 لعبت في أكثر من 20 بلاد وعندها مجموعة هامة من الغنيات اللي حققت نجاحات كبيرة كيما يونغ كيما وان تو ثري كيما غنية ميسي ايربورت وغيرهم من الغنيات اللي تشهرت بها مسمعناها في السامر نايت ميكس وصاريتنا ما زالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة من الأرابيك أفرو هاوس نمشي والجو آخر بعد شوية عبد الكريم البنزارتي من بعد كل مواد مع نشرة الأخبار الأخيرة بالنسبة لليوم مع هاجر النوري نرجو نواصل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت
1: على جوهرة اف ام تي في موجة مع الموجة موجة مع الموجة

0: الجوهرة. موج مع الموجة.
1: جوهرة FM.
2: الدنيا والموسيقى.
3: جوهرة FM.
4: جوهرة FM.

0: الجوهرة اف ام. تحب روحك الباج، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام. جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. أستيك تتيح رسميا تركيب بطارية تخزين الطاقة الشمسية للمنازل، وهجمات أمريكية جديدة وتهديدات متبادلة باستهداف محطة النفط والكهرباء بالمنطقة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز حرفائها من القطاع السكني أنه بات بإمكانهم رسمياً تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. واعتبرت الشركة في بلاغ أصدرته أمس أن هذا القرار الذي يندرج في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجة الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية هو استراتيجي بالأساس. وأضافت أنه سيسمح للحرفاء المستعملين للوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتغذية منازلهم حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. ودعت الشركة إلى الالتزام بالتعديلات الفنية لضمان سلامة الأعوان والتقنين الميدانيين للشركة أثناء تدخلات وصيانة على الشبكة وحماية المعدات المنزلية. وأشارت في بلاغها إلى أنها وضعت على موقعها الإلكتروني دليلا فنيا شاملا موجها للعموم وللمصالح الفنية للشركة وللمركبين المعتمدين. ويحدد هذا الدليل المحرر باللغة الفرنسية في أكثر من 140 صفحة يحدد الشروط والمواصفات الأدنى الواجب احترامها أثناء تصميم وتنفيذ وصيانة هذه المنظومات. لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب تدعو إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس بمقر مجلس نواب الشعب ببردو جلسة عمل تخصص للاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية لمقترحي قانونين يتعلقان بحوادث المرور والبنوك. ويتضمن جدول أعمال الجلسة التي تنطلق في حدود الساعة 9:30 صباحا الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون المتعلق بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور، ويهدف بالأساس إلى مراجعة وتحديث آلية التعويل وملائمتها مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية لضمان سرعة ونجاعة التكفل بالمتضررين وحماية حقوق. كما سيتم في مرحلة ثانية الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية بشأن مقترح القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وهو مشروع يرمي إلى تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المصرفي وتعزيز مقومات الحوكمة والشفافية ودعم الشمول المالي. أيضا تعقد اليوم الخميس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى ممثلي النقابة التونسية لأطباء التجميل، وذلك بخصوص الإشكاليات التي يشكو منها طب التجميل في تونس. دوليا الآن، أعلن الجيش الأمريكي أمس بدء تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بأوامر من الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن العمليات ستتواصل لتقوية قدرة طهران على تهديد الملاحة المدنية والتجارية في المنطقة. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع ذوي انفجارين في محيط مدينة بوشهر، فيما نقلت وكالة مهر عن مسؤول محلي أن موقعا قرب مدينة الأهواز تعرض لهجوم صاروخي أمريكي. وزير الخارجية عباس العراقجي يحذر من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية، بعدما توعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك لقاء استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز. وفي شأن متصل، قال القائد قوات الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، قال إن ضرب الجسور ومحطات الكهرباء في بلاده سيؤدي إلى قطع الكهرباء عن حلفاء أمريكا ومستضيفيها. ومن أخبار العالم أيضا، أعلنت جماعة الحوثي أمس تنفيذ ما وصفتها بعملية عسكرية نوعية استهدفت نقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: تسمع الجوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
3: في غيابك واش صرالي، وعشقك اقتلني هبلني بكاني وعليه طاحوا الدموع، وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه العشق الممنوع. قال لع الحسين قال لع.

هذه أغنية رايت ناو، الأغنية نتاعنيك جوناس وروبن شولز، غنية نوصلوا معاها للنص الليل 20 دقيقة تسمو في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت. بدينا معاكم من العشرة مواصلين معاكم حتى الماضي الساعة. يسار معاكم الليلة سيمونير إسماعيل، في الإخراج أحمد حبيسي مقدم الميكرو. فلاش باك اللي اخترنا دي جي اسمه مانو اورو بيتزا. الدي جي هذا اخترنا مجموعة من الغنيات في جو الديسكو سيت بعنوان ديسكو فيفر، فيه دونا سامر، ابا، غلوريا، تشيك، تشير وغيرهم من الاسماء. ناس مونستمتعون، نرجو نصل معكم صاريتنا في جوهرة باي نايت.

هذا دي جي مانو اوروبي ذا اغنيتو و الميكس اللي عملوا سمعنا فيه ديانا راس معنا ابا سمعنا غلوريا غاينار سمعنا زادا ريتشي اي بوفيري وسمعنا دولي بارتون وغيرهم من الاسماء في ديسكو في ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالاختيار هذا وان شاء الله ديما يتجدد الموعد مع دي دي جي من النوعي هذه بالاختيارات هذه بالاجواء الكبيره هذه بالنسبه للديسكو وغيرها من الانماط الموسيقيه تسمعوا في جوهره فان في جوهره بنايت صلتينا من اتصالتينا من الفلاش باك واجواء الديسكو لاتصالتينا واختيارنا الليله لغنيه اي اظنوا الاغنيه اللي كتبها نزار قباني ولحنها محمد عبد الوهاب غنيتها نجاه الصغيره عام 1960 وكانت بيان سور واحده من اروع الاغنيات اللي موجوده في مشوار نجاه الصغيره. خليكم تستمتعوا بالاغنيه هذه بصوت الفنانه المطربه التونسيه ألفا برمضان.

ما احلى الرجوعه اليه في وقت هذه. ما تنجم تكون تغني كان على شنو المنزل الى المنزل مره الى المنزل. تحياتنا شكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعه. نتقابل معاكم انتم ان شاء الله في احسن حال, ان شاء الله تكونوا بخير ونتقابل انتم بخير. تحيات سيمونير اسماعيل في الاخراج التقني, احمد حبيسي كان معاكم من قدام الميكرو. صاريتنا تتجدد يوميا من 10 حتى الماضي ساعه. تحياتنا للجميع في الخدمه في الدار ولا في الطريق. ليلتكم زينه, صباح الخير, سلام.